داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي

أُوتُوا الْحَمِيرَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذب

أنهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك.

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

أنكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

الإيمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت

وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى.

الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله.

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستطيع

يعيد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلى

فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم

ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك

وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

عظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب

إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: معنا الأخ أحمد، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالله يا شيخ عندي تستار.
0: نعم.
1: أنا معروض علي حوش لما تقول يبيع مولاه ب 100,000.
0: إيه.
1: وأنا في نارضة ب 120.
0: إيه.
1: فهل يسرين؟
0: ملكت أنت. أنت لا سمسرة يعني، أنت بتسمسر فيه.
1: أيوة.
0: ايه انت بس المهم تكون النسبة محددة، ما يقولولكش مثلا احنا نبوه بمية الف واللي تجيبه فوق اخوده، هذا ما ينفعش.
1: لأن
0: هذا لا لا هذا ما ينفعش، لا يحددولك يقولولك جيب احنا نبوه بمية وخود عشرين ولا خود عشرة، لازم يكون فيه تحديد للأجرة، لازم تكون معلومة ولا بالنسبة 2% 10% اللي هو، المهم ما تخلوهاش من مجهولة يعني، الجهالة هذه رأي تفسد العقود.
1: بارك الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: آداب تربية الأبناء. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، لا شك أن الإسلام الذي اختاره الله لنا دينا نعمة عظيمة وجليلة، هدب بها أخلاقنا وفتح بتشريعاته سبل السعادة والحياة الهنيئة الطيبة، وبين لنا كيف نربي أبناءنا تربية تجعلهم سعداء في حياتهم وحسنة تسجل للآباء والأمهات عن حسن ما قاموا به من جهد وعمل وصبر وحنان وأمل بأن يكونوا سعداء في مستقبلهم. وبهذا العمل يكونون الأبناء خير خلف لخير سلف. ما فائدة أن ألقن ابني العلم وأسعى في الحصول له على مدرسين متخصصين، وهذا الموجود، ليكون من المتقدمين ولو في اللغة الإنجليزية ولم يتقن اللغة العربية، في نفس الوقت الذي هو في الأخلاق صفر من كل فضيلة وأدب وتهذيب. ولذلك إن العلم في هذه الحالة سيكون وسيلة تدمير وهدم وشقاء، وإحنا نبو العلم أن يكون نورا لهذا الطفل يهتدي به. وصدق هذا الشاعر الحكيم حينما يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. علم قليل ومعه أخلاق وأداب ينفع صاحبه وينتفع منه غيره. علم كبير مهما كان بدون أخلاق وبدون أداب لا ينفع أبدا. ومن هنا نقول: التربية مسؤولية جسمية وفن راق لا يتقنه ولا يحسن كل الآباء، مع أنها مهمة تضع بصماتها على توجه الطفل وتكوين شخصيته وبالتالي على مستقبله ودوره في الأسرة والمجتمع. ولذلك تبتدي تربيته من البيت، من أبيه وأمه، ثم المدرسة، ثم هكذا يكون المجتمع. ولذلك نقول له: لك أيها الأب الغيور، نعم نقول لك أيها الأب أن هكذا الابن يأثر فيه تربية البيت ثم تربية المدرس في المدرسة ثم المجتمع. ولذلك نقول لهذا الأب الغيور الذي أنعم الله بنعمة جليلة، قد تنقلب هذه النعمة مهنة بسبب سوء التربية، وعن هذا العطاء قد يكون شقاء، إنهم الأبناء. هذه البراعم الناعمة والأكباد التي تمشي على الأرض، التي إن لم نحسن رعايتها فلربما يأتي يوم يتمنى الأب أنه لم يرزق بهم وأنه كان عقيما بسبب شؤم هؤلاء. ولذلك نقول نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة هو أن ننشئ أبناءنا على حب الفضيلة والدين والأخلاق الحميدة، إذا أردنا أن نكون سعداء بهم ونفتخر بهم. أيها الأب الشفوق، إذا أردت أن تدرك بر الأبناء وتذوق حلاوة نفعهم، فاربطهم بالحياة الباقية بالدين بالأخلاق، لا تربطهم بالدنيا الفانية، بالدولار، بالمال، بالقصور، بالاستراحات، بالمركب الفخم، لا، هذه كلها خليها وسيلة ما ديلاش قيمة لهم. ولذلك ليكون همك أن تجتمع بهم في قصور الجنة وخيامها وعلى أركانها، لا أن يكون همك تسمين أبدانهم وكسوتهم. وتذكر أن أسرا كبيرة ستتمزق غدا على الصراط يوم لا ينفع مال ولا بني. ولذلك لما نأتوا على الصراط ما فيش أب ولا ابن ولا كذا إلا عندما تدخل الجنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كان تحب أبنائك ويكون سعداء معك وتكون أنت سعيدا بهم ويكون شفعاء لك، ويكون هكذا لابد أن تكون التربية الإسلامية. ولذلك نقول لك اسمع لهذه الوصايا. أولا، أكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية، أراه دعاء الوالدين مستجاب. كثير يهلك ابنه بسبب الدعاء، سبب بسيطك. واحذر من الدعاء عليهم، دينهم بالهداية، خذ معناها في الأسباب، ودائما مؤبدا الدعاء لهم. لا تعن شياطين الجن والإنس على أبنائك، لما تدعي عليهم هكذا وتلعنهم وتسبهم أنت عن شياطين الجن اللي هو الشيطان اللي معه، والإنس اللي هم رفقاء السوء، أنت عنتهم على أبنائك. مع ذلك لا تيأس مهما كانوا الأبناء، لا تيأس من هدايتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب لك دعوة أو هم فكروا لحظة يتغير الإنسان. ولذلك نقول للأم خاصة الأكثر تبتدي على أبنائها، والأب هتو كذلك كذا كذا، لا، ادعو لهم بالهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يغير الله الحال من حال إلى حال، يقلبها كيف يشاء. ولذلك نضرب لك مثل، قلب ابنك هذا التدي عليه لن يكون أقسى من قلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي خرج يوم إسلامه يريد قتل محمد في منتهى قسوة القلب، ومع ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير الله حاله. كان يريد قتل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما غربت شمس ذاك اليوم إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. لعل ابنك يمشي صلي في المسجد يسمع موعظة، يروح متغير تماما، يقبل يديك ويقول لك يا أبي يا أمي، ويطلب منكم السماح ويتغير. لذلك هذه من ضمن الوصايا، ما تدعو على أبنائكم إلا بالخير مهما كانوا مهما فعلوا. تأخذ في الأسباب، معلش، زي ما تقدم تضرب حتى الضرب ضرب تأديب، لكن أضرب وقول لرب يهديك، أضرب وقول لك لا وقول إن شاء الله بيفتح عليك الله، إن شاء الله يفتح لك الطريق المستقيم، يا ابني إن شاء الله ربنا يرزق إن شاء الله ببر والديك، وهكذا الدعاء. أما الوصية الثانية وهي مهمة، إذا أردت ابنك أن يكون بارا بك، ويا أمي إذا أردت ابنك أن يكون ابنا يحن عليك زي ما أنت ما كنت تحني عليه، يرق قلبه عليك زي ما أنت كنت يرق قلبك عليه، أيها الأب عليك ببر أبيك وأمك. يلا أزرع من الأول. الفتاة اللي تبي روحها أم وبر بها أبنائها تبر بأمها وأبيها، وهكذا الإبن. برك أنت أيها الأب بأبيك وأمك، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك، ما لا تستطيع تفهم مستقبلك مع أبنائك. عندك 4 أولاد وخمس بنات مثلا، أنت تو صحيح، لكن تفكر لما تمرض وتعجز تفهم مستقبلك معهم. أني تفهم ماذا فعلت مع والديك. نعم، برك أنت أيها الأب أو أيها الأم، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك أضعافا مضاعفة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، وإلا فستشرب كؤوسا من العقوق مضاعفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا قول من لا ينطق عن الهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. استمع، مش تحب الرسول أنت أو هكذا، استمع لقوله. ولذلك إذا أردت البر من أبنائك فعليك أن تبر بوالديك، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك يقول الشاعر ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فيش من درت شر أنت بتحصده، ودرت خير أنت بتحصده، اللي بتجعله في والديك والتراك أنت بتحصده تماما. كانك أنت نفرت عن والديك، تبعدت عنهم في السكن لأنك وليت صاحب كذا، روتي حتى كذلك أبنائك هكذا. ولذلك اعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك هكذا زيادة على ذلك نقول لك أحضر أن يشاركك في تربيتهم قناة فضائية أو جليس سوء، فإن ما زرعته وسقيته في أعوام قد تحرقه لقطة في مسلسل أو مشهد هكذا، أو صورة فاجرة يعرضها زميل، فاحفظ جوارحهم وخاصة العين والأذن. مش الآن أول ما يوفر لهم هذه الأجهزة متاع الفضائيات وبدون مراقبة ويشروا من الأشرطة ما شاءوا، أراك أنت مسؤول، مسؤول. ولذلك لابد أن تحفظ جوارحهم، وخاصة الآن زمن الفتن، لأن العين والأذن فإنهما نافذتان إلى القلب، العين للفضائيات والأذن للسماء. لأن ماذا نسمع الآن في الفضائيات؟ ماذا الآن نشاهد؟ وهذون ينفذ للقلب، فلن تستقيم لك تربية، ولذلك البناء كله يخرب، ولن تدرك برا، وسينهار كل بناء للفضيلة تريد أنت أن تعليها في نفوسهم. ولذلك لابد أن تبحث، أنك لابد تجعل لهم وقاية، ما نقولكش الآن سكر عليهم ووعدك التلفزيون حرام وهذا كذا، لا، لكن لابد تكون عندك وقاية، وقاية تجعلهم في عقيدتهم في دينهم في أخلاقهم بروحهم يفهموا الحلال مبين والحرام مبين. وصية أخرى وهي مهمة عظيمة، إذا أردت أن تعينهم على طاعة الله، إذا أردت أن يكونوا أبناؤك أذكياء، أطعمهم الحلال، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لما يأكل الحرام راهم تعباش أنهم يجعلوا خيرا، بيولوا بولداء ينقادوا للشر أك من الخير. فما نزعت بركة كثير من الأبناء إلا بسبب لقمة الحرام. فكم من أب أعجبه قوام أبنائه ما شاء الله وقد غداهم الحرام، وما علم أن هؤلاء الأبناء قد يكونون غدا شوكة في خاصرته. ولذلك نقول الآن قدمنا حلقات بموجب التربية الصحيحة، لأن الآن نجني في سوء التربية، نجني الآن في شرها، تربية الذين غفلوا الآن عن أبنائهم حتى أصبحوا قطاع طرق. ولذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والذرية، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الأخت رباب قالت يعني حكت عن زوجها وعن شيء من المشاكل التي بينه وبينها، وقالت هي يعني إنه يعني ربما يقيم علاقة مع غيرها أو بمعنى أثرت عليه امرأة أخرى ونحو ذلك. المهم أدى ذلك إلى سوء العلاقة بينها وبين زوجها، وأصبح يرغب في مغادرتها للبيت ونحو ذلك، وحصل خلاف إثر ذلك، فقال لها يعني أراك مطلقة، أو قال لها هي طالق ونحو ذلك من الكلام. وقد أشرنا إليها، نبهناها إلى مسألة لابد من طرح الزوج للسؤال نحو ذلك، لكن شيخنا بالعموم تعليقكم على هذا.
5: هو أولا ما يتعلق بقولها، إذا هي تأكدت من قوله هذا، غاية ما في الأمر أنها لا تسمح له بمخالطتها، ما تسمح لاش له بمخالطة حتى يستفتي هو.
4: نعم،
5: يعني لما سمعوا أهل البيت أن الرجل تكلم وقالها أنت طالقة ولا مطلقة ولا كذا أو حنت،
4: نعم،
5: المرأة ما تسمح لاش بأن يخالطها مخالطة الزواج، تقول لا امشي استفتي، لأن الفتوى بشبوة تبنى على كلام مرات، هذه الطلقة الأولى الثانية الثالثة، قد يكون مقيدها بقيد والآن القيد انتهى وله أن يدخل، فالاحتمالات كلها واردة. ولن كان كلمة أنت مطلقة هذه مطلقة الظاهر ما فيهاش قيد، لكن لربما تكون عنده أحوال الله أعلم بها، عندما قالها مجنون بعقله مكره مش مكره، فهذه أحوال قد تؤثر على الحكم، فهي من حقها تقول لا أنت معاش يمنعوه من مخالطة المرأة كزوج إلى أن يستفتي في أمرها. وفي نفس الأمر الرجل ما ينبغيش لي حتى ولو أعجب بمرأة أخرى، ما ينبغيش لي يهجر الأولى ويظلمها ويقهرها، نقول يا سيدي تبي تتزوج مرة تانية من وشدك أنت، امشي تزوج مرة تانية ولا ثالثة ولا رابعة، ولكن عليك بالإنصاف والعدل، المرأة الأولى تخليها وتكرمها وتخليها في بيتها وتنفق عليها وتحسن لهذه وهذه، مش أنك أنت كانك تعلقت بمرأة تانية تهضم حق الأولى وتظلم الأولى وتشعرها بالعلو. هذا من سفه الرجال حقيقة، من سفه الرجال. إذا كان المرأة التانية اللي خلط عليها هي ضائعة فهذا حرام عليه، ما ينبغي لي هذا. وإذا قال هو كان يفكر في مجرد الزواج، نقول أنت سيدي تزوج مرأة تانية من وشدك، لكن ما تظلمش الأولى. وبعدها هو حتى من جهل الرجال بعواقب الأمور، طب هذه ممكن تكون عندها أبناء، لأن أقل شيء قالت عندها حمل، هذه بتكون حاضنة مرتين، أنت اللي تطلع نقولها مرات ربما أنت تخرج من البيت هي تبقى حاضنة في البيت، مش يقولها معاش ترجع للبيت، حتى ولا مشت لبيت أهلها إذا كان هي عندها أطفال هي ما بتبقى في البيت باعتبارها حاضنة، ولا أنت بتكري لها بيت إحدى أهلها تكون في حاضنة للأبناء. فعليه الرجل ينبغي كل واحد يعرف عواقب الأمور، مش يدير الصغار ويلز في الشارع وبري لأهلك بري لأهلك. وصغار كوي بتربيهم صغار منه هذو، هذا ما إما بيقعدوا في البيت الزوجية باش تحضن فيه الأطفال، يا إما أنك أنت تبي تكريلها بفلوسك بيت إحدى أهلها ولحضانة الأبناء. فلما يفكروا في عواقب الأمور يعني يفكروا ويعرف
4: مآلاتها.
5: مآلاتها نعم
4: فعله. نعم. نعم نعم بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. عندنا الأخ محمد، تفضل يا محمد.
6: والله عندي استفساء شيخ بخصوص رشد الامتحانات.
4: نعم
6: ما نسمع شيء واضح
4: يا نسمع فيك يا محمد. سؤالك على الغش في الامتحان. تمام
6: بسؤال.
4: تفضل هات سؤالك.
6: أنا عندي ولدي يمتحن شارع العددية.
4: نعم
6: وقضي موصل فيه عن غش عن لكن في لجنة الامتحانات.
4: نعم
6: يجيبوا قضي في وراقه يومين عليهم ملان.
4: نعم
6: ما كيف ولدي يقول أنا ما أقدرش نمنع. قال لي هاي ملا ليش نكتب أنا الحق. أنا وافقت الحق اللي بالراقه.
4: واضح واضح سؤالك إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم. يا محمد إن شاء الله ماشي. عندنا متصل آخر. تمام شيخنا الأخ محمد يسأل على ظاهرة الغش المنتشرة الآن في امتحانات الشهادة. قال نبه في ابني على حرمة الغش وأنه لا يجوز وكذا. قال لكن لما يخش للفصل يلقى روحه في أمر الواقع باعتبار أن الأسئلة كلها اختيارية ومسكيون صح التعبير. فقال يبدو يغشش فيهم لولا كذا الثانية كذا. قال أنا ما عادش نقدر نركز لكذا فنلقى روحي مجاوب معهم أو ناقد في الإجابة. قال أنا وافقت ولدي وما نعرفش كيف نتصرف يعني شو الحكم في هذا الحال.
0: هذه من المسائل الخطيرة جدا التي لا يقدرها الناس حق قدرها.
4: نعم.
0: فالغش في كل شيء محرم، في الامتحانات، في البيع، في الشراء، في الخطبة، في النكاح، في كل شيء ما يعد من الغش فهو محرم شرعا. الكارثة أننا غيرنا المفاهيم وجعلنا الغش من الأمور المحمودة التي تندرج تحت التعاون والتكافل والمساعدة. فبالله عليك عندما يأتي المدرس أو المدرسة أو المعلم أو المعلمة أو المراقب في الامتحان وهو من هو ويقول للطلبة ساعدوا بعضكم عاونوا بعضكم لكن من غير دوشة ما تديروش دوشة يلا هاي ساعدوا بعضكم وكل واحد يساعد خوه. انظر إلى هذا الكذب وإلى هذا التدليس وإلى هذا المعنى السيء الذي نغرسه في قلوب ناشئتنا وفي أخلاقهم. وهذا يعني هذا الطالب في بداية حياته أنت لما تعلم الغش وتحيله بأن الغش ما هوش حرام وما هوش ممنوع بل هو نوع من التكافل وهو نوع من التعاون وهو نوع من المساعدة فهذا أمر خطير جدا سيفسد علينا ناشئتنا. المصيبة العظمى والمصيبة الكبرى اللي ما خلتش وراها شيء عندما يأتي الأب أو الأم ويشاركان في غش ابنهما في الامتحان. يجي البو وإلا الأم ويغشش ولدهم. إذن أنت أيها الأب وأيتها الأم يا من شاركتم في إفساد تربية ابنكم ماذا ستنتظر من ابنك عندما تعلمه الغش والخداع والتدليس؟ اليوم يغش في الامتحان غضوة يغش في كل شيء لأنك أنت اللي علمت أن الغش ما هوش حرام وإن الغش أمر هين وإن الغش أصبح أمرا مطلوبا وأن الأستاذ المراقب أو الأستاذ المراقبة التي تراقب بأمانة وتمنع من الغش تصير هي مضرب المثل في أنها لا تحب الطلبة وأنها مسمومة أو مسموم وأنه يعني مذموم وأنه سبحان الله. شوف هذا الذي يحرص على الأمانة ويحرص على أن يجيب كل طالب بما يعرفه مما تعلم. يا أخي يا أخي قرابة 9 أشهر وابنك يمشي للمدرسة ويجي شنو هو اللي تعلمه؟ مدامك أنت تبي تغششه في الامتحان وتبيه مهم يجيب مؤهل عالي وينجح مش بجهده، والمهم هذا مهما وصل ومهما ارتقى ومهما نجح سيقع في مطب أو مطب الفشل الذي هو فشل في أساسه من الأول، ولكنه لن يكون في مجاله مفيدا. الآن احنا نجول ننتقدوا يا شيخ صلاح ونقول احنا ما عندناش طب وما عندناش مهندسين وأبنائنا لما يوصلوا في المرحلة الثانوية وإلا الجامعية يفشلوا وما ينجحوش في قرايتهم ومستواهم ضعيف، ما سبب هذا كله؟ أهم سبب في هذا كله هو الغش. ثم إني أنبه على خطورة هذه المسألة، وأنبه على أمر آخر، أن كل أستاذ يعين على الغش ويعين الطلبة على ما يسمونه مساعدة وتعاون ويرخيلهم في اللجنة وخليهم يغش، راه مرتبك هذا حرام، برا أصرف في مصالح المسلمين، رد بالك تاكله، هذا مرتبك متاع الشهر هذا أحرايمي، ما تصرفهاش في مصالح المسلمين لأنك خنت الأمانة. هذه جريمة، أنت مداير جريمة هيك كبرى، تحسب روحكم داير خير، تحسب روحكم داير منفعة، تحسب روحك فرحان يقولوا ايه الطلبة يقولوا فلان ما شاء الله يساعد فينا وأستاذ كويس وقال بعض الطلبة، أبدا هذا كلام مغاير للحقيقة ومنافي للصواب، وهذا يعني أول حاجة يفسد حتى القدوات. ولهذا إن لم نصحح هذه الأمور فلن يكون هناك مجتمع صالح، ولن يكون هناك مجتمع حريص على يعني مجتمعه ويعني من جميع جوانبه. ولهذا نتأسف الآن يا شيخ صلاح عندما نجد الطلبة عندما يخرجون من الامتحانات أو في نهاية الامتحانات يمزقون الكتب ويلقونها في الشوارع، وهذا من مما يبين لك أن الحقيقة أن العملية يعني لم تؤدي. والمصيبة العظمى يا شيخ صلاح، وإن شاء الله ما يكونش خبر صحيح، سمعت أن مدير لجنة الامتحانات قد صرح بأن هناك من أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة يتصلون به بسبب تغيير اللجان الصعبة وتغيير المراقبين حتى يغيروا المراقبين الأشداء الحريصين على التلاميذ والطلبة من أن يقعوا في هذه الجريمة، يغيرونهم ويأتونهم بآخرين مما الدعوة أنهم يساعدوا في الطلبة ويعينوا فيهم باش ينجحوا. هذا راه من تلبيس الحقائق ومن التضليل، ولا يرضى مسلم لابنه الغش سواء في امتحان وإلا في غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: بارك الله فيك شيخنا.
7: أيضا الأخ يوسف سأل عن حكم من يعني استغل إصابة والده بمرض الزهايمر وضعف الذاكرة فتصرف في أملاك أبيه واستحوذ على أملاك أبيه وهو على قيد الحياة، ما حكم من فعل هذا؟
8: طبعا بالنسبة لمال مريض الزهايمر هذا لا يجوز التصرف فيه بأي حال من الأحوال إلا لمصلحة المريض نفسه. مش واحد يجي لي مال يعني شخص مريض زهايمر ويبدأ ياخذ في فلوسه، هذا سارق، هذا سارق وغاصب للمال، يعني سرق المال سرقة واخر، يعني مش من حق لا زوجة ولا أحد من الأبناء التصرف في مال الأب هذا ولا مال الزوجة هذه. إذا كان مريض الزهايمر ما فيش، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، هذا الحاكم هو اللي يعين لولي ولاية الولاية مالية من هو اللي يتصرف فيه في تصرفاته، لكن هم ما يتصرفوش في هذا المال إلا لمصلحة المريض، ما يجوزش إنه يقسمه. مش مريض زايمر لا بيقسم ميراث، مش من حقك تقسم ولا تمسه، ما دام هو مريض يصرف لمصلحته، يشوف علاجه دواء إلا طباء مكلته شرابه إيجاره كذا مأجر ونحو ذلك من الأمور الأساسية له، ثم بعد وفاته هذاك يقسم المال حسب الفريضة الشرعية. اللي خديه أي دينار أي درهم من شخص هذا المريض الزهايمر هذا بدون يعني أخداه يعني هذا يعتبر سارق، هذا يعتبر مغتصب لهذا المال، يجب عليه أن يرجع هذا المال إلى إلى هذا المريض، وكان توفى يعطى للورثة جميعا يقسم حسب الفريضة الشرعية. أما يتصرف واحد دون البقية هذا أمر محرم وما هوش من حق، حتى لو كان والده من قبل يعطي فيه ولا نحو ذلك، خلاص بعد ما يمرض ما تقدر تأخذ تصرف أي تصرف آخر، خلاص وقف تصرفاتك أنت.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: سؤال آخر عبر البريد، أخ لم يستطع شراء الأضحية، هل إذا أراد إخوته أن يعاونوه ويشتروا له أضحية يكون ذلك جائزا؟
10: نعم يعني، وهذه تحدث يعني، أن شخص لا يملك ثمن أضحية فيتبرع له أحد، سواء إخوة أو أخ أو صديق أو أي من أي طرف كان، سواء بالثمن أو بالأضحية نفسها، فأصبحت في ملكه، ما دام أصبحت في ملكه فهو حر في التصرف فيها، وبالتالي تصح أن تكون أضحية. ومثل هذه أيضا الأسئلة تأتي أن فيه اللي يجيبوا له، إحنا نقولوا مثلا في مناسبة معينة يجيبوا له خروف في بيان ولا فضانية ولا في كسوة ولا في كذا، فيبقى هذا الخروف إلى عيد الأضحى.
9: نعم.
10: فيقول هل يجوز لي أن أضحي به؟ نعم يجوز لك أن تضحي به، لأنه صار في ملكك، ما دام في ملكك فيجوز لك أن تضحي بها وأن تقربه كأضحية لله سبحانه وتعالى. يعني
7: الأخ محمد قال فيه مجموعة إخوة لم بعد ما قسموا الميراث اتفقوا أن يخلوا مساحة من الأرض يخصصوها وقف، لتكون وقف لله عز وجل، لكن الكلام هذا قاعد شفهي بيناتهم بس ما داروش فيه ورقة، وبعد فترة بدوا في البني وما فلوسهم تموا وما قدروش يكملوا البني، فيسألوا هل يقدروا يتراجعوا عن اتفاقهم على تخصيص مساحة للوقف ولا لا؟
8: نعم، الوقف هو الآن هم اتفقوا فقط يعني النية فقط، يعني بدون ما بدوش في الإجراءات يعني.
7: نعم
8: نعم. الإنسان إذا يعني أمتى يكون الوقف صحيح ونافذ؟ إذا خرج عن ملكه يعني إذا خرج الوقف عن ملكه فيما أوقفه فلا يجوز له التراجع بعد ذلك،
7: يعني لازم يخلي بينه وبين المستحق يعني حتى هو.
8: نعم
7: لازم يخلي بين الوقف وبين مستحقه.
8: إيه نعم، يعني ونفس الوقف والهبة، فلابد فهم من
7: الحوز يعني.
8: نعم لابد فهم من الحوز، إذا حصل الحوز خلاص بعد ذلك لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه، فأمتى يكون هو صحيح نافذ؟ بعدما يحصل الوقف منهم فعلا ويحوز الواقف، هذا الوقف
7: يخرج من يدهم يعني.
8: نعم نعم، لكن كذا لأنه وين الإنسان زي صدقة أني نيتي بنعطي كذا لكن ما زال ما عطيتش يعني، فما هوش نافذ الآن يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا إيناس.
11: شيخنا يعني بنسمي ذهب من مدينة، بنسمي ذهب من مدينة ثانية بعين. فهو قال لي إن تقدر يتحولي المبلغ عن طريق المصرف يعني تحويل، وبعدين أبعث لك مع توصيل.
0: لا ما ينفعش.
11: ما فيش كيف
0: ما ينفعش. هذه بالنسبة للذهب والفضة والعملات كلها، هذه كلها يعني يشترط في مبادلتها ومصارفتها التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، فهذه كلها المصارفة.

0: قية، ما ينفعش الكلام هذا. لما يفترقوا يبقى هذا عند الذهب متاعه وهذا عند الفلوس متاعه، هذا يبقى عند الدولار متاعه وهذا يبقى عند الفلوس متاعه. ولهذا الصورة اللي ذكرتيها ما يتحققش فيها التقابض، وهو شرط في صحة الصرف، والله أعلم.
1: لو بعت مثلا حد هو اللي يستلم منه عادي؟
0: عادي، هذا وكيل عنك. إيه هذا تبع فيه، تبع فيه غادي، لكن في نفس الوقت اللي تتم فيه الحوالة يقبض الذهب. أيوة.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: 90.9 FM.
1: الأخ عبد الوهاب سأل سؤالين. سؤاله الأول قال قريبة أعطيه سيارته لولده الصغير لعمره 10 سنين بشي وخر هاله، فلما وخر ضرب ولد عمه قتله.
2: حول ولا قوة إلا بالله.
1: فما الواجب عليه؟ وقال من لو من ناحية الصوم، هل يصوم الصغير هذا ولا يصوم؟ من يصوم يعني؟
2: لا هو تجب عند الجمهور الفقهاء تجب عليه الكفارة الصبي.
1: نعم.
2: نقول من لحناف بس. المهم عند المالكية يجب على الصبي الصوم، ولكن يصومها لما يبلغ مش قبل. باعتبار هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. كفار هذه مبنية على القتل الخطأ، مش مبنية على أن مكلف ولا غير مكلف. إن بعض الخطاب، إحنا عندنا خطاب تكليف اللي هو الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وعندنا خطاب الوضع اللي هو جعل الباري عز وجل شيئا سببا أو مانعا أو شرطا أو رخصة أو عزيمة لأمر آخر. فبلوغ النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة، هو حوالان الحول. فنقول متى توفر هذان السببان يجب زكاة المال، بغض النظر اللي مالك صبي ولا صغير ولا كبير. فكذلك هنا قال ومن يقتل مؤمنا خطأ فكفارته اللي هي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فرتبت الآية، رتبت على القتل الخطأ كفارة، على مجرد القتل الخطأ بغض النظر الذي قتل خطأ صبي أو كبير. تجب عليه أمرين، إحنا دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، والآن مش موجودة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الدية هذه على العاقلة، إلا إذا الآن العاقلة غير مفعلة للأسف، إلا إذا سامح أولياء الدم. كان هذا أولياء دم المقتول قالوا الله يسامحكم، هذه الدية طلعنا منها والعاقلة ارتاحت، لكن الكفارة تبقى في ذمته. وما نقولوا لاش يصيمها هو صغير، لأن لا يجب عليه صوم والكفارة واجبة. قولوا له بعد ما تكبر، كان كبر واستطاع الصوم، يجب عليه أن يصوم شهرين المتتابعين، لأن مسألة عتق الرقبة غير موجودة الآن.
1: نعم، بارك الله فيك.
2: هذا درس للناس اللي تعطي للصغار إنه يسوقوا
1: 10 سنين، يعني صغير جدا.
2: ما هذا أشكالية، هذا مرات ينحبس بوه، مرات الولد يمشي للأحداث وتصير مشاكل كبيرة. في النهاية حتى مثلا تبي تعلم السواقة كون معاه أنت، مش تعطيه مفتاح السيارة وانت راقد يطلع بها يضرب حد يقتله ولا لا. لا هذا مشكلة كبيرة حقيقة، والسبب فيها هو ضعف البلد.
1: لا.
2: كان البلاد موجودة وقائمة، مستحيل تلقى عيل مشرينا جايبينها. وين حتى في النشرات الأخبار عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة متاع تسوى قريب 500,000 ولا 1,000,000 إلا ربع، اللي نزل عبى بها في محطة البنزين. لا صورة مشهورة جابتها قناة العربية، هي عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة اللي هي هذه شنو اسمها الكبيرة، هذه اللاندر كروزر، مش عارف شنو يقولوا له احنا عندنا. المهم هذه الكبيرة يسوق فيها بروحها، يعني نزل الشيل وعبى ومن غير طارقات بكل. فمشاكل كبيرة تحصل من هذا الأمر للأسف.
3: شيخنا الأخ ناصر يسأل عن مسألة المناجزة في المعاملات الخاصة بشراء الدولار عن طريق المصرف. يقول يعني لما تصب العملة الليبية المحلية في الحساب يعني وتحجز، تأخذ كم يوم حتى ينزل الدولار في الحساب، فيسأل يعني هل هناك خلل في مسألة المناجزة في هذه الحالة أو لا؟
4: والله أعلم. هي عملية الذي أذكره أن المصرف اللي أنت يعني عندك حساب فيه وكيل عنك في المعاملة مع مصرف المركزي، وعملية الإجراءات التي يعني حتى أظن المجامع الفقهية نصت على أن الإجراءات التي يعني تتخذها بعض المعاملات المالية التي لابد منها، هذه حكمة معفو عنها، فالمسألة من هذا الجانب والله أعلم. يعني الأوقات التي التأخير فيها يعني متعارف عليه لوفق إجراءات معينة، فهذه والله أعلم معفو عنها ولا يأخذ نفس حكم التقابض يعني. والله أعلم هذا اللي في الدهن الآن حقيقة يعني.
3: لكن هو الشيخ الواقع يمكن الأخ ناصر العملية ما لم يجريها بشكل شخصي، هو صح يحط القيمة في حسابه، لكن بمجرد ما تخصم تجيك رسالة تم الحجز، بعدين رسالة تم التنفيذ
4: والقيد
3: وتم التنفيذ
4: وتم حتى تم التنفيذ زي ما قلت لك. وأنت الآن المصرف اللي تبعك لما يتعامل مع المصرف المركزي هو يتولى عملية القبض، وأمتى تنزل في حسابك أنت هذا أمر آخر. والله أعلم هذا اللي في الذهن الآن يعني. الله نعم.
3: يسأل كذلك شيخنا عن مسألة بيع ورقة 50 التي انتهى التعامل بها، تباع الآن يعني بقيمة زهيدة جدا يعني.
4: والله يا شيخ خالد تحدث أحداث كما قلنا يكون مشاكل المجتمع غريبة جدا يعني. تورع عن الحرام وأكل المال بالباطل وإفساد الدولة لا حد له، كل ما من شأنه يعني يدخل كسبا يعني ربويا أو محرما يعني أخذ معاملات ربوية أو أنه حرام بتزوير بشراء ذمم بكذا، لا يكاد المفسدون في هذا البلد يعني ينتهون عنه إلا ويجدون له طريقة. الآن لما الإنسان لما يشتري ورقة 50، ورقة 50 كما قلت في حلقة سابقة والمتعارف عليه أن الذي هي عبارة عن ورقة الذي أضفى عليها الشرعية وأصبحت يعني ثمنا للأشياء مثل الذهب يعني كما كان دينار الذهب والفضة، هو ولي الأمر، وبمجرد أن يعني أصدر ولي الأمر قرار بعدم سريان صلاحية هذه العملة أصبحت ورقة مثل بقية الأوراق الأخرى، وبالتالي لا يجوز التعامل بها، لا يجوز التعامل بها لأنها أصبحت غير ذات فائدة في المجتمع في التعامل بين الكمال بين الناس. والأمر الثاني واللي هو الأضر على بيت مال المسلمين هو أن هؤلاء المفسدون أهل الربا وأهل الحرام الذين يعيشون في الحرام 24 ساعة بمثل هذه المعاملات تتكلم. فالأمر ماذا سيحدث؟ هو لو كان لا ثقة له في أن يدخلها إلى المصرف لما دفع فيها مليمًا واحدة، لأن هؤلاء يعني لا يعني يعيشون على يعني على الدرهم، ولا أقول هذا مبالغة، وإنما عندهم الدنيا مال من أي وجه جاء. لو كان هذا الشخص اللي يشتري في 50 مثلا يشرها ب20 ولا ب10 ولا حتى ب5 دينار، لو ما عنداش ثقة أن فيه من يأخذها ويدخل هذا للمصرف الليبي المركزي أو المصارف التجارية وبعد المصرف المركزي، المهم ما عرفش الطريقة يعني، لما دفع فيها مليمًا واحدة. فما يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ أول شيء إفساد بيت مال المسلمين، الشيء الثاني التزوير، الشيء الثالث شراء الذمم الفاسدة، وهذا كله خيانة. لماذا؟ للمسلمين ولأئمة المسلمين ولبيت مال المسلمين. يعني الإنسان يعني هذه طبعا، وبعض الناس يتصل يقول والله ما كنتش يعني، أو في اللي يقول يعني، أو سؤال منذ قليل يعني في الدار قال كنت حاطم حواج الشتاء كبوط حواج الشتاء لقيت فيها 500. قاضي بنقول للإنسان انت راهو ليس كله ليس كل إنسان يجب أن يكون أو عفوا لا يتعرض لخسارة في حياته. أنت تتعرض لسيارتك تفسد وتتعرض للمرض واسمه وتعالج بالفلوس بالمية ومئتين والألف والألفين، ويتعرض الحوش لخدل الماء وتصلح وكذا وهكذا. الدنيا هي يعني هذا المال إنما هو للمعيشة ول الاستعانة تبيع على تكليف الحياة. فبالموجود إنسان في الحياة الدنيا دي فربح وخسارة فيها الماشية تجي سيارة تطلع عايب عليها كويس تطلع ما تنفعش توصل فيها 3 و4 و5 آلاف، وتشتري عقار ونفس الشيء حتى بالمقابل، وتشتري آلة ولا تليفون ولا كذا وعايب عليها كويس ويطلع فيه مشكلة. فعني هذه كلها تتحملها. أما هذه لما لقيت 500 ولا 1000 يعني نسيهم ما تبيش يعني تتعمل خسارتهم، أولا لا عذر لك في هذا الأمر. ليش؟ لأن الدولة حوالي أجلت مرة واثنين وثلاثة، صح ولا صح؟ حوالي سبعة وثمانية شهور قريب سنة هم يأجلوا. قاضي أنت وين هذا كله؟ أنا ما دتش حسابات لروحك. هذا المال يعني الذي ابتليت به، لقيت 500 لقيت 1000، يعني لو في طريقة بترجعها لمصرف مركزي الله يبارك، هذا حقق ما فيش باس يعني، أو مش حق هو لكن نقوله يعني باب مشروع، لأن المصرف أعطاك مهلة معينة قالك راهو زي ما قلت في العشرينات. أستا والناس اللي يسمعوا توا جماعة اللي عنده عشرينات، فتش روحك حوشك، فتش أحواجك، وديش بعد ما يفوت الوقت وتقول والله لقيت 1000 ولا 2000 مدسوسات ما ندريش عليهم. يعني نفتش ونشوف روحي ونجتهد، إن يعني اسمها هذه المصايب تأتي على درجات، فإن لقيت 1000 ولا بعدين 2000 زي من الخمسينات لقيتهم موجودات، هذه مصيبة واسمها احتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى، مش تمشي تخش فيها. أول شيء وحاجتين، لو سميناها فلوس فهو ربا، يعني 50 ب20 دينار ب10 دينار، يعني عملة من نفس الجنس معي ولا؟ لو سميناها عملة من نفس الجنس متفاضل، هذا ربا. تبي الربا أنت على خطر 1000 ولا 2000 ولا 3000 جنيه؟ معقول الإنسان يعني محاربة الله ورسوله عند 1000 جنيه خير منها يقدم 1000 دينار لمحاربة الله ورسوله؟ وين إسلامك وين دينك وين صلاتك وصيامك وقال الله وقال الرسول؟ وين هذا كله؟ ينبغي على الإنسان، قصدي أنت زي ما قلت تخسر في كل شيء، الدنيا حين نخسر في سيارات، نخسر في سمح الله حادث زي ما قلت تعاود الكلام، يعني في دواء في علاج في كذا إلى آخره، هذه مصيبة اعتبرها مصيبة من المصائب التي حلت بك، واحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولا تخدم على الحرام.
5: يسأل يقول هل يجوز للرجل بعد اتيان زوجته ليلا أن ينام على الجنابة أو لابد أو يجب عليه الغسل في هذا الحال؟
6: لا يجب عليه الغسل، ويسن له أن يتوضأ وضوء النوم. والذي يجب أن يحذر منه أن ينام الإنسان حتى يخرج وقت صلاة الصبح فيتكاسل ويؤجل غسله إلى أن يقوم صباحا بعد الشروق، وهذا يقع فيه كثير من الناس، وواجب فيه أن يغتسل قبل خروج وقت الصلاة ويؤدي الصلاة في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فالمحافظة على الصلوات واجبة. نعم
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: 90.9 FM.
1: قال بعض المسبوقين يخشوا في المسجد يكون فاتت ركعة أو ركعتين، عارف روح أنه بيقضي بعد ما يكمل الإمام أو بيتم، فيحط في ساتر قدامه، هل وضع الساتر هذا جائز؟
2: هو ما نبوش نقول حرام لكنه غير مطلوب، لأن ستر تاع سترة إمامة، وبالتالي ما فيش داعي أن يضعه، ولو وضع بدون حركة كثيرة ما نقولوش الصلاة باطلة حتى وإن كان.
1: هو يتكلم شيخنا يعني بعد ما يكمل الإمام هو بيقضي الركعات فيخدم قدام الناس يعني.
2: لا هو لا يطلب بوضع الساتر هذا.
1: نعم.
2: وفي الغالب إن اللي قدامه سترة يعني، لأنه مش هيطلع طول يعني. لكن على كل حال إذا كان وضع ما نقوله لاش الصلاة باطلة، وإذا لم يضعه وأكمل صلاته وهذاك اللي جاء نبهه تنبيه العادي حط إذا قدامه هذاك أصر ومر من أمامه فالإثم على المار وليس عليه هو.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ عبد الله يسأل يقول شخص اشترى شاحنة

0: هل يعني هي لعل تدخل في عامة الإجارة منتهي بالتمليك؟ منتهي بالتمليك نعم، يعني فهذه مسألة الله أعلم صيغة العقد. يعني العلماء يشرط فيها أن ما يكون فيه أن المشروط أنه يملكه يعني كما يقولون في ويبيع له النصف في نهاية المدة ويكون معه، لأنه يكون اجتماع عقدين في عقد يعني، بل عن طريق الوعد مش عقد. يعني استمر معه إلى أن يرد رأس ماله فيعده بالنهبه له نصف المال الباقي أو نحو ذلك. وهذا أظن فتاوى حتى بجامعة فقهية والله أعلم هذا دينك. نعم
1: شيخ تبارك. الأخ أحمد قال إن عنده أمة كبيرة في السن وبوها زمان وهي صغيرة من دير لها وشم، أو من إنسان عندها وشم يعني في جسمها. الآن قال هي ضايقت منه ومضايقة منه وتسأل هل عليها إثم إنها قاعدة مخلية الوشم ما نحتاش؟ هل واجب عليها إزالته فورا؟ ولو عندها يعني بني تبني فيه، حوش تبني فيه، هل واجب عليها أن تبدأ بإزالة الوشم، تصرف يعني فلوس على إزالة الوشم، ولا ممكن تخليه وتكمل بني حوشها؟ تفضل شيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا شك أن الوشم من الزينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تقوم بهذا الخط وهذا الرسم على الأجساد، والمستوشمة هي التي طلبت أن يفعل بها هذا. والحق أن في مثل هذه الأوضاع كهذه المرأة هي ليست واشمة ولا مستوشمة، هي ضحية هذا الفعل. فمن فعل هذا، الواشمة التي قامت بهذا، وكذلك الأهل في وقتهم لما بوها ولا غير بوها، هم لا شك أنهم يعني مسؤولين أمام الله عز وجل عن هذا الفعل القبيح المحرم. ولكن المرأة هذه لما كانت هي صغيرة السن هي ضحية، ولكن اللي يجد نفسه في مثل هذا الموطن إن استطاع إزالة هذا الوشم فهذا أولى وهذا أفضل. معنا زي ما قلنا هي مظلومة، هي لما فعل بها وهي صغيرة، بخلاف من يفعل هذا وهو كبير ويعرف، زي مثلا بعض الرجال أو النساء وغيره، فنقول لهم أنتم لعنتم بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ذكرها الصحابة رضي الله عنهم، فعليكم أن كل واحد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويزيل. لكن حتى هذه المرأة كبيرة السن، يعني نقولها تمشي للمستشفيات هذه مثل المستشفى ما يسمى بمستشفى الحروق وغيرها، هذو يعالجوا في الأمور تجميلية. فإذا كان الأمر هين وما في شيء صعوبة فزالت أولى. وإذا كان هو مثلا في كبيرة السن ومعاش يتحمل الكلام هذا أو سكر وغيره وغيره، والطبيب يعني قال لها جاي في مكان صعب، فهذا ما عليهاش حرج، ما عليهاش بأس، لأن زي ما قلنا هي ضحية، المرأة هذه ليست هي الفاعلة لهذا الوشم، لكن لو استطاعت عليها أن تزيل هذا الوشم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM.
4: يتكلم هذا السؤال شيخنا عن لحوم الدجاج أو لحوم الأنعام المستوردة، يقول يعني سمعنا أن أكل اللحم المستورد هكذا بالعموم لا يجوز، فهل كل لحم مستورد لا يجوز أكله؟
2: هو اللحم هذا أمر أصبحت الآن قضية مشهورة بين الناس ومعروفة. هو اللحوم يعني يجب فيها الدكات، كل الدواب هذه تجب دكاتها، والدكات بما يعني الدكات تعرفها هي الوسيلة التي يحلل بها أكل هذا الحيوان، فالنحر فيما ينحر والذبح فيما يذبح والعقر فيما يعقر، هذا هو الصحيح. والمسلم من حق الآن في مثل هذا العصر المفروض ألا يتردد في قضية المستورد، نقول له أنت حتى الذبيحة اللي ذبحها حتى لا قدر الله ولدك ولا أخوك ولا غيره وشبحت أن خنقها خنق وجيفها تجيف، ولدك وقريبك ولا جارك ولا اللي هو ومسلم زيك زيه، ولكن ضربها بحاجة جيفها جيف ولا أخنقها، هل ما زال تكلها أنت والله؟ هو المسألة محسومة، فما بالك لما تجيك من إنسان هو أصلا لا هو أخوك ولا هو أبوك ولا هو مسلم، والشأن فيهم الغالب أنهم معاش يذبحوا، بل بعضهم أخبر أن اللي يذبح يعاقب،

0: اللي يقول يذبح. ولذلك هذا يقولوا فيه الناس اللي يعني مشوا لبلاد الغرب وعاشوا فترة من الزمن.
1: نعم.
0: قالوا حتى تحدث بعضهم قال حتى وقت الأضحية اللي بيشري أضحية يبقى زي الخانب زي ما يعبروا هم. نعم. بيمشي يشريها كان صاحب مزرعة وبيمشي يتخفى كيف يذبحها، لأن لو شبحوه يذبحها ذبحها ذبح سيعاقب على هذا. لكن كونها تدخل لمسلخ من مسلخهم وتجيف بإطلاق نار ولا بسم ولا بغاز، عندهم هذا هو الصواب وهذا هو من باب الرفق بالحيوان. فإذا كان اللي عايشين غادي أهو قال لك زي الخانب لما بيذبحها في مزرعة البائع.
1: نعم.
0: معناها أنت كيف اللي بيجيك فالمسألة يعني الذكاء هذه حتى ولو كانت من مسلم يحرم على الإنسان أكل الميتة حتى ولو وقعت من مسلم. وإحنا عندنا مسائل كثيرة مثل ما يسمى شيخ بالمغلصمة وغيرها وغيرها.
1: نعم.
0: المغلصمة هي غير قعدت بلحتها في جتتها.
1: نعم. هذه تحصل أخطاء حتى في العمل يعني في عمل الجزارين أحيانا.
0: أي نعم.
1: نعم.
0: أي مسلم أنت تذبح بيدك غير البلحة قعدت في جتة يقول لك والله يمشي أسأل عليها. فما بالك لو قطعت وجلة وهربت منك وجافت قبل تقطع الوجه الآخر يقول لك هذه ردمها. هي رزقك أنت، رزقك بين يديك. قطعت جاي يذبح قطع الوريد الأول ودج الأول مع الوريد الأول وانطلقت منهم شت تجري ما لحقوا عليها لأن جافت هي من نزف الدم قبل لا يلحقوا على آخر. نقول كردمها هي اللي بين يديك، فما بالك هو مع غلبة نسأل الله العافية الإلحاد وغيره وغيره. تولو كانوا هم أهل أوروبا قالوا لا إحنا والله فعلا عرفنا أن الذبح هو الصواب وعادوا لما كانوا عليه. لربما تمنينا هم مش متحشمين منه، هم قال لك هذا هو الصواب واللي يلقوه يذبح يعاقب بحسب خبر اللي عايشين غادي لظروف معينة. قال لك الضحية نشريها وكان لقيت صاحب مزرعة بنمشي له خفية كيف نذبحها. فنسأل الله العفو والعافية. خلاص.
1: نعم. طيب شيخنا الآن هي الآن الناس مضطربة بسبب يعني اختلاف الأخبار الواردة الآن. بعض الشركات تطلع تقول لا احنا عندنا مثلا طبعت هذه حلال معناها لا في من يتابع وكذا، وعندنا لجنة مثلا من المشايخ الذين ذهبوا ووقفوا بأنفسهم على عدم صحة هذا الكلام وكذا. المهم الناس يموجون في هذا الأمر يعني ليس الأحوط في الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأشياء.
0: هي ما هي هذا لعلها تقدمت في واحدة من المرات قضية شبهة، هذه أحيانا هي تبدأ معتبرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل لعله عدي بن حاتم، لأن كثير من مسائل الصيد جاءت عن طريقه، لما أرسل كلبه المعلم اللي يصيد به جاء في بعض الآثار أن لو كان لقي معه كلب آخر لا توكل الصيدة هذه. ولو وبيّن الفقهاء لو بعد ما ضربه مثلا نقول الحين بيساهم وكذا وسقط في الماء لا تؤكل، شنو السبب؟ قال لك اللي لما لقوها كلب معها كلب آخر من الذي قتله؟ الكلب المعلم والله الكلب اللي مخلط عليه، مع أنه هو لقاها ميتة ولقاها مزوز واقفين، وهذا كلب مرسل منه معلم.
1: نعم.
0: أهو لمجرد الشك والشبهة أن لربما يكون الثاني هو الذي قتل، ولما ضربها بسهم ولا بإطلاق نار وتحت غدير مية قال لك هل هي ماتت بالإطلاق ولا ماتت غرقا بالماء لا تؤكل. فهذه أشياء معتبرة
1: بسبب الشك يعني.
0: نعم. فالآن عند الشك بتعود المسائل هذه للأصل، والأصل في الدابة لا تؤكل إلا بذكات، فعادت هي الأصل والأصل المنع.
1: نعم.
0: الأصل المنع، وخاصة المدامة والله الحمد والشكر يعني نقول إحنا فيه بدائل ولم يضطر الإنسان. لماذا التشويش ولماذا التهوين من قضية هي عظيمة؟ أما عند الاضطرار فالشرع هذا أكل الميتة معروف، اللي هو ماشي مسافر في صحراء وأشرف على الهلاك وأشرف على الموت يلقاها ميتة جيفة، هذا كان ينقاد نفسه مش من باب التزيد ومن باب يعني الرفاهية.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
2: الأخ عبد الحميد شيخنا قال إنه كان يشتغل في شركة، والشركة هذه يبي منها مستحقات مكافآت وعلاوات وغير ذلك من المستحقات. المستحقات هذه عن 6 سنوات ما خلصوش فيها وتقاعد، وقعد يعني يطالب بالمستحقات أكثر من مرة، وصاحب الشركة يماطل فيه لين في الأخير بكل قال أرفع قضية. حاولوا الصلح معاه أكثر من مرة وجلسوا أكثر من جلسة، وقال إن لما دار محاسبة ولا دار حسبة للمستحقات اللي يباها من الشركة طلعت 450,000 دينار. قال المبلغ هذا مقسوم على جزئين، في جزء مقر به صاحب الشركة برسالة رسمية ومدير لفاه حتى جدول لسداد هذه المستحقات فيما سبق. الجزء الثاني قال حتى هو فيه ورق رسمي موقع عليه وحتى هو مقر به، غير بس الظاهر ما دلش لي جدولة. في الأخير بكل آل الأمر إن صاحب الشركة قال له بتاخذ 100,000 دينار وحتى وعلى دفعات ودي لي تنازل عن باقي المبلغ كان بها، ما تبيش توافق على هذا الرأي برا للمحكمة، والمحكمة مش بحكم تاخذ سنة، ممكن تقول حتى 20 سنة في المحكمة. فيسأل الآن شنو حكم التصرف اللي دار صاحب الشركة، وكيف ممكن يعني ياخذ حقه من الناحية الشرعية. أيضا في نفس المسألة قال إن أثناء جلسات الصلح اللي كانت بيناتهم فيه شهود شهدوا له أو شهدوا معاه في الجلسات، لكن لما طلبهم للمحكمة الشهادة في المحكمة رفضوا الشهادة في المحكمة. فشن حكم رفضهم يعني؟
3: أولا ما قام به الآخر يعني إن كان الكلام كما يقول فهذا شخص آثم وسارق وغاصب لهذا المال، هذا المال من حق هذا المال من حقه يعني كان يخدم في الشركة معاه وأخذ منه هذا المال ظلما، فالواجب أن يؤدي هذا الحق إلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فكان هذه أجرة ولا كان شراكة هذا من حقه، وعليه أن يطالب بها بكل الطرق، الطرق الاجتماعية، بالقانون، بالمحاكم، بمجالس التحكيم، بنحو ذلك، كل الطرق التي يمكنهم أن يأخذ بها حق الشكوى أمام القاضي، أمام الحاكم، هذا كله يعني كل طرق له أن يأخذ بها حقه كما يشاء. وما قام به الطرف الآخر من أن يقول لا تبي مني مبلغ الفلاني 400,000 خذ 100,000 توا وتنازل لي على الباقي ولا ما فيش بكل وبرا المحاكم كان عجبك، هذا ربما يستفيد منه شيء في الدنيا الآن بش ينكر حقه، لكن هو لا يعني أن حتى لو اضطر وقبل ال100,000 توا وتنازل لك على المبلغ الآخر، هذا لا يبرئ ذمتك أمام الله جل وعلا، لا يبرئ الذمة أمام الله جل وعلا، لأنك أنت يعني أخذت منه هذا المال ظلما، هو اضطر أن يتنازل لنا مش يحصل اللي حصله والباقي، فهو رأى ما يفيداش هو أمام الله أنك تتنازل، هذا تنازل ممكن يفيده في الدنيا فقط، تنازل في الدنيا فقط أما في الآخرة فلا يفيدك. فنصيحتنا لذلك الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعطي الحق كامل لأصحابه دون النقصان. راه المماطلة إذا كانت المماطلة فقط للشخص الموسر القادر على السداد والقادر على الأداء هذا ظلم لصاحب، النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني عنده فلوس باش يخلص ويماطل كل سنة، فما بالك أن هذا الشخص زاد عن المماطلة، أن الغرض من المماطلة أنه ينكر المبلغ ويندم في المبلغ ويخليها يرضى ببعض المبلغ دون المبلغ الآخر، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكل من دعي للشهادة أمام القضاء فعليه أن يذهب للقاضي ولا يسبب ضياع الحق، الله جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فمن دعي للشهادة أمام القضاء يجب عليه أن يذهب للشهادة ويدلي بهذه الشهادة ويثبت هذه الشهادة ولا يضيع عن الآخرين حقوقهم، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يكتموا هذه الشهادة. وأنت بالنسبة لك أنت تقدر تطالب بحقك بكل الطرق الممكنة، قانونا والطرق الاجتماعية وغير ذلك، وفي مجالس التحكيم ومجالس الصلح ومجالس القبيل، وهذا كلها يعني طرق يمكن أن تتحصل بها على حقك يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يعاونكم بما فيه الخير البلاد والعباد. السؤال الشيخ يقول عندي مبلغ مالي من فئة 50 دينار اللي الغاها من البلاد هذا الحد تعبيره، يقول بنشري بها دولار من السوق او نبدلها بفلوس متداولات بفرق اقل، هل يجوز لي ذلك وبارك الله فيكم؟
6: هذه العمله عندما كانت رائجه او عندما كانت قانونيه ومحسوبه من العمله فهذه حكمها في التعامل معها حكم الأوراق النقدية والذهب والفضة من حيث الصرف ومن حيث الربوية ومن حيث التقابض، تجري عليها الأحكام. أما بعد إلغائها فهي لا ليست عملة مالية، لو تأخذ 50 الآن تمشي بها المحل بتشري والله ما يأخذها منك.
1: نعم.
6: ولهذا فهي الآن ارتفعت عنها قصة الربوية والتقابض وغيره. لكن هنا يجب التنبيه إلى أن التعامل بها هو من الإعانة على الباطل، فربما يعني يأخذها هذا الإنسان ويذهب و يرجعها إلى البنك المركزي بطريقة غير شرعية ويجعلونها وسيلة للتربح، بحيث إن هي لما خلاص معاش يعني ساريث المفعول فربما يعني يضاعف في أثمانها وغيرها، ولهذا هذه العمليات كلها مشبوهة لا يجوز التعامل بها والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: فالحج المبرور هو المقبول، وشرطه أولا أن ينوي الإنسان ويعزم على أن يكون حجه مبرورا. أنا إذا كنت مش عازم من الأول ومجرد حجيت غير باش بيقولوا حاج ولا باش تفرح أنك أنت تطول الحج أصبح صعب، وأنك أنت حصلت واسطة ولا طلعت في القرعة ولا كذا وتبقى يعني فرحان بهذه المسة فقط، والدافع عليك مش هو الحرص على مرضات الله والقرب منه وأن يكون حجك مقبول تغفر به ذنوبك، مش هذا إذا كان هذا مش موجود ومستحضر عندك من الأول معناه أنت لم تقصد الحج المبرور. فالحج المبرور لابد له من العزم من بادي الأمر أن تعزم على ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كان النية من الأول مش متجهة إلى شيء العمل اللي بعدها ما ينفعش ما يصلحش، فالنية هي الأساس أن تعزم على ذلك. ثم مع ذلك لما أنت تعزم وتنوي الحج المبرور لابد أن تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى ذلك. شنو الأسباب التي توصلك إلى الحج المبرور؟ الأسباب أن تلتزم بالأوامر الشرعية وتتبع كل ما هو مطلوب منك فيما يتعلق بأعمال الحج وشروطه وأركانه، وكذلك تكون نيتك خالصة ليس فيها رياء ولا سمعة، خالصة لله. لما تقول يعني تحرم بالحج، الإحرام هذا هو أول أركان الحج، لما يعدوا في أركان الحج يقول أولها الإحرام، الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. لما يقولوا أول أركان الحج الإحرام، مش معنى الإحرام، معناه النية. لما توصل في الميقات تكون نيتك خالصة لله، خالصة من كل الشوائب، خالصة من الرياء والسمعة وخالصة من التظاهر وخالصة، لابد من الإخلاص، النية لابد أن تكون خالصة. وما فيش حد يقول لا كيف هذه يعني ما ماشي الحج نيتي خالصة، لا الرياء واللي يسمى الشرك الأصغر هذا خفيف النفوس، أحيانا إنسان لا يشعر به يظن نفسه أنه يا سلام تمام 100%، هو في الواقع عمله مضروب. زي ما ورد في الحديث يعني الشرك أخفى من دبيب النمل. الشرك أخفى من دبيب النمل، خفي سريانه في النفس وفي دم الإنسان، خفي لا يشعر به، زي ما أنت ما تشعرش بالنملة لما تدب، هل تسمع صوتها؟ هذا أنت ما لاحظتهاش وركزت بصرك عليها لا تراها. فلابد أن يحظى الإنسان من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو أبعد ما يكون عن الرياء وهو أكثر الناس تواضعا لله، كان من دعائه يوم عرفة كان يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. النبي أبعد ما يكون صلى الله عليه وسلم، أبعد ما يكون أن يكون في حجه رياء ولا سمعة، لا. ولكن هذا كل اللي يعلمنا أن الرياء والسمعة شيء خفي، قد الإنسان يظن نفسه أنه بعيد منه، وهو يعني هو مصاب بالفخر ولا مصاب بشيء في نفسه، نسي فيه القربة ونسي فيه الطاعة ونسي فيه مرضاة الله، وجعل يعني فرحا فقط لأن أطلع اسمه ولا حصل واسطة ولا بيمشي لفندق يعيش فيه 73 يعني 5 نجوم وبالبلاش من غير ما يدفع شيء. هذه كلها أغراض لو إنسان بيستحضرها في ذهنه وتبقى هي اللي بتمشيه وبتخليه يرغب في الحج، هذا موش حج لله، هذا مما يناقض الأخذ بأسباب الحج المبرور. يقول لك هو الحج بالبلاش، نمشوا للفندق قاعدين نعيشوا فيه وناكلوا بالبلاش ونعيشوا بالبلاش، وحكاية عالي العالي ومشكلة. هذه أغراض تفسد عليك ما تريده من الحج المبرور. لابد أن يكون دائما تركيزك وفكرك وعقلك منصب على الخوف من الله ألا يقبل حجك، والخوف من الله بأن يقبل دعائك ويتقبل منك يعني سعيك وطوافك ووقوفك وكذا. هذا لابد أن يكون دائما مستحضر، دائما تستحضره. فالأخذ بالأسباب لابد منه، أما من لا يأخذ بأسباب الحج المبرور ويرتكب المخالفات ولا المعاصي ولا يحج بالمال الحرام وتكون نفقة متاعها مش طيبة، فهذا يعني ماشي ضد التيار. نقول حين أنت تريد شيء ولم تأخذ بأسبابه، والذي لا يأخذ بالأسباب لا يصل إلى المراد. آيات القرآن كلها واضحة في هذا الباب. الله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كانك أنت عملت يعني وخذيت بالأسباب وعملت الصالحات من ذكر أو أنثى يوصلك الله لما تريد ويحييك الحياة الطيبة، هذا هو أنك أخذت بالأسباب. الله تعالى يقول من يعمل سوءا يجزى به، معناك ما عملت إذا عملت السوء خذيت بأسباب العذاب والعقاب والجزاء على هذا السوء فيصل إليك. الله تبارك وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا أنت كانت نفسك متجهة إلى الخير والإحسان والمعروف والعطاء والتقوى، الله تبارك وتعالى يمهد لك أسباب التقوى وييسرك لما تحبه وما يحبه الله ويرضاه. وإذا كنت متجه وأخذ بالأسباب الأخرى بالمعاصي والخمر والمخدرات والدخان وسب الدين ومش عارف شنو كذا فسنيسره للعسرة. زي واحد مثلا لما يخذش بالأسباب لا يطمع، هكذا. هذه قاعدة شرعية وقاعدة عرفية وقاعدة متفق عليها العقلاء كلهم. لو واحد عنده انسداد في الشرايين وعنده مرض قلب والطبيب قال له وقف على الدخان وما عاد تشرب الخمر وهذا راهو هو اللي بيوصلك إلى الهلاك، كان سميت إذا كان هو ما باش يأخذ بأمر الطبيعي وقعد يولع في السبسي من بعضه يطفي واحد ويأخذ واحد وقعد مستمر في الخمر ومستمر في معنى هذا ما يطمعش في أنه يشفى، لا أمل له لأنه الأسباب التي هي توصل إلى الشفاء وإلى العافية ولا كذا ولا النجاة ولم يأخذ بها. فكذلك في أعمال الجزاء، جزاء الحسن وجزاء بالعقوبة، لابد فيه من الأخذ بالأسباب. إذا أردت الحج المبرور لابد أن تأخذ بأسبابه، من أسبابه إخلاص النية لله تبارك وتعالى.
1: عندنا سائلة تقول: امرأة توفي زوجها وهي في عدة الوفاة، تسأل هل يجوز لها أن تخرج إلى بيت أخيها أو لا؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما يتعلق بالخروج أيام العدة، فإن المرأة لا تمنع من الخروج في النهار من طلوع الفجر إلى قريب القريب من أذان العشاء مثلا، لأن العبرة بغالب الليل، ولكن الممنوع هو أن تبيت خارج البيت، فتخرج لحاجتها سواء كانت من الضروريات بل حتى من الكماليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج لخدمة نخيلها. والفقهاء في هذا الأمر يعني قالوا لا ينحصر الأمر لطلب الحاجات والضروريات، وإنما لا تخرج لجيرانها وقرباتها، أراد أن تذهب إلى السوق لشراء شيء أو لطبيب أو لحد من الأقارب سواء كان في مناسبة المناسبات، فهذا لا يعني من الأمر الجائز غير الممنوع.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
9: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أبو بكر شيخنا سأل 3 أسئلة. سؤاله الأول قال في الصلاة لما يخش مسبوق في المسجد والإمام في التشهد، يبدأ هو مش عارف هل هذا التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، فلما يخش يقرأ يعني صيغة التشهد هل يكملها كاملة ولا يأتي بنصفها فقط؟
1: هو ما يعرفهاش،
0: ما يعرفش يعني.
1: يكمل عادي، لان احنا راهو يقول الماموم ما يقعد الساكت. يعني نفرض مثلا حتى في التشهد الاوسط ونعرف ان الامام يطول، هل نكمل النصف ونقعد ساكت ولا نقعد ندعي ولا ندير اللي يروح؟ لا اقعد ادعي خير من تسكت تقعد تفكر. كذلك مثلا شخص في صلاة الظهر ولا العصر، الإمام يطيل وهو قرأ يقول هو الله أحد وبيقعد ساكت، لا الإمام يركع، لا يقولوا له ما تسكتش أقعد أقرأ باش تقعد حاضر الذهن في الصلاة. لأنك لو بتسكت والإمام مثلا هو بيقرأ، اختر له بيقرأ عمة مثلا ولا عبسة ولا اللي هو، واني قرأت ان أعطيناك الكوثر، كان بنقعد 3 دقائق ولا 4 الراجل فيه واني ساكت حيغيب ذهني عن الصلاة بالكامل. وبالتالي قالوا إذا أطال الإمام فلا يكره في حق المصلي أن يقرأ أكثر من سورة. كذلك هنا كان هو طول وقعد يدعي، أنت أدعي ما تقعدش ساكت. ومن ضمن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فستستطيع أن تصلي بغض النظر كان الأول ولا الأخير.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني يقول امرأة مطلقة فخطبها شخص ولعله تزوجها ثم علم أنها طلقت 3، وكانت نية هذه المرأة وأهلها ومطلقها بدون علم الزوج الثاني، كانت نيتهم يعني أن يعني يتخذونهم كمحلل،
3: نعم،
2: وهو لا يعلم، فيعني كما تقول اتفقوا معها على أن تثير المشاكل ونحو ذلك حتى يطلقها فتحل بذلك لمطلقها الأول، هل هذا يعني من النكاح الفاسد يعني الذي لا يفيد؟
3: والله أعلم، يعني لعن الله المحلل والمحلل له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أذكره وأعلمه أن العبرة بالزوج، العبرة بنية الزوج وليس المطلق والمطلقة. الذي عقد الزواج الذي إذا كانت نيته الديمومة والعشرة المستمرة فلا يفسد هذا العقد، فلا يفسد هذا العقد، يعني فالعقد صحيح والله أعلم، ما دامت المرأة يعني خرجت من عدتها ولا توجد موانع شرعية أخرى من عقد النكاح، وعقد النكاح كله يعني مستوفي الشروط، والزوج الثاني ليست لم يتزوج المرأة بنية التحليل، فالعقد والله أعلم صحيح، لأن يعني قد تكون هذه النيات غائبة عن الإنسان لا يعلمها، وبالتالي إحنا يهمنا العلماء كما يقولون والله أعلم العبرة كما أكرر بنية الزوج الثاني، إذا كانت نيته ليس التحليل ونيته أنه تزوج هذه المرأة رغبة في ديمومة الزواج فالعقد صحيح، العقد صحيح ولا ولا ولا مضرة في ذلك والله أعلم. أما إذا كان عالما بذلك فلا يجوز، وهو الذي يشمله الحديث، بل إن علماؤنا قالوا يؤدب المحلل والمحلل له وحتى الشهود والشهود الله أعلم وغيرهم يعني والولي لتواطئهم، نعم، فبالتالي العقد على هذه الصفة كما قلنا إذا كان عندما عقد على المرأة عقد عليها دون موانع شرعية، عدتها منتهية ولا يوجد ما يمنع شرعا، وشروط النكاح موجودة، الولي والصداق وكما يقول والشهود والإجاب والقبول، والزوج تزوج بنية دوام العشرة والاستمرار، فالعقد صحيح والله أعلم.
2: نعم شيخ بارك الله فيك.
4: قال عندنا إمام مسجدنا كبير في السن، قال فكلف ابنه كمستخلف عليه في الإمامة باتفاق مع لجنة المسجد، يسأل الحكم تقاضي الشيخ هذا أو الإمام الأول الكبير للمرتب في هذه الحاجة.
5: هذه الأمور يرجع فيها إلى الجهات المختصة، وأمور المساجد يرجعوا إلى الهيئة العامة للأوقاف، عندهم إدارة اسمها إدارة المساجد، شؤون المساجد، فهذا الأمر لا ينبغي أن يفعل فيه شيء دون الرجوع إلى هذه الجهات. نعم
4: نعم شيخنا الكريم عبد اللطيف، سؤال الثاني قال إني نعاني من سلس الريح وأرقني بحيث إني ما عادش نقدر ندخل بعد الأذان ونجلس في المسجد ونبدأ نتوضأ على قياس الإقامة ونخش، وهذا الأمر تعبني، فيريد توجيه منكم وحكم فعل أو الحكم اللي يتصرفها في هذه الحاجة.
5: من أصيب بسلس الريح أو أي سلس آخر فنقول له يكفيك وضوء واحد بعد دخول وقت الصلاة. فخروج الريح من الإنسان متى يكون من نواقض الوضوء؟ عندما يكون خروجه على وجه الصحة. فإذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ناقض للوضوء. أما إن كان خروجه على وجه المرض فهو لا ينتقض به الوضوء. فمن كان به سلس من ريح وأذن الأذان لصلاة الظهر مثلا، وتوضأ هذا الإنسان ودخل ينتظر إقامة الصلاة وخرج منه الريح، فإن خروج الريح لا ينتقض به وضوءه. والقاعدة عندنا في مثل هذه الأمور هو رفع الحرج ورفع الضيق، فإذا ضاق الأمر تسع والمشقة تجلب التيسير، ولا يشق الإنسان على نفسه. بعض الناس يعني يصاب بمثل هذا فيتوضأ عدة مرات، وحتى إذا أحرم بالصلاة ربما خرج في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخير، وهكذا يتكرر الأمر معاه، وإذا ذهب وتوضأ فلا يكاد يحرم بالصلاة حتى يعيد. لا يا أخي، لماذا هذه؟ لماذا تشق على نفسك؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت في حكم المريض، ليس على المريض حرج، وإنما ذكرنا لك أنك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. فإن توضأت بعد دخول وقت الصلاة ثم خرج منك الريح فلا يعد هذا ناقضا للوضوء وتصلي ولا حرج عليه.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الأخ أبو طاهر سأل عن المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب المتعارف عليه اليوم أم ما يشترط أن يكون من الجلد؟
7: المسح على الجورب هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز المسح على الجورب، والجورب الموجود الآن إلا بضوابط، منها أن يكون الجورب بدأ مجلد ونحو ذلك من وغير ذلك من الضوابط. وهذا هو قول العلماء المالكية في هذه المسألة. المالكية عندهم ضوابط للمسح على الجورب لا تتوفر في هذا الجورب اللي موجود الآن بصفته الآن، ما يتوفرش في هذا الجورب المعروف، وأن يكون يعني ظاهر الجورب اللي هو ميل السماء وباطنه يعني كله من جلد. فإذا لم تتوفر عندهم الصلاة به غير صحيحة بالنسبة للشخص الماسح. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز المسح على هذا الجورب وعليه، فمن مسح على الجورب تقليدا لبعض أهل العلم الصلاة الصحيحة، ولا يقال أن الصلاة باطلة، والصلاة من صلى خلفه صلاة صحيحة، ومن احتاط لدينه وتورع وقام بالأحوط وهو الغسل غسل الرجلين فهذا أخذ بالأحوط، ولا يقال أنه ترك سنة أو ترك رخصة. فهذه من مسائل الخلاف، الاحتاط هذا هو أولى وأفضل، ومن صلى بها مقلدا لبعض أهل العلم وقام به للمزح وصلى بذلك صلاة صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله جل وعلا.
0: بارك الله فيك شيخ.
8: ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن، قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أشياء: الرفث والفسوق والجدال. هاي ذكر القرآن، كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في الحج المبرور، لابد أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع، أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث، الرفث قالوا يطلق أصله الفحش، معناه الفحش، ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء، أو كلام النساء في الشهوة مع الرجال، يعني من الطرفين. هذا الرفث لابد أن يتجنبه الإنسان بالقول حتى بالمزاح، وبالفعل لا يفعله، وكذلك بالتذكر والفكر. مش أنت مقعمز في الحرم ظل أنت تفكر في مسح الشهوة متاعه وكذا، سواء كان هذا التذكر في شهوة حلال بين الزوج وزوجه، وإلا شهوة حرام بالزنا والفسوق والمعاصي الأخرى، كله ممنوع حتى مع الزوجة، لأن هذا إذا وقع مع الإنسان يفسد حتى الحج. إذا وقع له قبل طواف الإفاضة، قبل التحلل من الحج بطواف الإفاضة، التحلل يكون في طواف الإفاضة. إذا وقع من إنسان جماع قبل طواف الإفاضة حجه يفسد، ولم يتجنب الرفث الذي أمر الله تعالى بتجنبه، فلا رفث. الثاني قال: ولا فسوق. الفسوق يطلق على كل خروج عن طاعة الله، كل ما فيه بعد عن طاعة الله لابد أن تتجنبه، وهذا واسع يشمل كل المعاصي التي ربما تعرض الإنسان في الحج: الكذب والنفاق والغيبة والنميمة، ويبقى مداير تليفون في ودنه في الكعبة هناك، ويتكلم مع الناس هنا أصحابه في هذه الاستراحات اللي كانوا فيها يشربوا في الخمر، وتلاقوهم النساء، وتلاقوهم المصائب اللي عليهم، وإلا هو متورط في ظلم الناس، ولا متورط في السجون سجان، ولا له علاقة بهم، ويبقى هو يدير في هذا الظلم وهذه المعاصي الكبائر من كبائر الذنوب يدير فيها من هناك من الكعبة من الحرم. هذا يصدق عليه قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من لم يأخذ بأسباب ليس حجه مبرور، وإنما هو وقع عليه العذاب الوعيد في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عند سجن هو من يعني العناصر المنف لها نفوذ في هذا السجن، وهذا في ناس مظلومون، في ناس يعني سنوات طويلة هم يستغيثون، وعندهم أمهات وعندهم آباء وعندهم أطفال وعندهم أخوات، يدعون الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن ينتقم من ظالمهم، ولم يحول هؤلاء المسجونين إلى محاكمة عادلة، وهو هذا مسؤول من ضمن هؤلاء المسجونين. مثل هذا مثال، ومع ذلك هو ماشي للحج في العمرة، يعني يدير وي يشتغل على هذا العمل الدنيء الخبيث الرجس النجس اللي هو من كبائر الذنوب يدير فيه من هناك من الكعبة المشرفة. فهل هذا مثل هذا يرجو أن يكون حجه مبرورا؟ لا أبدا. فالفسوق معناها لابد أن الإنسان يتجنب كل المعاصي، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. أما من هو مازال مستمر ومش ناوي التوبة، ماشي هو يعني من أهل الخمر ولا من أهل المخدرات ولا من أهل التهريب ولا من أهل الظلم زي ما قلنا، ولما مشي ما نواش تخلص من هذه المعاصي، ماشي مازال يعني مستمر على الحال وكاو نمشي نحج حتى يقول إن شاء الله ربي يتوب عليه، لكن مش عازم مش ناوي أن يترك الكبائر اللي هو فيها الاستراحات هذه والفسوق والظلم والفجور، مش ناوي يتخلص منه. والاستيلاء على المال العام بالتحايل ووسائله عندهم لا تحصى ولا تعد، وعاملين شركات وهمية وعاملين كذا، ويأكلوا في مال الناس بالسحت ويأكلوا في الغلول، وما ذلك يقول النبي حج مبرور، هذا بعيد عن الحج مبرور ولا فسوق. ثم قال ولا جدال في الحج، الجدال هو الخصومة والنزاع، والناس طبعا الحج هذا محل ازدحام واحتكاك وكذا، من يعني في لي يخلق ظفرة على طول من أدنى كلمة يبقى يسب ويبقى يشتم ويبقى كذا ويدف ويلعن ومش عارف شنو، وربما حتى يمد يده، هذا كله يفسد عليه نيته في الحج. لا جدال في الحج يعني الخلاف والنزاع والخصومة مع الرفقة ولا مع الشخص اللي تجيب تقعمز بحداه وربما ما يعطيكش فرصة باش تقعمز لأنه زحمة ومش قادر هو كذا، ولا لأنه مريض وتبقى أنت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو وكذا، وقد يكون هو حتى هو مهوش على صواب، لكن أنت أيضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقال اللي تشري معاه ولا مع صاحب الفندق ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة. وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن، يعني إذا أنت ضحيت به أنا جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا ولم تتحصل على ما تريد. الحج مبرور ليس شيء سهلا لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرصت كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة، ذكر نفسك دائما أنك ستتحصل على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبي نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تأخذ أي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة. ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له. وذلك بعد ذلك ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
4: تمام شيخنا، نستهل بالأخ عبد الله يقول بأن فيما سبق لحد تعبيره كان يأدر المغرب دقيقة دقيقتين بعد الأذان نصلي طول، الآن يصير فيه تأخير 7 دقائق و10 دقائق، فهل هذا مشروع شيخنا؟
5: لكل فريضة وقت اختياري ووقت ضروري، والمغرب وقتها الاختياري يبدأ من غروب الشمس في مشهور مذهب علمائنا من غروب الشمس إلى وقت يحصل فيه الإنسان الطهارة من غسل ووضوء، والمقدرين العلماء متعنا ب20 دقيقة، وبعدها يبدأ الوقت الضروري.
4: سمحكم حضر الشيخ.
9: خليفة وقد ذكر أن رجلا كان في مولده يعني قد أرضعته زوجة أبيه وسجل ابنا لها في الكتيب. الآن يقول الآن يعني كبر الجميع وتوفي أبوه وتوفيت أمه وتوفيت زوجة أبيه التي نسب إليها في الكتيب يعني، وعنده أخ لأبيه من هذه الزوجة زوجة أبيه يعني، فهو في الكتيب مسجل أنه أخوه الشقيق. فيسأل الآن هل يرث هذا الأخ من أخيه لأبيه أم لا يرث، وربما سؤاله هل يرث بصفته أخا شقيقا أو بصفته أخا للأب.
10: هو أولا مثل هذه المغالطات يجب أن تصحح، وتصحيح هذا إذا كان هم يستطيعوا يصححوا ويصوبوا الأوراق الرسمية نقول إحنا كتيب العائلة وكذا، ولو يديروا في الناس بعض التعديلات تحتاج حتى إلى محكمة وغيرها، هذا الإجراء القانوني هم أعلم به الدوائر الرسمية.
9: نعم.
10: فهذا هو الحقيقة الواجب لما يترتب عليه من مخاطر في المستقبل. وإذا كان الأمر لا يمكن ينبغي ولو يديروا إقرار، هو المعني هذا اللي مسجل باسم مرتبوه أنها أمه يمشي يدير إقرار وإشهاد يعلن فيه بأنه وراه ما هوش ابن لفلانة وإنما هو أم فلانة الفلانية. ولما يكون بيقول أن أم فلانة الفلانية حتى أخوته الأشقاء اللي هم في الحقيقة أشقاء، أو إذا كان حد من أهل الأم إذا كان عنده أخوة أشقاء يعني يدخل معاه في هذا الإقرار أن يقول نعم هذا فلان ما هوش ابن فلانة ولكن هو ابن أم فلانة اللي هي أمنا وإحنا أشقاء ليه.
9: نعم.
10: وإذا كان هما عندهاش يعني أمة اللي جباتها ما عندهاش صغار ينبغي أخوتها اللي هم أخواله في الحقيقة
9: نعم
10: يمشوا معاه وماذا بيه في نفس الإقرار يكونوا شهود وإقرار في نفس الوقت منهم يقولوا نعم هذا ما هوش ابن فلانة وإنما هو ابن أختنا فلانة الفلانية.
9: نعم.
10: طبعا هذا لأنه بيترتب عليه
9: حقوق
10: نعم. إما بالدخول في شيء ما هوش ليه أو أنه يحرم من أشياء.
9: نعم.
10: تو هذا اللي توفى
9: الإجراء هذا مهم جدا شيخ.
10: مهم. هذا المفروض المعني هذا اللي يفكر يورتش المفروض من اليوم يديره الإقرار هذا ويشهد عليه الكبار اللي موجودين، وزي ما قلنا إذا كان هو عنده أشقاء من أمه الأصل الحقيقية يخشوا معاه في الإقرار يشهدوا ويقروا حتى هم بالكلام هذا، وإذا كان هو وحيد لأمه مرات أمه متوفية والغيرة وما جابتش غيره يمشي لإخواله يقول لهم هذا اللي صار وصار يخشوا معاه في الإقرار.
9: نعم.
10: طبعا هو لو جانا للأخ هذا اللي ما تخوه يحتمل إرثه ويحتمل لا، إذا كان هذاك عنده أشقاء يبدأ محجوب بهم، ولذلك احنا ديما حقيقة قضايا الميراث نقولهم ديروا تعالوا ديروا فريضة شرعية، ما تعتمدوش على مجرد السؤال اللي أحيانا يبقى السؤال هو قاصر، وأحيانا حتى اللي قد يجيب الإنسان على عجل يبقى فيها مسؤولية كبيرة مالية لأنها أمر دقيق. لكن من حيث المبدأ نقول إذا كان هو عنده أشقاء يعني اللي مات أخوه اللي مات عنده أخوت من أبوه وأمه يبدأ هذا محجوب الأخ لأب ما عاش يوصل فيه، وذلك من خلال هذا الإقرار ما يخذش. بيقول ورثتها المحكمة، ورثتك المحكمة باعتبارها ورقة رسمية، نقول لني ديانة قابلها بورقة رسمية. كيف يقابلها بورقة رسمية؟ يدير تنازل يقول لأني تنزلت على حقوقي من جهة فلان اللي توفى لخوتي اللي هم فلان وفلان، ويعد خوت الميت نعم. الأشقاء يعدهم ويقول أني نصيبي وما يتعلق بي بحسب هذه الفريضة، ما يقولش خوي، يقول بحسب ما نصت عليه هذه الورقة الرسمية أراني نتنازل على جميع حقوق، مرة تطلع حتى حقوق في المستقبل.
9: نعم.
10: لربما تطلع حقوق في المستقبل.
9: نعم.
10: يبقى هو يدير تنازل لأخوت الأشقاء تنتهي قضية الميراث.
9: نعم.
10: والأمر الأشد من هذا لو ماتت الأم اللي هو مسجل باسمها.
9: نعم.
10: هذا معاش يلحق عليها لا هكي ولا هكي، لأنه ما عندهاش بها علاقة. هذه أم
9: هي توفيت
10: المرضعة.
9: هي توفيت.
10: نعم.
9: توفيت ذكر أنها توفيت.
10: ما هو مرة تطلع حتى ميراث.
9: إيه.
10: أهلها يقولوا والله يزودوا طلع ميراته وهذه فلانة عندها طلع حتيم لما يبقى معهم وين ما يطلع لها ميراث من أهلها يبقى يشارك في خوته ما هوش ليهم، يجوا أخواتهم على طول الزمن يقولوا هذا هو احتوى ولد أختنا، يخالط فيهم على أنهم محارم وهم مش محارم أجانب في الحقيقة، يعني النساء اللي من جهة المرأة المرضعة هذه وين كانت هي المرضعة أخوتها هي خالتها من الرضاعة ماشي لكن احنا ولذلك هذا مسألة مهمة، حتى هي الرضاعة تنشر الحرمة.
9: نعم
10: تنشر الحرمة، لكن يبقى قضية المال كبقى الخطورة،
9: الحقوق يعني
10: الحقوق يعني. نعم الحقوق المالية، ومن جهة أمها الحقيقية قد يحرم لو ماتت، لو أمها ماتت الآن قد يحرم منها، لو أمها طلع لها حقوق في المستقبل كذلك يعني احتمال يقول هذه مش أمك، لكن لما يديروا إقرار من الطرفين إذن هو الرضاعة ينشر الحرمة كما تنشرها العلاقة النسب فيما قضية بالمحارم، يعني هم باعتبار رضاع من المرأة. نعم حتى أخوت المرأة هم خالات لي، لكن بالنسبة للجانب المالي لا، لا يورث الرضاعة، لا تورث.
9: نعم بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
0: يقول فيه السائل: امرأة توفي زوجها وليس لها أبناء وكانت تسكن بالإيجار، فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أختها فترة العدة؟ تفضل شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا كان قد دفع ثمنه قبل أن يموت زوجها، دفع ثمن الإيجار هذا، فهو يعتبر في حكم بيتها فتبقى فيه. أما إذا لم يدفع ثمنه أو أخرجت فلها أن تأخذ أي بيت آخر وتلزمه كما تلزم بيت العدة. يظن بعض النساء أن إذا خرجت من بيتها لضرورة، في اللي تقول لك مثلا أنا صغيرة وقاعدة مع عائلة زوجي وما ما ما عندي حد يجي معاي من أهلي، فمضطر أروح لأن ما عنديش من يقوم بشغلي مثلا، نقول لها روحي عادي امشي لبيت أهلك، لكن تلزمينه كما تلزمين بيت العدة، مش شوية عند أهلك وشوية عند خوك وشوية عند مش عارفيني، لا، البيت المنتقل إليه لسبب يجعل البقاء في بيت العدة غير ممكن، البيت المنتقل إليه يعامل معاملة بيت العدة، لابد قبل أذان صلاة العشاء تكون في بيتها وتخرج نهارا للحاجيات وللضرورة، ولا تخرج ليلا إلا للضرورة الملحة.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: أيوة.
2: نعم السلام عليكم.
12: وعليكم.
2: نعم تفضلي بسؤالك.
12: نسأل على استجود حالة الزواج، إما بالضرورة تكون حاجة عناد مشكلة المخدة
2: أو السجود، تسألي عن الأرضية في السجود، يعني تكون
12: أرضية السجود وقت المرض والحركة منه، واحد يصل مثلا على الكرسي
2: بطريقة
12: السجود.
2: أها واضح إن شاء الله، اسمع الجواب يا عمد. شيخنا الأخوة مفيدة تسأل عن من يصلي على كرسي لعلة به أو مرض، فتسأل عن كيفية السجود في هذه الحالة.
3: بالنسبة للسجود دائما نستذكر حيث يصلي قاعدا أو قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان المريض بالنسبة للسجود يصلي بالهيئة أو على طريقة لا تؤدي إلى ضرر صحي. وعادة أكثر من يسعى للسجود عمليات العيون بالذات، الناس عندهم عملية عيون، فالدكتور يمنع من يعني نقول احنا تطبيص او يمنع من زي عملية السجود هذه، يقول لا ما فترة معينة من الزمن، سواء كانت هذه الفترة معينة او حتى ديمومة. فالانسان يسجد بالقدر الذي يومئ ايماء، يومئ ايماء يعني احنا نقول يوم يطبص يعني او يحرك حتى راسه فقط، مش يعني
13: المستطاع
3: عليه قدر المستطاع. يعني دائما

0: زائدة في الصلاة، وإنما زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم فصلي قائما في المصطفى قاعد في على جنب يعني، وحتى نائم هو حتى في الفراش يصلي وهو يعني مستلقي على ظهري ولا يستطيع الحراك مثلا عند الشلل أو عند كذا، وحتى بمجرد الإمام مجرد التحريك البسيط جدا جدا يتأتى منه الفعل ولا يأتي بشيء يترتب عليه ضرر لنفسه والله أعلم أو تأخر شفاء.
1: بارك الله فيكم شيخنا.
2: تكلم شيخنا على ورع الصحابة في تناقل الفتوى ورحلتهم في ذلك، ورعهم كذلك في نقل العلم، وذكر بأن الواقع اللي صاير الآن شيخنا تهافت كل من له أدنى انتساب للعلم على الفتوى شيخنا بدون تورع، فيريد توجيه بالخصوص. كان
3: هنا يجب التفريق بين من تخصصه الفتوى وهو من أهل العلم اللي درس وتعلم وعرف الفتوى ومناط الفتوى وتحقيق الفتوى ومشهور المذاهب وكيف يفتي أهل العلم، لأن هذا أمر ضروري للناس، الناس محتاجة في أداء عباداتها وإلى معرفة أحكام الشرع. والأمر الآخر أن هناك من ليس تخصصه الفتوى وهو ليس من أهل الفتوى، حتى ولو كان من أهل العلم ولكنه ليس من أهل الفتوى وليس متخصصا في الفتوى، ولهذا من أخطع في الفتوى وهو من أهلها فله أجران، ولكن من يفتي وهو ليس من أهل الفتوى ويخطئ فهذا يأثم، لأنه ليس له يعني رخصة في أن يفتي الناس. أما عن ما ورد من ورع الصحابة وورع أهل العلم في المسائل، فهؤلاء كانوا يتورعون في المسائل التي لا يعرفون جوابا لها، فإنهم فعلا كانوا يتورعون وربما ينتظرون الأيام ويجتهدون حتى يردوا. أما لو جاءك سائل وأنت تعرف الإجابة وأنت من أهل العلم ومتخصص في الفتوى وتعرف الحكم الشرعي، ويأتيك السائل وينتظر منك أن تفتيه، فليس من العلم أن تتورع ولا تفتيه، فهذا سيفعل فعلا ربما يكون فيه أمر محرم. ولهذا يجب التفريق في هذه المسألة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم، فقال من كتم علما ألجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. والعلماء هم مصابيح الدجى، وهم الذين يعني يهتدي بهم الناس في أمور حياتهم وأمور دينهم وأمور شريعتهم وأمور عباداتهم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم في معرفة أحكام الشريعة، فهم الذين يرشدون الناس إلى الهدى وإلى الصواب، ويبينون لهم الحق من الضلال، ويبينون لهم أحكام الشرع. ولهذا لا يعني يقيس الإنسان ما يرد عن ورع الصحابة أو ورع السلف في الفتوى، فهم كانوا يتورعون، وخاصة يعني ربما يكون هناك صحابي ولكنه ليس من أهل الفتوى، ويكون هناك من هو من أهل من العباد ومن الزهاد من التابعين ومن بعدهم وهو ليس من أهل الفتوى، فهو يخاف ويخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والصحابة والعلماء من السلف الصالح يعني جاءتنا فتاواهم وجاءتنا علومهم وجاءتنا أقوال جاءتنا أقوالهم الفقهية، والحمد لله يعني الفقه المقارن الآن لما ترجع إلى مادة الفقه المقارن أو إلى مدونة الفقه المقارن وتنظر في أقوال الفقهاء وأقوال العلماء والآراء الفقهية والمدارس الفقهية، تجد هناك يعني تاريخا وكما هائلا مما ورد إلينا من فتاوى السلف الصالح، فالأمر ليس على إطلاقه هذا أن نكون احنا نقول كيف احنا علمنا أكثر من علمهم ولا كيف، لا لا ليس هكذا الأمر. وحاجة الناس في معرفة الأحكام الشرعية في عباداتهم، هذا أمر يومي.

0: هذا أمر يومي، يعني تأتيك الأسئلة، وخاصة مثلا في مسائل العبادات ومسائل الصلوات والصيام والحج وأحكام الأسرة والزواج والطلاق وغيرها. الناس دائما في حاجة إلى معرفة أحكام الشرع الحكيم، ويحتاج المسلم يأتي ويفتح الكتاب ويقرأ، وهذا قاله مالك وهذا قاله أبو حنيفة، ولكن لا يستطيع أن يقول أنا سأخذ بهذا الرأي أو أعمل بهذا القول هكذا، لا، وإنما يرجع إلى من يفتيه من أهل الفتوى حتى يكون له عذر. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه، وهناك فرق بين الفتوى قبل النزول وبعد النزول وعند النازلة وعند الحاجة وعند الضرورة، وهذا أمر لا يعرفه الناس، وإنما من يعرفه؟ يعرفه المتخصص في الفتوى، الفقيه المتخصص في الفتوى هو الذي يعرف هذه الأمور، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: تفضل يا إبراهيم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حالكم طيب، كيف حالك يا شيخ؟
2: بخير الحمد لله.
3: والله عندي سؤالين في عجالة. السؤال الأول، أنا خذيت قرو مضحكة.
2: نعم.
3: وحطيتها مع مجموعة من الخرفان لأخوتي هيك، فأمس ممكن نطلع واحد من الكباش.
2: نعم.
3: حسيت أن رجلة يوقف عليها، لكن فيه هيك ما يمشيش عليها مضبوط. فأنا واحد كيف في الداعي شوية قلت له شوفها، اللي كسر ما عندهاش كسر. لكن مانيش عارف هل
2: هو يعني في عرج واضح ولا كيف؟
3: تجزي أضحية ولا تجزي؟
2: في عرج واضح؟
3: واضح سؤال لا.
2: في يعرج يعني يعرج بشكل واضح.
4: سيد سالم هو
3: إبراهيم. والله يوقف تأكل، هو فيه شوية كتحس برجله ما يوقفش عليها مضبوط. لكن الجدل يرى مش كسر.
4: السيد إبراهيم، سيد إبراهيم.
3: نعم.
4: هو المالكية يقولوا زرهم على باقي الخرفان. زره خليهم يجروا يمشوا. إيه. كان لقيت يلحق عليهم حتى لو يكوى عادي ما فيه شيء، وكان لقيت ديما وراهم وهم سابقينه، معناه هذا راه لا يجزي، تبي تبيعه وتاخذ ضحيه تانية واجرك على الله.
3: تمام،
4: واضح ان شاء الله القاعده متاعهم.
3: تمام.
4: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين وعرجها، قالوا العرجاء البين عرجه اللي هي ما تلحقش على التانيين لما يجروا ولا يمشوا، كان يلحق عليهم عادي، هذا مش بين، وكان ما يلحقش عليهم هذا تبي تبيعه وتاخذ واحد تاني.
2: بجربته انت يا ابراهيم يعني.
5: واضح. انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
1: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا سؤال الاخت ام احمد، قالت يعني ان هي اكتشفت ان زوجها لديه تواصل مع امراه اجنبيه عنه، ولما يعني صارحته يعني أنكر ذلك، فتسأل هي ما إرشادكم لها كيف تتصرف مع هذه الحالة؟
6: والله الحق هي أصبحت ظاهرة في ظني أنها خاطئة، قضية تجسس الزوجات على الأزواج، تبقى المرأة تتجسس على نقال زوجها وتتقلب في الصفحات يعني، وهذا مما يدخل الشيطان الريبة في قلوب الزوج والزوجة الاثنين. مرات تأتيه مقاطع ربما حتى هو ما عندهاش بها علم، وتقول له شنو هذا اللي انت بنزله في نقالك مثلا يعني. في نفس الوقت هي مش مسؤولة عليه، تو كان ولدها والله بتربيه، مسؤول على تربية ولدها.
1: نعم.
6: منين هو اللي مسؤول عليه مش العكس؟ هذا لا يعني أنه حلال على الرجل، لا يعني أن هذا من المباح في حق الرجل.
1: نعم.
6: لكن المرأة ما تكلفش نفسها شيء هي ما هيش مكلفة به، إذا حست بأن في شيء أهو الموعظة التذكير، لكن ما تبقاش تكيل في التهم. وإحنا نعرف أن في مجتمعنا كثير من مشاكل الشقاق اللي ممكن بعضها وصل حتى للطلاق من من من من الشجار الواقع بسبب التهم الباطلة. الرجل يقول والله هذا ما هو موجود كله، ومع هذا المرأة تبدأ تتغافل، كل ما يغفل رجل عن قال لقاها تتصفح وتقول لأني عارفك تدير وتدير وكذا، ويحدث الشيطان بينهم فتنة عظيمة. فنقولها سوء الظن ممنوع، إلا المرأة معاش ما تبقاش تتراقب في زوجها وتفتش في نقالها، السلوك فيه من سلوك حتو وخطأ، فيه من اللي يخلي نقالها في مكان ويبدأ يشجل على المرأة، تعيب. هذا سوء الظن، يبدو بسوء الظن، كيف بتستمر حياتهم الزوجية؟ كيف خلي نقاله ويقبل يسجل هذا ما هو شو طيب. أو يا سيدي حتى قالت كلامه مش ضروري كلام بتاع علاقات برجل آخر شت مات تهدرت مع حد موجود وقالت هذا بخيل قال هني هو على طول لما يلقى الكلام هذا بيغضب وبيضربها ويطلقها. وش قالت يا سيدي شن صار؟ وحتى قالت أنت بخيل وقالت أنت ما تصلحش وقالت وأنت مهناش. لابد يعرف الإنسان يقول سيد القوم المتغافل.
1: صحيح
6: سيد القوم المتغافل أنت حتى سمعتها بودنك مش قال لك النقال. جيت طالع وصلت الباب الحوش وسمعتها هي تعلق لصغارها والله لحد موجود قالت والله هذا كذا كذا كلام. انت ما دام تحسابك ما تسمعش برا دي روحك ما تسمعش. هذا سيد القوم المتغافل. لكن اللي يبدو يولي لبعضهم وشين قلتي وشين حسك قلتي ومن تقصدي وما تقصديش هذا والله عقل رامي مشي قدام عقول الصبيان هذوما. يعني نبه في الرجال هذوما عقول الصبيان هذوما اللي يولي لها ومن قصدك وشين حسك قلتي وش انت تقصدي؟ انت وين انت؟ انت راجل انت حتى سمعتها كلمه صريحه وجاي في الباب اكرمكم الله قالت هذا بخيل ولا قالت هالكلب ولا مثلا اي شيء غضبه لان ضربها ولا شتمها وقالت تعلق لصغارها ولا غيرها تهدرت مع صغارها. انت ما تدري لشيء برا دير روحك ما سمعتهاش ما دام امر ما هوش طاق في حدود الله سبحانه وتعالى. سيد القوم المتغافل وكذلك الزوجه. فاحنا نقولها انت خاصه عندها اطفال حافظ على زوجك ومعاشها تراقبي النقال ومشي لحالك. المراه الا في حال وصل عندها يقين ان الرجل زاني تخاف من نقل الحرام والعدوى تخاف من الامراض تخاف من الامراض هني ممكن تقول لها كذا. لكن مع ذلك يعني تبتعد عن الشكوك وتبتعد عن التجسس وكذلك الرجل.
1: نعم
6: نعم
1: يعني شيخنا هذا ارشادكم حتى لو يعني غلب على ظنها انه هو معنى واقع في علاقه غير صحيحه يعني
6: حتى ولو
1: هي ذكرت انه اقر ان هذه زميله عمل فهو تواصل لاجل العمل يعني
6: مش قالها زميله عمل ويتكلم في النقال.
1: نعم
6: هو ما ضرها في شيء تقول له حرام عليك يا راجل هذه بنت الناس حرام عليك واتق الله فيها ومعاشت خاصمة معاشت خاصمة خلاص. أما إذا كان الرجل فعلا طق في النساء بشكل مباشر شكل فعلي وخلط على الحريميات هذا اللي يمكن تخاف أن ينقل لها الحرام. لكن مع احترامي للرجال يا شيخ محمد مع احترامي للرجال واللي يسمعوا فيها النظرة لشيوع العادة القبيحة هذا متاع الرجال يبدو يكلموا في سويل الناس عقاب الليل وقت الناس هذا كرمكم الله ريت الكلب اللي ينبح من فوق الحيط والله هذا حاشا الرجال وحاشا الصالحين. لكن هذا اللي يفسد في بنوية الناس ويفسد في نسوي الناس هذا حاله ما بصلش فيهم خلاص وما خلي على حاله بس الزوجة باش تحافظ على زوجها. أما تبدأ تصعد والشيطان يبقى كذا يدمر حوشها ويبقى هو كذلك يعيد في الأرض فساد. نعم
1: نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليك.
7: الأخ أشرف يسأل عن الإمام في الصلاة عندما تكثر حركته بغير يعني مبرر مثلا يعني تخليل اللحية وتحريك القبعة وتقديم والتأخر يعني في المكان إذا كثرت بشكل غير معتاد هل هذا يعني يؤثر في صحة الصلاة؟
8: الحركة الزائدة إذا كانت خفيفة لا تؤثر في صحة الصلاة لكن الحركة الكثيرة هي التي تؤثر في صحة الصلاة وأن العلماء عدوا ذلك يعني أو علماء على الأقل الذي حتى الحركة الكثيرة يعني بيّنوها ومثلوها بمن عندما ترى شخص تقول هذا لا يصلي تبسيط يعني المسألة معه. فلكن الحركة البسيطة هذه والله أعلم هو ينبغي الإنسان قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وتلاحظ بعض الأحيان زي ما قال السائل الكريم أن الإنسان يبدأ يخلل في اللحية متاعه دور يبدأ يمسح اللحية بجنبك وده كذا يعني حتى المأموم يعني نتكلم حتى على المأموم. فالإنسان الخشوع يعني إنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاول أن يستحضر الوقوف بين يدي الخالق وتجد أيضا هذه حتى في تجد هذه أيضا حتى في الإمام عملية الوقوف أمام لاقة الصوت أو الميكروفون زي ما نقوله
7: يعني.
8: يبدأ يتبع فيه ويبدأ لما بيركع يتحول على صار شوية ويومي وهكذا. والله لعل ملاحظة للأئمة الأصل الأصل هي في الصلاة أنت أول شيء في عادة المساجد تكلم وخلي على الأقل تكلم في الأوقات الخمس، هو في العادة صفين ثلاثة بكتير في عامة المساجد معاي، فأنت حتى لو صليت بغير لقط صوت يسمعوك، حتى لو صليت بغير لقط صوت يسمعوك الله أعلم. فتحس الحركة هذه فيه إيماء على اللي صار، بتحول من تلقاه لاصق لاصق في الميكروفون، وبعدين لما بيركع بيميل على اليسار وبيركع بيحاول، يعني في نوع من حركة الرأس هذه بيميل على اليسار وبيركع، يعني هذه حركة قصدي هل هي مطلوبة في الصلاة أو لها ضرورة؟ هذه ملاحظة زي ما قلت لك، يعني الإنسان واحدة متنين ما بتدير المايك هذا
9: يلبس
8: لبس معلق معي، وإلا زي ما نقول يا عامة الناس أنت الآن مصلحني حتى زي الفقات اللي ما توضي يهرب غير لقط صوت ونسمعه في الركوع والسجود والصلوات السرية، لسه بيحتاج بحاجة إلى هذا الأمر. ففي حركات تحسها يعني زائدة
9: يمكن استغناء عنها،
8: استغناء خاصة من الإمام بالذات، إن يعني هو القدوة، هو الذي على كثفه صلاة المصلين يعني مأمومين يعني. فبعض المسائل زي ما قلنا اللي يعني حتى من تمام الصلاة، من تمام الصلاة ينبغي الإنسان أن يتحرك إلا فيما دعت إليه الحاجة أو سهوا الحاجة البسيطة، يعني زي ما قلنا قد حك راس الإنسان مرض يحدث الإنسان وموش يعني معصوم معاي، أو مرض زي ما قلنا تصير لحاجة حكة ضروري منها لازم يعني لو يعني تشوش عليه تصير حكة في الرأس ولا في الخد ولا في اليد ولا كذا تشوش عليك، يحدث هذا الإنسان شيء طبيعي جدا يعني، فلا بأس بذلك لكن لا تكون عادة. وتلاحظ قلت لك الآن لما تصلي يعني يمسح في اللحية يخلل في اللحية
9: شيء
8: فرقة في أصابعه، هذا من مكروهات الصلاة فرقة يطلبك في الصوابع زي ما يقول إحنا وكذا، هذه كلها مكروهات يعني أشياء مكروهة ينبغي أن تستحضر بين يدي من تقف، هذه ينبغي أن نلاحظها، ينبغي أنت رمز يتأدي في الطقوس، أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بين مالك الملك الذي يعني ترجع عنده خير الدنيا والآخرة. فإحنا دائما قلنا والله المثل الأعلى دائما ليش الإنسان يعني يسعى لهذه المسائل، لما يوقف لما يوقف بين يدي مسؤول ولا كذا يحاسب حركاته وسكناته كله يحسب فيها، لكن بين يدي الخالق تجد الإنسان
9: لا يبالي
8: وكذا، ربما التعود أصبحت نوع من الطقوس، فهذا الإنسان ينبغي أن يستحضر يعني عظمة الباري عز وجل والوقوف بين يديه، فلا يأتي بالحركات إلا مما لابد منه أو ما وقع سهوا، وحتى يقع سهوا هذا يحدث مرة في يعني بعد كم صلاة لكن ليس يعني ديدنه، والله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيك.
10: طيب إذا كان شخص مات هو ما حجش، ولا شخص مريض ما عندهش قدرة على أن يحج ولا أن يسافر ولا كذا، فهل يجوز لغيره من أبنائه أو غيرهم أن يحجوا نيابة عنه وبذلك يتحصل على الفريضة التي ولم يستطع القيام بها؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء. علماء المالكية يقولون الحج عن الميت إذا كان إنسان مات ولم يحج وأراد أحد أن يحج عنه يقول هذا أمر حسن، لكن بشرط أن يكون من غير مقابل من غير أجرة. إذا فعل إنسان الحج عن غيره وهو ميت، الغير هذا ميت وحج عنه بدون أجرة هكذا إحسانا وبرا وتطوعا، يقول الإمام مالك هذا خير وأمر حسن، يعني يؤجر عليه وما دام من غير مقابل من غير مال، لكن إذا كان بمال وبأجرة فهو يكرهه ولا يحبه، لأنه يقول هذا من الأكل بالدنيا بعمل الآخرة، هو من أكل الدنيا بعمل الآخرة، الحج هذا من عمل الآخرة، هذا عبادة يفعل في عبادة والعبادة من عمل الآخرة، لم يأخذ معه لما بيأخذ بدلها مقابل وهو أجر على الحج يقول هذا كأنه يبدل في الفلوس اللي هي من أمر الدنيا بعمل الآخرة وهو العبادة، وقال هذا لا يجوز، وهذا يعني نظر ثاقب وفيه شيء من يعني حسن التبصر بأمر العبادة وبأمر الدين. يعني الإنسان لو كان يريد أن يعمل شيء للآخرة، يريد أن يجاهد مثلا، فهل يجوز أن يكون مرتزقا يقول امشي جاهد أنت في اليهود في فلسطين، ولا جاهد المجرمين زي ما كانوا يريدون أن يغزونا في بلادنا أن يغزونا في بلادنا ويقول خذ شيء من المال من أجل أن تجاهد، يقول نريد أن نجاهد ونريد أجر الله ونريد الشهادة، هل هذا يقبل؟ لا، هذا من أكل الدنيا بعمل الآخرة، ليس جهادا ولا شيء، ولا ينفعه أي شيء، يموت زي ما يموت غيره وخلاص. فهذا هو معنى أن ما ينبغي الإنسان يكون لما يعمل شيء للآخرة يأخذ عليه أجر ومقابل. واحد بيصلي يقول خذ أجر على الصلاة، واحد بيفعل زي الحج زي الصلاة زي أي عمل من أعمال العبادات. هكذا يقول الإمام رحمه الله، إذا كان إنسان ميت وحد يحج عنه من غير ما يأخذ فلوس يقول هذا أمر حسن، ولكن مع ذلك يقول عمل الأفعال الأخرى أحب إلي. شنو هي الأفعال الأخرى؟ أن يذبح عنه الهدايا أو يتصدق عنه أو يطوف وينوي الثواب له، يقول هذا أحب إلي. والناس ما تمشيش للأحب، يحج عليه وما يذبحش عن الهدايا ولا يتصدق، ذبح الهدايا والتصدق هذا أمر متفق عليه أن ثوابه يصل إلى الميت، ما في خلاف، هذا بالإجماع، ثلاثة يعني تصل إلى الأموات، من الصدقة الجارية والصدقة بجميع أنواعها، إذا تصدقت على الميت بإجماع المسلمين ثواب الصدقة يصل إليه. لكن الحج فيه خلاف، الإمام مالك أو يتكلم عنه قال هذا فيما يتعلق بالحج عن الميت، أما الحج عن الحي الذي هو عاجز ولا يقضي عن السفر يقول هذا مكروه، وأولى بدل من يحج عنه أن يفعل الطاعات الأخرى ويهدي ثوابه إليه، يتصدق عنه ويذبح الهدايا ويفعل. وهذا هو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن ذلك، قال أحب إلي أن يذبح عنه الهدايا ولا يفعل عن ولا يحج عنه. وكذلك يعني كثير من السلف يقولون هذا القول، والجمهور جمهور الفقهاء غير الإمام مالك يخالفون في هذه القضية ويقولون يجوز لا بأس على الإنسان أن يحج عن غيره بأجرة. يستطيع الشخص اللي مات كان عنده ابن، ولا شخص مريض وعنده ابن، يستطيع أن يؤجر عندهم شخص، في رأي الجمهور الفقهاء أن يؤجر شخص ويحج عنه، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. لما بتأجر إنسان يقول له حج على أبوي، أسأله هل هو حج قبل ولا ما حجش؟ كان قالك ما حجيتش، لا ما تأجراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإنسان أولى يأتي الفريضة لنفسه أولا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحج عن غيره يحج. ودليل جمهور الفقهاء الذين يقولون بجواز أن ينيب الإنسان أو يؤجر من يحج عنه وما يسميه الناس حج البدل، دليلهم على ذلك هو حديث المرأة الخثعمية التي استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم منى، وكان مردفا خلفه الفضل بن العباس، سألته قالت له إن أبي أدركته فريضة الحج، إن فريضة حج، قالت له إن فريضة حج إن فريضة الحج التي فرض الله على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. وفي حديث آخر أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سأله رجل وقال له إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، قال له هو شيخ كبير لا يستطيع الحج، فسأله فقال له حج عن أبيك. خلي بالك من حج عن أبيك، يعني الحج عن شخص واحد، ما قلاش حج عن أبويك، حج عن أبيك، أذن له أن يحج عن أبيه. طيب ما قول المالكية في هذا الدليل وفي هذا الحديث الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وللرجل أن يحج عن أبيه؟ علماء المالكية قالوا الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل مستطيع؟ ربي فرض عليه الحج، لكن مش مستطيع الفرض ليس واجبا، الحج ليس واجبا عليه وليس فرضا. والمرأة شنو سألت؟ قالت إن فريضة الله يعني في الحج أدركت أباها وهو شيخ لا يثبت، يريد أن تسقط عنه الفرض. هو ذكرت أن الله فرض الحج على عباده وأبوها شيخ كبير لا يثبت، فتريد أن تسقط عنه الفرض. فقال لها، قالت أحج عنه؟ قال لها نعم. علماء المالكية قالوا هو الحج ليس واجبا على أبيها، ليس فرضا، لأن القرآن يقول على من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهي أبوها ليس واجبا عليه الحج، سألت عن الفرضية هو أذن لها. فقالوا هذا دليل على أن هذا خصوصية لهذه المرأة، لأنه ما في أحد من العلم يقول الحج واجب ولا فرض على شخص ما يستطيع يثبت على الرحم، ما في حد يقول بهذا. ومع ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، وهي الحج اللي وسألت عليه هو أن يسقط عنه الفرض. فمعنى هذه حاجة خاصة بهذه المرأة، يقول هذه حالة خاصة بالحج عن أب هذه المرأة، هناك أحكام خاصة في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يجيزها ويبيحها لبعض الناس في بعض المسائل، زي ما سألت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم، وذكرت قالت عائشة قدمت سهلة هي امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إن سهلا تربى في بيتنا يدخل ويخرج، وهو الآن قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيء، فكيف أصنع؟ ما عادش قدر تمنع، لأنه تربى من صغره في بيتهم وهو ما زال يدخل ويخرج، ما عادش قدر تمنع، وتحس أن زوجها غير راضي على ذلك لأنه صار بالغا مبلغ الرجال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك، يعني هذا كبير بالغ، قال أرضعيه يحرم عليك. قال فأرضعته ورجعت وقالت ذهب ما في نفس أبي حذيفة، ما في نفسه ما الغير ذهبت بإرضاعها. العلماء كافة ما عدا داود الظاهري، العلماء كافة ما عدا داود الظاهري والسيدة عائشة من الصحابة، والباقي جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ولا إما خلفا وسلفا كلهم يقولون هذا لا ينفع ولا يفيد، إرضاع الكبير لا يحرم، هو حرم في هذه المسألة، قالوا لا يحرم لأن الرضاع رضاع من المجاعة في حدود العامين ونحو ذلك، أما واحد بالغ باش ترضع، فكل العلماء يقول هذا لا يثبت ولا ينفع ولا يعني لكل الناس، وإنما هو حالة خاصة بهذه المسألة رفقا ببيت أبي حذيفة. هناك أحكام تكون خاصة ببعض الناس أو للسائل عنها لا تكون عامة، وهذا اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه، ولا قوله للرجل حج عن أبيك، قالوا هذا مسألة خاصة. بل حافظ ابن عبد البر يقول كل ما ورد في الحديث من هذا اللفظ حج عن أبيك ولا حج عن أمك ولا فأصوم عنه قال صم، قال هذا الحديث مضطرب اضطراب شديد، وهو يظهر أنه قصة واحدة. منهم من يقول جاءت امرأة، منهم من يقول جاء رجل، منهم من يقول أنه سأل عن الحج، منهم من يقول سأل عن الصوم، منهم من يقول سأل عن أبيه، منهم من يقول سأل على أمه. فهذا الاضطراب قال لا تقوم بحجة. لكن حتى مع أن هذا الحديث على التسليم بأن تقوم بحجة فهو محمول على الخصوصية كحديث سالم مولى أبي حذيفة.
11: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: يقول بأنه تعرض لحرق في صبع شيخنا، مما يعني

0: الساعة 11 صباحا.
1: يقول بأنه تعرض لحرق في صبع شيخنا مما يعني

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت في سورة يونس قال الله عز وجل وإن كل إلا واردها. قالت ما المقصود يعني
2: سورة مريم؟
1: عفوا سورة مريم خلط علي الاسم يونس مع في سورة يونس وإن منكم إلا مريم. سورة مريم نعم وإن منكم
2: إلا واردها كان على ربك حتما مقضية.
1: أيوة. ما المقصود بواردها؟ قالت إحنا حسب ما نعرفه أن الورود ورود على المية. فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار؟
2: هما فيها تفسيرين. هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى، كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم

0: لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد، هذا تفسير، وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي، الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط، مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى، يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأنه ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل، فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها، المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش، مش بالضرورة الورود إن يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. بقالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها، ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك. لكن هذا المعنى، المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها، تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
3: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مادام مات قبل الأب، أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة، ولا يعتمد ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب دار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
2: نعم، هذا شيخنا، هذا بالنسبة لميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده؟ لأن هي تسأل عن هذا.
3: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب. الإخوة الأب هم الميراث لهم، مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
2: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
4: 90.9 FM
5: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
6: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها بحيث تقوى كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد. اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال: وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له وكذا، شفت بالله، أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام نظلام، لا. لذلك نقول للزوجة: الحقيقة أن الرجل يجي شيطان، تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان، بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: على عزالة شيخنا الأخ بسام ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
7: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها.
4: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تسعين فاصلة تسعة FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال الثاني شيخنا، قال عندنا مسجد في جنبه مركز تحفيظ، قال حسب ما فهمت منه يكلم في رواد المسجد انهم يجمعوا في مبالغ ماليه من اجل مثلا برنامج رمضان، افطار صايم والتنظيف وكذا. فاللي فهمته منه شيخنا يقول هل هذا فيه احنا نقول نوع احراج او الزام للناس واخذ المال بوجه الحياه اذا كان الناس يتحشموا وكذا؟
3: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوه الى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعة.

0: لا هذا فيه احنا نقول نوع احراج او الزام للناس واخذ المال بوجه الحياة اذا كان الناس يتحشموا وكذا.
1: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوة الى الخير، وتذكير الناس مطلوب بالطاعة.

0: وأخذ المال بوجه الحياة إذا كان الناس يتحشموا وكذا.
1: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوة إلى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا،

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
3: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال في سورة يونس قال الله عز وجل وإن كل إلا واردها. قالت ما المقصود يعني ب
2: سورة مريم؟
1: عفوا سورة مريم خلط علي الاسم يونس مع في سورة يونس وإن منكم إلا مريم. سورة مريم نعم وإن منكم
2: إلا واردها كان على ربك حتما مقضية.
1: أيوة. ما المقصود بواردها؟ قالت إحنا حسب ما نعرفه أن الورود ورود على المية. فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار؟
2: هما فيها تفسيرين. هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى، كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد. هذا تفسير، وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي، الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط، مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأن ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل، فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها، المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش، مش بالضرورة الورود إنه يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. قالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها، ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك. لكن هذا المعنى، المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
4: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب، أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتمد ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب دار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
3: نعم هذا شيخنا هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده؟ لأن هي تسأل عن هذا.
4: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يرثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب.
3: نعم،
4: والإخوة الأب هم الميراث ليهم، مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
3: نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
5: 90.9 FM
0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
6: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حي تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد. اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك، ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتى كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدس نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة، لأن قال وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفت بالله، أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام لظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان، تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان، بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: على عزالة شيخنا الأخ بسام ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
4: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها، هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي اللي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سمات تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت فيه رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية، يعني ما فيش بعد هذا، بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر اللي يسمعوا فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتل لأن عارض فكرهم، وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة، ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضرة وزير التعليم العالي وزير التعليم هذا التعليم التنوي والابتدائي إلى آخره، فهو الحكومة حضرت هذا والحكومة تدعمها بميزانية، وبدل ما كانت كلية عملتها جامعة وعملت لها فروع، فالحكومة تدعم أعدائها، للأسف الحكومة تدعم أعدائها، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا التهور، أن يأتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود، يتهمهم بأنهم عملاء لليهود، من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لا أن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل، هذا إذا أرادوا العدل وأرادوا الإنصاف. وذا كان هذا كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل، هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة المالكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين، يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين، هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.
7: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم.
5: 90.9 FM.
8: السؤال الثاني شيخنا، قال عندنا مسجد في جنبه مركز تحفيظ، قال حسب ما فهمت منه يكلم في رواد المسجد إنهم يجمعوا في مبالغ مالية من أجل مثلا برنامج رمضان فطار صائم والتنظيف وكذا، فاللي فهمته منه شيخنا يقول هل هذا فيه احنا نقول نوع احراج او الزام للناس واخذ المال بوجه الحياه اذا كان الناس يتحشموا وكذا؟
9: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوه الى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعات. تو عندنا مثلا هذه الايام العشر المباركات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول ما من ايام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. شوف عظيم العمل الصالح في هذه الأيام. فنحن لما نجي الآن نذكر الناس بهذه الأيام المباركات وبالصدقات وبالزكوات والنظر إلى الفقراء والمحتاجين وننصح الناس ونقول يا جماعة الخير اللي عندكم أموال اللي أنعم الله عليكم انظروا في حال الفقراء والمساكين، ولو تستطيع تعرف عائلة فقيرة وانت عندك القدرة تشري لهم ضحية فتدخل الفرح والسرور على هذه العائلة وعلى أولاد هذه العائلة فيفرحون مثل جيرانهم الذين عندهم أضاحي. هذا من باب جبر الخواطر ومن باب فعل الخير ومن باب النصح، فلا بأس للإنسان أن ينصح في ذلك وينبه في ذلك، فهو ليس على وجه الإلزام وإنما هو من باب التذكير والحث على الخير والدعوة إلى الخير ومن باب التكافل والاجتماعي والتعاون. وهذا ليه أصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جاء في الحديث من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ويحث على الجار والعناية بالجار، ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول في حديث آخر لا ما آمن به من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. كثير من الأحاديث الصحيحة والآثار النبوية والآثار السلف الصالح تحث على الإنفاق والدفع في سبيل الله وإعانة المحتاجين والفقراء والمساكين، وخاصة في أوقات المناسبات مثل هذه الأيام مناسبة عيد الأضحى المبارك، فيكون هذا من باب الإعانة على الخير والنصح، والله أعلم.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: بالله أي وسام
9: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: سألت أنت عن التزود.
1: نعم نعم شيخنا.
0: التزود هذا ورد في أسباب النزول في الصحيح أن بعض أهل اليمن كانوا يعني يقولون نحن المتوكلون. ارتفع عندهم التوكل فكانوا يقصدون بيت الله الحرام دون زاد. فربما تكففوا الناس وسألوا الناس وربما أصابهم ما أصابهم. فأمروا من كان عنده مال أن يتزود من ماله لحجه. أما من لم يكن له مال فعلماؤنا مثلا يقولون اللي عنده حرفة أو يستطيع أن يصل إلى هناك فليخرج حتى ولو لم يكن معه مال. لكن من كان عنده مال وعند يعني فضل زاد فليخرج به وتزودوا وتزودوا. الأصل فيه منهم من قال من العلماء من قال هو التزود للآخرة.
1: نعم.
0: لكن هو التزود هنا للحج. لكن الحج نفسه
1: نعم.
0: هو من أعمال الآخرة.
1: نعم.
0: عمل الدنيا يرجى ثوابه في الآخرة. فتنتهي النهاية. فالله عز وجل شاكل بين اللفظين. فقال في الأولى وتزودوا. فيحملها أغلب المفسرين وأغلب العلماء على التزود يعني المعروف من الزاد. من نقوده ومما يأكل. وبعدين قاره خير زاد هو زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد
1: التقوى.
0: نعم. فوق هذا يعني أنت اجمع بينهما بين هذا وذاك. تزود لسفرك لكن الزاد الأوفى والمطلوب هو أن تتزود للآخرة. فأن يكون حجك هذا خالصا لله عز وجل وأن تعود بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ففي الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واللي يسمع فينا الآن ويشاهد فينا كان بيقول كيوم بالإعراب لا بأس. هي مسألة معروفة عند أهل النحو لبعض الظرف إذا كان مبنيا
1: نعم.
0: فالأولى الإعراب.
1: نعم.
0: وإذا كان معربا فالأولى عدم الإعراب. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة من أهلها لأن بعدها معرب. وقول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم. ألهى فعل ماضي مبني.
1: نعم.
0: هذه مسألة معروفة تجد طلبة العلم يتخاصموا فيها. لا تصح كيوم وتصح كيومي لكن الأشهر وأن تقول كيوم.
1: نعم.
0: والثانية صحيحة رجع كيوم ولدته أمه لأن ولد هذا مبني.
1: نعم نفع الله بكم
0: فعل ماضي.
1: بارك الله فيك.
0: فهذا شوف يا شيخ الباصر.
1: نعم سيدي.
0: الله يحفظك.
1: نعم.
0: يعني ترجع يعني صفحة بيضاء زي ما خرجت من بطن أمك بصفحة بيضاء لا فيها وزر ما فيها شيء. ثم بعد ذلك تفعل من الدوب ما تفعل سوى الشرك.
1: نعم.
0: فإذا حججت.
1: نعم.
0: كما يطلب منك وصبرت على الزحام وعلى الرفقة وابتعدت عن النظر إلى النساء وعففت نفسك يعني جزاؤك حج المبرور ثوابه الجنة.
1: نعم.
0: الحج المبرور إما الذي لا يعصى الله فيه أو لا يعصى الله بعده بخلاف بالعلماء. منهم من يقول لا يعصى الله فيه ومنهم من لا يعصى الله
1: بعده.
0: ونقول هما معا.
1: نعم.
0: لا فيه ولا بعده بإذن الله تعالى. فالمسألة خطيرة. فتزودوا. الآن بعض الليبيين أو بعض الناس يقول بيرفع ارفع لا بس خاصة في غلوة الدولار وكذا.
1: نعم.
0: والمعيشة. ثم إن هناك أمرا.
1: نعم.
0: في رفع الطعام.
1: نعم.
0: بعض الناس يقول كل شيء نعم لكن الإنسان يتعود على طعام أهله.
1: نعم.
0: وطعام بلده.
1: نعم.
0: فمثلا تأتي للليبي قد ما يأخذ من الشاهي في السعودية مثلا ما ينفش دماغه يبقى الشاهي اللي معتاد عليه اللي يأخذ فيه الزهرة ولا غيره من ليبيا.
1: نعم.
0: فلا بأس أن يرفعه.
1: نعم.
0: ويعينه وأنه ما يتكيفش لبيه كذا كحشاك الفلفل.
1: صحيح.
0: في أشياء رأي ما تنفعش بنا إلا متاع بلادنا. في اللي كان كلي كان ممكن يمرض ولا يصير له إمساك والله حشاكم إسهال والله كذا.
1: نعم.
0: كذلك تعينه.
1: صحيح.
0: لكن يعني بقدر وما يتحايلش.
1: نعم.
0: إذا قيل لو في المطار ادفع عليها المال في الوزن ما يتحايلش ما يدفعش الرشوة.
1: نعم.
0: والله يتحايل.
1: نعم.
0: قال هذاك الراجل واحد ماشي بيحج قال له واحد هاي بنقول قال للسائق بتاع السيارة.
1: نعم.
0: ما هوش تاكسيستي هو.
1: ايه؟
0: يعني يخدم. قال له قول هذول أصحابي. قال له بنكذب من توه، أنا جاي بندير عمرة وبنزور النبي صلى الله عليه وسلم. بنكذب من توه، كان جنوني بنقول أنا راكب معه. يعني أنت ماشي بتحج ولا كذا تبدأ في الغش والكذب من المطار.
1: صحيح.
0: هذه مسألة. أما التزود كذلك ويعني هذا مهم جدا.
1: نعم.
0: أن ننبه إليه.
1: نعم.
0: وكذلك.
2: إحنا نرجع للسؤال الأخت خديجة عن ابنها تقول خرج من البيت. قالت غضب وقال والله ما عاد راجع البيت أو ما عاد داخل البيت، وقالوا له هرجع، قال أنا حلفت. كيف يتصرف في هذا اليمين شيخ؟
3: هو ولله الحمد والشكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن كل من حلف عليه في أمر، في عدم دخول البيت، في عدم كلام فلان أو صديقة أو غريبة وكذا، ثم تبين له الخير في غير ما حلف عليه، كهذا الرجل الذي حلف على عدم الدخول لبيتي أمي، فالخير في مواصلة الأم والبر، الخير في البر والمواصلة والدخول. فهذا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالحنث، فهذه من صور الحنث فيها أولى من البر. هو لو أنه ببر الآن أقصد مش بر أمه، بر اليمين يمشي ومعاش يخش، لكن نقول لك أكتب الأجر الآن، الأجر في الحنث، تحنث كما قال صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يكفر يطعم 10 مساكين أو الفقراء موجودين على سبيل الأسر والله على سبيل الفقراء، يعطيهم 4 دينار في ديهم، كان ما عنده شرقاق بيعطيهم حتى 5 مسكرة مع ليش شيء ما فيش باس. إذا كان لقى أسرة تتكون من 5 يعطيهم 5 حصص، وإذا كان لقاها متكونة من 10 يعطيه لما بعضهم لرب الأسرة يقول لصرفهم، وكان لا حتى العمالة اللي هي أجنبية بشرط يعتقد فيها الإسلام والفقر. العمالة الأجنبية تلقوهم الآن في المحطات، تلقوهم في بعض المكبات كذا، يعني هدوما إذا اعتقدت فيهم الفقر والإسلام تقدر جيلي 10 منهم تعطيهم مثلا 4 جنيه ولا 5 جنيه وتكون بريت وأحسنت وولي لأمك خير لك، لأن هذا هو الأفضل لك، ولا سيما في مثل هذه المناسبات الأيام العشر من الحجة وعيد الأضحى. نعم
2: واضح شيخ بارك الله فيك.
4: تمام شيخ، نستأنف قراءة الأسئلة. نبدو بسؤال الأخت مسرة، وعندها إشكال مع زوجها بحلف طلاق لكن أو حلف يمين طلاق، وجهت للشيخ لكن لعل زيد
5: نعم لكن. ونجيب بالعموم يا شيخ صلاح في هذه المسألة. أولا نقول أن الطلاق المعلق يقع إن حصل المعلق عليه.
4: نعم.
5: هذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور أهل العلم وأهل الحديث.
4: نعم.
5: أن الطلاق المعلق إن علق الزوج الطلاق على فعل شيء ثم حصل هذا الفعل ولو سهوا أو نسيانا فإن الطلاق يقع. ثم إن هذا الرجل سامحه الله علق طلاقه على أمر 90% أنه سيحدث، يعني معقولة واحد يقول لزوجته أنت طالق لو مسيت النقال أو يعني بطريقة أو بأخرى ستمس النقال، يعني ممكن حتى سهو أو نسيان بتحوله مكان لمكان، وهذا مما يحرج الأزواج أنفسهم فيه في هذه المسائل. مالك ومن الطلاق ومالك ولتعليق الطلاق؟ إذا أردت أن تحلف أو تلزم تحلف بالله سبحانه وتعالى أو لا تحلف ويكفي أن تلزمها بالقول حتى لا يترتب عليه شيء. الآن هذا الطفل الصغير جاي ومد لأمه التلفون والمرأة شداته تو عليه حسب تعليقه يقع الطلاق، لكن هل إحنا نبغى نسألوه هل قصده بالمس يعني إن تفتحه مش المس العادي؟ وهذه ما احنا نقولوا الزوج هو اللي نبوه يسأل مش المرأة.
4: نعم.
5: وهم 90% المرأة هي اللي جي تسأل تقول والله زوجي دار وزوجي دار، ولا مرات يسأل واحد براني بكر يقول صاحبي، ولا المرأة تقول خوي. وينك انت ايها الزوج اللي او علقت هذا الطلاق؟ لماذا يعني تخذلك الشجاعة في أن تأتي وتسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر اللي أحرجت نفسك فيه وأوقعت روحك وأسرتك في هذا الأمر؟ مالك ولتعليق الطلاق؟ مالك ولهالكلام هذا؟ لأن أكثر أسر ضاعت بسبب هذا التعليق، وللأسف أسر يعني يظنون نفسهم أزواجا وهم مطلقين من سنين بسبب تعليق طلاق، وخاصة يعني في من الناس الكلمة هذه ما تفارقش لسانه، مرات حتى على أمر بسيط جدا، أمر يقول لك خود خبزة يا فلان، تقول له والله ما نبيش، بالطلاق خود، سبحان الله، دي هي خبزة، ما نبيش ناكل خبزة أنا يا أخي الكريم، ليش ليش تجيب في الطلاق، ليش تحرج نفسك وتضيق على نفسك، وبعتالي تقعد تفتي لروحك تقول لا أنا مش قصدي، وأنا قصدي التهديد، وأنا قصدي التخويف. اللفظ الصريح يا إخوة راهو القاعدة عندنا أن لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى قصد، بل إنه حتى لو كان مزاحا يقع الطلاق به. فلماذا نفسد حياتنا الزوجية بهذا التعدي الذي يقوم به كثير من الناس؟ ما يحتاجش كلام. حتى يا سيدي غضبت من زوجتك، غضبت من ابنك، غضبت من مديرك، غضبت مالك ومال الطلاق تحلف به ولا تعلق به؟ امرأة مسكينة في حوشها ما تدري على شيء، تطلق وتترجع وهي لا تعلم. لماذا هذه المرأة تظلمها وتظلم نفسك وتظلم أسرتك وتظلم عائلتك بتعليق الطلاق؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر الخطير اللي الآن يعني فيه من الناس عندهم زي الحلوة في لسانهم هذه كلمة الطلاق، وعلى أدفع الأمور، والله مرات أحيانا على كارطة وإلا على مبارة وإلا على شيء تافه فيعلقون الطلاق، ثم يأخذون يبحثون في الفتاوى الشادة على من لا يقول بالتعليق ولا على من لا يفتي بأن إيمين وكفارة وإطعامه. لا لا لا لا، يجب علينا أن نحفظ، ونقول لهذا الأخت السائلة خلي زوجك يتصل عليه 14-13 وقت الدوام الرسمي، وإلا يجي للدار في الظاهرة هنا في طرابلس وراء قصر الملك، وإلا يمشي لأي فرع من الفروع، عندنا فروع في الخمس وفي مسلاتة وفي زليطن وفي مصراتة وفي غريان، وهذه فروع يعني موجودة ومفتوحة للناس حتى يستفتوا، لأن المفتي يحتاج أن يسأل المستفتي عن عدة أمور حتى يتصور المسألة ويعطيها الحكم الشرعي، والله أعلم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
6: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
7: لإعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على
6: أبيها.
7: فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو المسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الإبن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على الإبن، واجبة على الإبن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين. فإذا كان الأب يعني عليه دين، ففي هذه الحالة يجوز للإبن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما، يعني بنت للأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها هنا، أن رهد النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بس أثناء الزوج ما تكلمش عن الزوج والزوجة، حتى وإن كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج، لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسائل يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك ما بالنفقة يعني. يعني يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
8: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
9: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه. يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم. بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام

0: انظر الآن ماذا فعلوا، حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان وللمدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم، والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم. هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: إخنا الأخت أم محمد تقول عندها اثنين أخوت، أخوتها الاثنين قاتلين ولد عمتهم، فتسأل عن هل يحق لهم، وحكم عليهم بالإعدام، فهل يحق لهم الميراث في تركة أبيهم أم لا؟
2: بالنسبة للقاتل الذي نص عليه علماء هنا أنه لا يرث من المقتول شيئا، وهي مسألة إجماع، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، أما غير ذلك من المواريث من جهة الأب أو الأم أو الأخ أو التعصيب أو كذا، فإنه ما دام حيا فهو وارث، ما دام حيا فهو يرث، ما لم ينفذ فيه الحكم. إذا نفذ فيه الحكم فمات خلاص، يعني ما طبعا
1: إذا كان له ورثة
2: نعم ينتقل الحق لهم إذا كان له ورثة. فهو كونه يعني حكم عليه بالإعدام لا يعني أنه إذا مات أبوه

0: لا يرث لا الحي يرث الميت. الحي يرث الميت يعني فما دام حيا فماتت أمه أو أبوه أو أخوه ويرث فيه فهو وارث ولو حق الميراث حقه محفوظ.
1: وجريمة نعم. القتل يعني
0: لا علاقة بها نعم
1: إلا في المقتول نفسه.
0: نعم نعم كما قلت أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث المقتول الله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
3: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له ياكله ما ينبغي له ياكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير وهو محل الإجماع وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة. ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا نسأل الله العافية للجميع في اللي يشرب في لبن الفرس حليب الفرس حتى هو للحاجة والضرورة اللي يمرض بها بعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم هذه تبي مراجعة الطبيب يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه بالجلطة وغيره لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم هذه تبي طبيب لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال ما جيش لما يدخلوا في المعون لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم ما جيش لما يجيبونهم والله إيه ليترا حليب متاع فرس يقول لي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة يقول حرام عليكم هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة هو في مجاعة لربما أمن مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
2: نعم
3: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون
2: نعم
3: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل الآخر من السنة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم
2: نعم نعم بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليك.
1: نعم شيخنا بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء
0: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الواقف في كنص الشارع كما هو معلوم فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا فإذا هو قابل للاستعمال
1: نعم.
0: قابل للاستعمال وبالتالي يعني عملية وجهة في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث يعني عند مخطئ من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بس الألف متر من لو سواء مصلحته جيدا حقيقة يعني بيتطوعوا بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا متطوع بها يعني التطوع لماذا للمسجد نفسه هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه بيتوسع المصلى بيولي يعني
1: لا هو الألف متر غير ملاصقة
0: بعيدة يعني
1: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن
0: إذن الله أعلم يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال لي متعام هل البناء أو المكان نفسه له متعام معي. فإذا المكان آي للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسعة يعني، الله أعلم. فزي ما قلت لك عملية الطريق هذه، وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق. فما لم تأتي الطريق فلا يمكن، الله أعلم أن القول بالجواز يعني. إذا زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
1: نعم شيخ بارك الله فيك.
4: وكثير من الحجاج للأسف شباب ولا حتى ناس كبار السن ولا كذا، يغفلون في المطارات بسبب عدم ترتيب الأمور بالصورة التي يريدها أحيانا الحاج. هو يريد شيء والرفقة ولا البعثة ولا اللي بيستقبلوه أحيانا يجبرونه على غير ما هو يريد. ومتى يريد أن يذهب يتوضأ ويصلي وكذا يقول لا الآن ما عاش في وقت، السيارة تنتقل وبعدين انت ما عاش تلقى من يرفعك ولا من كذا، فيسرع ما يدورش، يسرع ويخرج ويستمر في سفره حتى يضيع الوقت ويخرج الوقت. هذا لا يحل ولا يجوز، هذا يسقط عنه الحج أصلا. لو كنت تعرف أنك بدير هذه العملة حتى الحج مش واجب عليك، قامز في بيتك هو أفضل لك. معناه أنك لو قعدت في بيتك وصليت الصلاة في أوقاتها بالصورة المطلوبة منك هو أفضل لك من سفرك إلى الحج، لأنك بتضيع بسببه الصلاة. وهذا يعني ليس في سفر الحج فقط، بل أيضا كل من يسافر ينبغي يعني أن يعرف أمتى يركب الرحلة، أمتى يركب الطائرة، أمتى يركب السيارة، أمتى ينزل، باش يرتب أموره. ما يمكن من الصلاة جمعه جمع تقديم، يجمع جمع تقديم، وما يتطلب الأمر أن يجمعه جمع تأخير يجمعه جمع تأخير. ولا يسمح لنفسه أن يبدأ في رحلة تضيع له الصلاة ويخرج وقتها.
5: الأخ مهاب تفضل.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف الحال يا شيخ؟
5: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
6: عندي سؤال يا شيخ.
5: إيه نعم.
6: أنا في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات.
5: إيه.
6: مروق.
5: إيه.
6: وكنت أقول عليهم سوق، وكان معي شخصين.
5: إيه.
6: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
5: إيه نعم.
6: نبي يحق علي أنا الصيام.
5: شين قال تقرير المرور؟ شين اللي خش فيكم غلط ولا؟
6: لا أنا بروحي ما خش فينا أحد.
5: أنت تسوق و
6: سيارة انقلبت.
5: انقلبت فيك سيارة، هذا الأخ توفى.
6: بالضبط.
5: أي. هذا قتل خطأ. أي هذا قتل خطأ، تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
6: إن شاء الله.
7: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش في منهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه حد عندهم حق في الأرض. فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
8: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن؟ أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامه لما جتهم غارة بابل ولا أثناء غزو الرومان ولا أثناء عدوان للصليبيين وينهم لما كانوا يعني ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها. واتبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس، أي عرق يعني وين يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد؟ يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقوله في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام، هذا محدش يقول هذا الكلام. لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية، هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذاما يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز والغيرة، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيرة. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سدالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السدالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية ظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها. وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم المفروض يكون الأمر هذا واضح ليه، ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء مش يسكت في روحه والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود ويتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونبدو عدو عنه ما فكروش فيه وما نتكلموش عليه أصلا. يعني
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا في الحلقة الماضية توقفنا عند المشهد المهيب، لحظة تصوير آدم عليه السلام وخلقه من طين، تلك اللحظة التي بدأت فيها قصة الوجود الإنساني على هذه الأرض. واليوم وفي الحلقة 11 ننتقل من التكوين إلى التكليف، ننتقل إلى النداءات الربانية التي وجهها الخالق لبني آدم، لنفهم كيف بدأت معركة الستر والغواية. شيخنا لو تحدثنا عن هذه النداءات بارك الله فيكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف بعد أن ذكر قصة آدم أشار إلى النداءات الإلهية الأربعة لبني آدم طبعا بعد قصة آدم، وما في هذه النداءات من تقرير وتحذير. هذه النداءات الأربعة هي قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وذكر ثم ذكر النداءين الأخيرين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والأخير هو: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وإلى آخر الآيات، وسوف نذكرها إن شاء الله بالتفصيل. الحديث الآيات اللي هي تكلمت هذه عن مبدأ الوجود البشري على الأرض، وتكلمت عن السمات الكبرى بعد أن ذكر الله جل وعلا السمات الكبرى ومسألة الوجود البشري على الأرض، جاء دور النداءات ودور التعقيبات لتسليط الضوء على الدروس والعبر من خلال هذه النداءات بصيغة يا بني آدم. والحكمة شيخ مالك يعني من توجيه الخطاب لعامة الناس بهذه الصيغة واضحة: العهد قريب، إن الله ذكر عن آدم، ذكر تصوير آدم، ذكر تكريم آدم، ذكر حسد الشيطان لآدم وما ومكر الشيطان وإغوائه. ف يعني حتى نزل يعني إلى حضيض المعصية وجرد من ثياب أهل الجنة وظهور السوءات، وبعد ذلك أعلن التوبة وقبلها الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته، ثم حصل الهبوط للأرض لتكون الأرض هي مستقر ومتاع لنا إلى حين. كل هذه الدروس والمواعظ ليست لآدم وحده وإنما لجميع بني آدم، هي هذه النداءات للإنسان في كل زمان وفي كل مكان. النداء الأول قول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا النداء يعني جاء في بعد يعني قصة آدم ومشهد العري وتكشف السوآت والخصف من ورق الجنة، جاء يعني ثمر بعد ذلك يعني للمعصية والخطيئة اللي كانت يعني في معصية أمر الله تبارك وتعالى وحصول المحظور اللي يعني نهى الله عنه. وهذا طبعا مش الخطيئة، وهذا دائما نكررها مرارا ونكررها اليوم، ليست هذه قصة الخطيئة اللي كانت يعني تتحدث عنها أساطير النصارى في الكتاب المقدس وبما يسمونه الكتاب المقدس، واللي فيها كثير من التصورات الغربية وقصة يعني إيحاءات فرويد هذه المسمومة. يعني لا، هذه يعني لم تكن هي الأكل من شجرة المعرفة زي ما يقول الأساطير العهد القديم وغيرها، هذا كل أساطير تعالى الله عن هذه الأوصاف علوا كبيرا من أن يكون بتشارة الحياة أيضا فيصبح إذا كان كلام منها يصبح كواحد من الآلهة. الكلام هذا يعني بعيد عن الخيالات الغربية وخيالات الفن الأوروبي، هذه كلها بعيدة. فالمشهد كما وصفه الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا كله يعني لبيان ما كان يفعله بعض العرب من مسألة الطواف، حتى بعضهم يطوف عاريا على الكعبة، وهذا كله خروج عن الفطرة وخروج عن الحياة الإنساني اللي جعل آدم وحواء يخصفان عليها يعني من ورق الجنة. فالنداء هذا لكل بني آدم، النداء للناس جميعا، نداء الستر، هذا فيه مجاوبة للفطرة الإنسانية التي جعلت أبوي البشر لهم آدم وحواء يخصفان عليهم من ورق الجنة مباشرة. لذلك كان النداء إلى آدم أولا، وفيه إشارة إلى هذه الفطرة السليمة وهذا الحياء الفطري اللي هو سمة رفيعة إلى الإنسانية وتحذير لنا من أن نظهر بمظاهر العري الفاحش اللي يقره بعض الذين تبلدت مشاعرهم وتبلدت أحاسيسهم. لهذا قال الله جل وعلا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباسا يواري سوآتكم وريشا، والريش معروف للطائر، معروف هو لباسه وزينته، السعير للإنسان لأنه هو لباسه وزينته، في المعنى أن الله جل وعلا يعني أنزل عليكم لباسين، لباسا يواري سوآتكم ولباسا للزينة، لأن التزينة هذا غرض صحيح.
0: الزينة ليست العري معنا شيخنا.
1: نعم
0: كما يعتقد البعض.
1: لا الزينة هي لباس آخر، لباس الأول يواري السوءة واللباس الثاني يظهر فيه بمظهر الزينة، لأن التزينة هذا غرض صحيح بشرط أن تناسب الزينة حال المتزين، يعني الرجال زينة تناسب رجالتهم والنساء زينة تناسب أنوثتهن، بشرط آخر هو عدم الغلو والإسراف، هذا معروف في الفقه. فأطلق الريش هنا على لباس الزينة لأنه من قبيل التشبيه بريش الطائر اللي هو يتزين به وتصيبه الحسرة إن خلع منه. وذكر الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. وانتقل هنا من بعد تكلم عن لباس الأجساد، انتقل إلى لباس الضمائر ولباس القلوب، لباس التقوى اللي هو يستر عورات النفوس ويستر الخصال المذمومة. فالعورات نسترها كما هو في هذه الآيات بلباسين، لباس حسي واضح مع ملموس، هذا اللباس الثياب اللي يستر السوءات البدن والجسم، واللباس المعنوي الثاني اللي هو التقوى اللي هو نستر بها سوءات القلوب وأوفات النفوس زي الكبر والعجب والحسد وحب الظهور. وما فيش علاج لهذه الآفات إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله اللي هو نخشى الله تبارك وتعالى في كل أمر وفي كل نهي، خوفا من سخطه، خوفا من غضبه، وخوفا من عقابه. وذكر الله قال: ذلك خير، هذا اللباس اللي هو لباس التقوى خير من لباس الثياب، زي ما قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. لو تجمد الإنسان ما بيحسن الملابس وهو لا يتقي الله تبارك وتعالى كان كله سوءات، كل سوءات، حتى لو كان كذا. والإنسان يعني التقي وما عنداش حتى ملابس يعني إلا بعض الخرق يعني تواري عورته، كان في غاية الجمال والستر والكمال. المهم هو جمال الباطن، والأفضل طبعا في كل الحالين نجمع الإنسان بين جمال الباطن وجمال الظاهر. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى جمال الباطن في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح جسده كله، وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمن اتقى الله تبارك وتعالى جعل بينه وبين غضب الله وسخطه وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكان مؤمنا بالله ويخاف الله ويراقب الله تبارك وتعالى. ومن تقوى الله أيضا ستر العورة، يعني تشمل التقوى أيضا من مناحي ستر العورة، وتدخل هذا في يعني شعب الإيمان، وزالة الأذى عن الطريق وستر العورات ولا إله إلا الله محمد رسول الله، كما هو معلوم لدى إيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان التقي المؤمن يتقي الله في طعامه وفي شرابه وفي لباسه، يعني ما يأكلش إلا حلال وما يشربش إلا حلال وما يلبسش إلا حلال، ويتقي الله جل وعلا في شهوته وفي لهوه وفي لعبه، فلا يأخذ يعني كل هذه الأشياء بالحرام. وكل الأمور يعني حتى علاقات الاقتصادية والاجتماعية كل هذه تكون وفق شرع الله تبارك وتعالى. ففي تلازم بين شرع الله لللباس يعني ستر العورات والزينة، وبين التقوى، لأن كلهم اثنين هم اللباس، هذا يستر عورات القلب و ويزينه، وهذا يسر عورات الجسم ويزينه. ففي تلازم ما بين اللباسين، فعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبتق الشعور يعني باستقباح حرية الجسد والحياء منه. ومن لا يستحي من الله ولا يتقي الله لا يهمه أن يتعرى وأن يدعو إلى العري، إن العري من اللباس وكشف السوء، هذا هو عري من الحياء والتقوى. فالله تبارك وتعالى يذكر في هذا النداء، يذكر بني آدم بنعمة عظيمة، وهي تشريع اللباس وتشريع الستر، صيانة لإنسانيتهم وصيانة لآدميتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم وتشابه البهائم. لذلك فيها خلايا ربنا ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فأشار الله جل وعلا إلى يعني نعم الله تبارك وتعالى، وقال لعلهم يتذكرون، لعلهم يعني يعودون ويتذكرون وبعد أن يعني ويتعظون فيخلعوا من هذه العادات التي فعلوها، فيتذكرون أن الزينة هذه زينة الستر، ويتذكرون نعمة الله جل وعلا بحفظ إنسانيتهم وصيانتها. هذه هي الشيخ مالك هذا النداء الأول الذي ذكره الله جل وعلا.
0: نعم.
1: في نداء ثاني، النداء الثاني في سورة الأعراف: يا بني آدم ألا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فبعد رب ذكر النداء الأول اللي هو أهمية اللباس وأهمية الستر وعلاقته بزينة الإنسان، جاء النداء الثاني يحذرنا من مكر الشيطان ومن كيد الشيطان ومن فتنة الشيطان. قال لا يفتننكم الشيطان، يعني لا، يا رب يقول لا يا شيطان لا يخدعكم الشيطان. الشيطان هذا راه يبدي سوءاتكم للناس بطاعتكم إياه، يعني عند اختباره، ويعني لم اختباره لهم زي ما فعل بأبوينا آدم وحواء عندما يعني أطاعاه وعصيا الله تبارك وتعالى، فأخرجهما يعني من الجنة بسبب بمكره وخداعه، ونزع عنهما ما كان يعني عندهم من لباس التقوى ليريهما سوآتهما بكشف العورات وإظهارها لعيونهما بعد أن كانت هذه العورات مستترة. ففي النداء هذا واضح تحذير لكل بني آدم ولكل المشركين خصوصا الذين يعني لم يأخذوا لم الذين استسلموا للشيطان واتخذوه يعني من دون الله تبارك وتعالى، وتركوا يعني وسلموا أنفسهم للشيطان. فلهذا ربي قال يعني، وحتى الصيغة كانت صيغة المضارع، ينزع عنهما لباسهما، يعني قاعد مستمر هو في تعرية الإنسان وإظهار عورات الإنسان، لأن هدف الشيطان هو إظهار سوءة الإنسان وإظهار عورته لأبناء جنسه، فيكون سبب لإثارة الشهوات وإشاعة الفواحش وإشاعة الزنا. وهذا كل ما نشوفه شيخ مالك، حتى كل دور الأزياء هذه وجماعة المصممين الملابس ونحو ذلك كلهم هذا همهم، يستهدفون أول يعني الأشياء التي يستهدفونها إظهار المفاتن، إبراز العورات بشكل يعني يثير الغرائز وفجر الشهوات، حتى أصبح الناس في كثير من الحالات لا يستطيعون التمييز بين الكاسيات والعاريات تماما، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صنفان من أهل النار لما رأهما، ذكر منهم يعني نساء كاسيات عاريات ميلات مميلات، يعني أصبح لهذا الدور شأن يعني مشهور في كل المجلات وفي الصحف ومواقع التواصل. هو هدفهم الأساسي هو أتباع الشيطان في هذا، هو إظهار العورات، إشاعة الفاحشة بين المسلمين، إبعاد المسلمين عن دينهم، استنزاف أموال المسلمين. لهذا الله جل وعلا بعد ذلك قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، يعني الشيطان جماعته وجنده وأعوانه يعني، وهذا وصف لكل جنسة يعني، فبيقول يعني من حيث لا ترون أنتم أيها الناس الشيطان وقبيله وهو يراكم. وسلب على يعني بعض أهل العلم مسألة أن رؤية الشيطان هذه غير ممكنة، يعني بعض أهل العلم استدل بأن رؤية الشيطان غير ممكنة لأن ربي لأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وذكر ربي قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشيطان ولي الذين لا يؤمنون بالله، كما أن الله جل وعلا ولي المؤمنين، وهذه حقيقة لابد تكون واضحة ونتائجها يعني تذكرنا، لابد أن نتذكرها دائما ولابد أن تذكر. وهكذا يعني أن الله جل وعلا ولي المؤمنين وأن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون.
0: نعم شيخ، شيخنا معنى الكلام هذا حتى لتوى خاشيم جو المودل وال...
1: نعم كل الأشياء نعم المودل وغير هذا اللي هو هدفهم الأساس، نعم مدام هدفهم يعني إظهار العري بأي صورة من الصور والابعاد عن يعني حتى شيخ مالك يعني ممكن نقدر نقسمهم قسمين، قسم واضح يظهر العورات بصفة واضحة وصورة، ياخذ قالب شرعي وغيره، ياخذ بعض العباءات وغيره ولا تظهر ضيقة جدا ولا مخصرة جدا، تظهر العورات وتبينها، حتى ايضا هؤلاء داخلون في ذلك لان غرضهم هو ابعاد المسلمات عن التستر التام. ودائما هذا ديدنهم، حتى ربي لما قال يعني الآية اللي بعد وإذا فعلوا فعيشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، دائما عندهم شبه واضحة في هذا، يعني الناس لما يفعلوا المعاصي يفعلوا الذنوب وغيره، حتى المشركين لما فعلوا هذا طول دراء عندهم حجج واضحة في هذا، هي احنا كنقين الناس كده وشو بتطلع عندها
0: دراء احنا
1: بسلوب
0: شعبة كلهم الناس هيك ما يدوروش
1: هذا دا عادي، يعني أدمنوا على الفواحش وألفوا الفواحش وكان تنهى عليها يجيب لك شنو حاج دين. حاجة الأول أن نقلدوا في أبانا، احنا هذا ماشيين عليه قديش عمر ماشيين على عمر هذا الموضوع هذا، ويفتوا تاني حاجة ينسبوا في الأمر إذا الله تبارك وتعالى بيأخذوا له قالب ديني والله أمرنا بها، حتى ربي يعني ما قالش حرام ولا نحو ذلك بعض الأشياء. فحتى يعني العرب كانوا في يعني من غير قريش كانوا ما يطفوش لا يطفون ببيت الحرام في ثيابهم التي لبس يعني يلبسونها، ويقول يعني ويقولوا ما نطفوش في ثياب يعني عصوا الله فيها، يعني بدأوا واخدينها بقالب شرعي ونحو ذلك.
0: على هواهم فسروا الآية،
1: على هواهم فسروا الآية ونسبوا ذلك لله جل وعلا. فالله جل وعلا ماذا أخبرهم؟ قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله جل وعلا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواجههم بافترائهم على الله، يقول لهم الله جل وعلا يستحيل، يعني أن هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى، ويستحيل على الله ما يفترونه عليه، والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، والذي له الكمال المطلق لا يأمر بالفحشاء لأنه لا يصدر عنه إلا ما يعني ما هو كمال في ذاته ولا يتنافع مع عقل عاقل ويرضاه ذو الذوق السليم، صاحب الذوق السليم هذا يرضاه الله جل وعلا، لا يأمر بالفحشاء الله ما يعني لا يأمر بالفحشاء، وهذا من افترائه
0: الشيطان. نعم. الذي تحدث عنه
1: وبعدين ربي قال نعم، وهذا ربي قال قل أمر ربي بالقسط، يعني الله جل وعلا يأمر بالقسط، يأمر بالقسط، يأمر بالعدل في كل أمر، الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل أمر في ذاته، يعني مستقيم وتقر العقول ولا ينكره الذوق. وأمر أمر ثاني وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني وجهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة واجعلوا سجودكم لله تبارك وتعالى خالصا. قال وادعوه مخلصين له الدين، يعني يبتعدوا عن كل الأشياء التي تعبدونها من غير الله جل وعلا، وأقيموا الوجوه يعني لله بالأمر بالدعاء، وهذا أمر فيه الأمر بالعبادة، لأن العبادة دعاء والدعاء في ذاته هو اتجاه الله جل وعلا بالضراعة والخشوع والخضوع. وبين بعد ذلك الله جل وعلا قال كما بداكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. ففي عندنا فريقين، يعني فريقا هداه الله تبارك وتعالى وفريقا يعني ثبتت عليه الضلالة. الفريق الذي هداه الله اتخذ الطريق المستقيم سبيلا وما اتخذش يعني طريق معوج، لكن الفريق الثاني اللي هو ثبت وتقرت عليه يعني ثبتت وتقرت عليه الضلالة هو اللي
0: اتخذ
1: الشياطين يعني أولياء لهم يعني يحبونهم ويودون الشياطين واتجهوا إلى المعاصي، وجعل القلب موطن للشيطان يسكنه ويغويه يعني ليحقق القسم اللي قسم به الشيطان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أن الناس كلهم يعني كلها تولد على الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها مستقيمة دائما، يعني لا تخرج عن سنة الله تبارك وتعالى بمقتضى العهد الفطري الذي أخذه على بني آدم من ظهورهم وذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. الشياطين هي اللي حتحولهم من الفطرة للضلالة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. وفي الحديث الآخر إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق وهم يدركون بفطرهم أن لهذا الكون خالق، وأن الله جل وعلا وحده هو الذي انفرد بالخلق والتكوين، وذلك بمقتضى الميثاق الذي أخذه عليهم بمقتضى الفطرة والغريزة كما مر بنا في اليسر، كان ياخذ طريق السعادة يتجنب الاستجابة للشياطين ويستيقظ لفتة الشياطين، فلا يمكن للشياطين من أن تسيطر عليه وتستمكن من منازعه. يعني إذا مكن الإنسان الشيطان من أن يصل إلى فكره وإلى نفسه وإرادته، فهذا قد اتخذ الشيطان هنا من دون الله تبارك وتعالى وليا. لذلك حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما من كان من أهل السعادة فييسر يعني ييسر لعمل السعادة، واللي كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. فالله جل وعلا ماذا قال؟ قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعني الفريق اللي خذهم شيء للضلالة ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة، هؤلاء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فتحوا قلوبهم وسخروا عقولهم كلها للشياطين، فكان لهم وليا من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو النداء الثاني. النداء الثالث قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النداء الثالث هذا يعني شيخ مالك يريد
0: موجه
1: الله
0: للمؤمنين.
1: نعم، يعني الله تبارك وتعالى يوجه للإنسان إلى يعني يريد أن يوجه الإنسان إلى منهجه، وشن يحتاج الإنسان يعني من جسد يحتاج جسد يعني طعام وشراب ولباس وزينة ليقف يعني في نقطة توازن، يعني ما يعني الأشياء هذه يعني الله جل وعلا يدعو الإنسان إلى السمو نحو وما يجذبش نحو الحاجيات ونحو ذلك. فلذلك الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا شامل للناس أجمعين، وذكرهم بحال أبيهم آدم ومكر إبليس به وبزوجه.
0: يعني مش أهم شيء الطعام والشرب واللباس،
1: أيوة نعم.
0: في حاجة تانية أهم من هذا كله،
1: أيوة بذكرهم أن خذوا زينتكم عند كل مسجد اللي هو المسجد الحرام، وادخل فيه بعدين كل مسجد يعني كل موضع يتعبد الله تبارك وتعالى فيه عند كل مرة، يعني نتعبد إلى الله يعني بالصلاة وبالدعاء، وأي مسجد وأي موضع من مواضع العبادة يستحب أخذ الزينة لها، ولو لم يكن ذلك يعني في موضع عبادة اللي هو المسجد. فالمقصد من الزينة العبادة، يعني دور العبادة يعني لم تتخذ إلا لأجل يعني دور العبادة اتخذت أصلا لأجل العبادة، ولذلك عظمت المساجد لأن لأجل العبادة فيها. ولو لم يكن فيها عبادة يعني لو لم تكن هذه الدور معظمة، فمن أراد الصلاة يستحب له أن يأخذ الزينة لها وأن يستتر ولو كان المصلي في بيته لا يراه أحد. وهذه الآية دليل لأن الأصل في اللباس الحل، فسمى الله اللباس هنا بالزينة ولم يستثني منه شيئا في الآية، حتى استدل بها أهل العلم على وجوب ستر العورة للصلاة، وإذا وجب الستر في موضع العبادة فستر هذه العبادة يعني غير العبادة من باب أولى. فستر العورة هنا تكون باللباس السابغ الطيب اللي هو زينة في حد ذاته. ثم ذكر الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهذه آية أيضا تكلمت عن مسألة الاقتصاد الإنسان وأن يعيش الإنسان في وضع متوسط ليس فيه إسراف وليس فيه السرف المنهي عنه خصوصا في الأطعمة والأشربة. السرف هذا يضر بالدين ويضر بالعقل ويضر بالبدن، فعلى الإنسان على الإنسان أن ألا يكون مسرفا، يعني لا يتجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان،
0: الاكتفاء الذاتي فقط.
1: نعم. ثم قال الله جل وعلا يعني يحذر حتى المشركين أن اللي يحرموا في أشياء كثيرة، يحرموا في أشياء لم يحرمها الله تبارك وتعالى، هي أشياء من الزينة وأشياء من الطعام والشراب ويحرمونها. فالله جل وعلا يعني استنكر تحريم بعض الأشياء اللي هي مباحة والناس بيدرها حرام. قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أمر الله جل وعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستنكر ما كان من الذين حرموا يعني زينة اللباس افتراء على الله جل وعلا كما كان يفعل المشركين، والله بعض يعني تزهدا زي ما يفعل جهلة المتعبدين يقولوا هذه الأشياء ما نفعلوهاش وغيرها، وليطوف عورات كما يفعل المشركين. فهنا ذكرنا الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا أنزل علينا هذا يعني أعطانا هذا اللباس وهذه النعمة ليلبسها الإنسان، ولا نحرم شيئا أباحه الله تبارك وتعالى. الإنسان في طبعه يحب أن يرى جميلا، وهذا فيه حظ للنفس لا يلام عليه الإنسان، المهم أن ما يكونش فيه إسراف. بل حتى الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من كان فيه من قدرة من كبر قالوا إن الله قال إن يعني الرجل يحب أن يكون توبة حسن ونعل حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر هذا بطل الحق وغمط الناس، يعني تنكر الحق ولا تحتقر الناس هذا هو. لكن اللباس الطيب والنظافة وحسن الرأي هذا كل الأمر مطلوب، فلا يحرم الإنسان شيئا أباحه الله تبارك وتعالى. مش الإنسان يحرم أشياء أباحه الله تبارك وتعالى، نحرم أكل الحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه امتنع من طعام يعني مثلا كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ ورطب، وكان يكره التكلف يعني الأشياء اللي فيها تشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة. لذلك قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه الآية فها يعني على الإنسان أن يكون متوازن في هذه الحياة ولا يحرم شيئا لم يحرمه الله تبارك وتعالى. ربي قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذه مباحة في الدنيا لكل الذين يستمتعون يعني بالحلال من غير إسراف ومن غير تقدير. بعدين جاء ذكر أقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن رأوا اللي حرم هي الأشياء اللي فيها يعني زيادة على الفطرة، يعني تفحش وتزيد على الفطرة وفيها معاصي وهذه من كبائر الذنوب، هذه اللي حرم الله تبارك وتعالى زي الزنا والخمر والربا ونحو ذلك، هذه اللي حرم الله تبارك وتعالى. حرم الإثم وحرم البغي بغير الحق، هذا في الظلم إثم التعدي، هذا حرمه الله تبارك وتعالى، أكل أموال الناس بالباطل، الرشوة، السحت، من البغي أيضا أكل مال اليتيم، النميمة، الغيبة، هذه كلها محرمات، تحاكم غير شرع الله تبارك وتعالى. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شرك بالله تبارك وتعالى هذا من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب، وكذلك الافتراء على الله جل وعلا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: رد على الآية الماضية.
1: نعم، هذا فيه تحذير شديد شمالك لكثير من الناس اللي يتكلموا يعني وينسبون إلى الله جل وعلا في الفتوى، يحرموا بعض الأشياء ويحللوا بعض الأشياء من يعني وليس عندهم علم. فمن أشد أنواع المحرمات اللي ذكرنا الله جل وعلا اللي ذكرنا الله بها وذكر بني آدم بها، قال يعني أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أمر حرمه الله تبارك وتعالى. فالآية هذه الآية واضحة في تحريم الافتراء عليه جل وعلا، يعني إما وصف الله جل صفات يعني لا تليق بكماله وجلاله، ولا ننسب إلى الله جل وعلا تحريم أشياء لا علم لنا بتحريمها، والله نجول المحرمات القطعية في دين الله تبارك وتعالى ونبدو نتكلم عنها. فهم إذا تكلموا على هذا فيعني يكذبون على الله جل وعلا في أمور أخرى. لهذا الله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني هم يحرموا وينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من أشد. بعد ذلك يعني جاء النداء الرابع، النداء الرابع الأخير الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الأعراف، نداء لكل بني آدم. قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذا هو عهد الله جل وعلا لآدم وبني آدم، وهذا هو شرطه في خلافتهم في أرضه سبحانه وتعالى. يعني الله جل وعلا استخلف بني آدم ومكنهم فيها ليقوموا بدور، وهذا الدور وفق هذا الشرط، هذا العهد، هذا هو العهد. يعني عمل الإنسان يعني في الدنيا هو اللي يبين له كان عمل صالح يقبله الله تبارك وتعالى، وإن كان آثما لا يقبل يعني محرما لا يقبله الله جل وعلا. هذا النداء الرابع، النداء الأخير، النداء الحاسم في دعوة الناس إلى اتباع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وبعثهم الله جل وعلا ليقصوا الآيات ويبينوا الأمور المحكمات. فهذه الآية فيها خطاب من الله جل وعلا لبني آدم وتذكير يعني بما كان يعني من إبليس لآدم عليه السلام وعامل إبليس على إغوائه وإغواء ذريته. إما يأتينكم يعني فيها أمر باتباع الرسل الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالرسل واتبعوا ما جاء به الأنبياء والرسل هؤلاء لا خوف عليهم ولا يحزنون، ما فيش خوف عليهم من الشر ولا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله جل وعلا، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من دنياهم اللي تركاها. طبعا تركوا الدنيا هذه وتركوا الشهوات وتجنبوها اتباعا لله تبارك وتعالى ولأنبيائه ورسله، فهؤلاء لا يحزنون على ما مضى، لا يحزنون على ما فاتهم من حتى نعيم في الدنيا وغيره. لكن الصنف الآخر الذين كذبوا بالرسل وكذبوا بآيات واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هؤلاء الذين عصوا الرسل وكفروا بما جاء به الرسل هؤلاء وتكبروا. كان الهدف يعني السبب الرئيسي لعدم إيمانهم بالرسل هو التكبر والانغماس وراء ملذات الدنيا، فهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك حتى كثير من الشعوب اللي أبت الاهتداء بالإسلام كل رأوا استكبارا عن اتباع أهله، يشوف أنفسهم هم يعني جنس راقي أو هم أحسن من غيرهم، يعني
0: شعب المختار مثلا.
1: نعم كثير من الحاجات يقولك احنا ما نقدرش نتبع هؤلاء، معقول احنا نتبع العرب مثلا ونتبع بعض كذا واحنا افضل منهم واحنا ارقى منهم ونحو ذلك، هذا كله تكبرا الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى واستكبروا على اتباع ما جاء به ما حسدا عن الرئاسة وظللنا الملك بفوتهم وإلا لأن الصدارة بتفوتهم ونحو ذلك، وفضلوا أنفسهم على الحق والقومهم على المسلمين، فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون كما ذكر الله جل وعلا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله كل خير. أستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير وبعده نكمل ما بدأناه بإذن الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. عدنا إليكم مستمعين الكرام بعد فاصل قصير. فضيلة الشيخ، أكملنا قصة آدم عليه السلام في سورة الأعراف، والآن سنتجه إلى المبحث الثالث من قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر. شيخنا، قال الله تعالى في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. لماذا هذا التفصيل في وصف مادة الخلق؟ يعني ما الرسالة التربوية التي يحملها هذا الأصل الطيني للإنسان؟ والجنة خلق من نار، كيف ينعكس الاختلاف في طريقة الخلق؟ وهل لكل منهما سلوك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الحجر تفردت بوصف هذا الوصف للصلصال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجملة هذه تكررت 3 مرات في هذا السياق، وهذا السياق يعني حاشا له أن يكون تحقيرا للإنسان، ولكنه بيان يعني يبين أصل الإنسان المتواضع ليتواضع. فأودع الله تبارك وتعالى فيه من المواهب يعني ما إن لم يضبطه بضابط الإيمان وضابط التواضع، الإنسان سيتكبر، ومقتل الإنسان وأمراض الإنسان وعدل الإنسان كلها في هذا الداء اللي هو داء التكبر. فشاء الله جل وعلا أن يكون خلق الإنسان من هذا الأصل المتواضع جدا، هو من الطين الأسود المتعفن اللي تحول إلى صلصال، فجمع ضعف الأصل وضعفه معم، ف يعني كل ذلك ليتواضع، يتواضع الإنسان لا ليحقر ولا ليهان ولا لينتقص من قدره ولو كان هذا يعني. فلماذا أسد الله له الملائكة؟ هذا يعني ليس ليحتقره بطبيعة الحال ولا ليهون من شأنه، لا، وإنما المقصود من ذكر هذه الأشياء الدلالة على عجيب صنع الله تبارك وتعالى، فأخرج الإنسان من هذه الحالة المهينة نوعا ليتواضع الإنسان ولا يتكبر. وذكرنا احنا في حلقات سابقة مسألة كيفية الجمع بين الآيات، تكلمت عن طين وتكلمت عن صلصال وتكلمت عن صلصال من حمأ مسنون، وكيف ذكر أهل العلم ما يبين ذلك. فالخلاصة في هذا الأمر أن الإنسان ما يصدر عن المرء من أفعال دنيئة، والله تدعو إلى الاشمئزاز وانقباض النفس، والله يعني من أمور محرمة كذلك، يعني هذا كله يقابل يعني يقابله الإنسان، ينبغي أن يقابله الإنسان ويعرف أصله الأول. لما يعرف الإنسان أصل الأول هذا كله يخليه يعني يترك الذنوب، يترك المعاصي ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الصفات، وإن كان فيها بعض الصفات يعني الصلصال فيه يعني واضح فيه قلة التماسك، والصلصال هذه هي قلة التماسك، هذه موجودة فيها وموجودة في تكوينها الأول

0: فاضلة إلا بالتمسك بالله تبارك وتعالى، لأن هذا أمور يعني يمنحها الله تبارك وتعالى في الجانب الروحي، والله جل وعلا منحنا هذا الفضل فنفق فينا من روحه. فكأن يعني الإنسان يعني هو بشري لكن في عنصر علوي يتضمن الاستجابة لداعي أشرف الفضائل. لهذا أهم الدروس اللي نأخذها من هذا الأمر أن الإنسان راه هو أنفس من موجودات الوجود، ولكن أصلا من أهون موجودات الوجود اللي هو الطين اليابس هذا المتعفن. ولو أراد الله تحقير الإنسان ما أسجد له الملائكة. والإنسان شرف بالدين وإن كان أصله من الطين، فبالتالي لابد أن نعرف أن يعني أصلنا فيه ضعف شديد، لكن بتمسكنا بالله تبارك وتعالى شرفنا بحمل الدين والإيمان بالله تبارك وتعالى.
1: شيخنا، ما قولكم في قول الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم؟
0: نعم، الآية هذه بيّنت خلق الجان. الجان يعني للجن يعني زي آدم للناس، يعني خلقنا يعني الله جل وعلا بيقول يعني خلقنا أبا الجن، و يعني جنس الجن هذا من قبل الإنسان، من قبل الإنسان أي إبليس يعني هذا أبو الجن. والآية بيّنت أن الجان خلق قبل الإنسان وجاءت بعدما ذكر الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، مش لأسبقيته، ولكن ذكر الإنسان هنا لأحقيته في يعني
1: المرتبة.
0: نعم، في المرتبة فقط. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، حتى في صوت الرحمن، وخلق الجان من مارج من نار. الآيات كلها في نسق يعني موضوعي واحد، ونسق سياقي ونسق قرآني. النسق الموضوعي كله يتكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى، وتكرر خلق الإنسان وخلق الجان.
1: نعم شيخنا، نعم. ما تعريفكم للجن؟
0: نعم،
1: ما معناها الكلمة؟
0: نعم، الجن ليه معنى طبعا اللغوي ولا معنى اصطلاحي. هذه الجن دائما مادة الجنة، لمادة الاختفاء، انه من مجرد عن المادة يعني مستتر عن الحواس. جنة في المجنة اللي اختفى، يعني حتى الجنين في بطن امه هذا جنين لانه مختفي، فهي يعني هم مجردون عن المادة يعني مستترون عن الحواس، ما نشوفهمش، لا يرون على طبيعتهم ولا صورهم الحقيقية. عندهم قدرة على التشكل، يأكلون ويشربون ويتناكحون، وعندهم ذرية، وهم نفسهم محاسبون على الأعمال في الآخرة. هؤلاء الجن.
1: سبحان
0: الله. الجن المادة اللي خلقوا منها كما ذكر القرآن هي النار، وخلق الجان من مارج من نار. والآيات وضحت في هذا، قال: منعك ألا تسجد إذا مرت؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم ما وصف لكم. فكل دلت الآيات على حددت ماهية المادة التي خلق منها الجن، فعبر القرآن عنها مرة بنار السموم، ومرة من مارج من نار. شنو هو المارج؟ المارج اللي هو اختلط بعضه ببعض، يعني أحمر وأصفر وأخضر، هذا المارج. وهذا واضح في كثير من الآيات والأحاديث. والسموم اللي في الآية الأخرى، نار السموم اللي خلق منها الجان، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، من نار هي النار الحر الشديد اللي ينافد في المسام، هذا نار السموم اللي ينفد داخل المسام، هذا هو الشعل الزرقاء الملتهبة اللي تكون في طرف النار، تمتاز بقوة الحرارة وعنده خاصية النفاد من كل المسام. هذا التفسير هو اللي فسر به أكثر العلماء مسألة النار السموم، وهذا هو اللي يوافق ظاهر القرآن، وهذا اللي يوافق ظاهر القرآن. طبعا الجن هم مكلفون، الجن مكلفون بكل التكاليف الشرعية، ومأمورون بفعل الطاعات.
1: نفس تكاليف الإنسان.
0: الإنسان.
1: سبحان الله.
0: هم مأمورون بفعل الطاعات، القيام بالعبادات، هم منهيون عن ارتكاب المعاصي والمحرمات، وهم مختارون لهذا الأمر وهذا النهي. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم في هذه المسألة، هم كالبشر الذين كلفهم الله بالتكاليف الشرعية أمرا ونهيا، وصورة للرحمن وصورة الأحقاف وصورة الجن، كل دليل لأن الجن مخاطبون، مكلفون، مأمورون، منهيون، معاقبون كالإنسان

0: سواء بسواء، مؤمنهم كمؤمنهم وكافرهم كافرهم، لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. وعلى هذا يعني جميع العلم أن الجن مكلفون، والآية واضحة. وما الآية؟ قول الله جل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
1: ما فيش فرق بيناتهم.
0: ما فيش فرق. حتى الآيات اللي تكلمت عن الجن: ويتصرف إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
1: يعني هذا حتى الرسل التي أرسلت للبشر أرسلت للجن.
0: نعم أخبر الله جل وعلا أن الله صرف يعني الجن يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن منه، وفي هذا دليل على استماعهم للقرآن منه من النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على تكليف الآية دلت عليه تكليف الجن من عدة أوجه. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فالله جل وعلا صرفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع القرآن وليؤمنوا به ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه. الآية أيضا تخبر أنهم سمعوا القرآن وعقدوا القرآن وفهموا القرآن وأنه يهدي إلى الحق، وهذا القول منهم هم دليل على أنهم يعرفون يعني موسى ويعرفون الكتاب المنزل، وهذا واضح. والآية الأخرى أيضا الآية اللي قالت يا قومنا أجيبوا داعي الله، هم قالوا لقومهم أجيبوا داعي الله، فهي صريحة أنهم مكلفون مأمورون بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وهذا كما ذكرنا هو قول جماهير أهل العلم.
1: نزلت فيهم سورة كاملة
0: الجن. نعم سورة الجن. نعم سورة الجن، وتضمنت الخطاب واضح في ذلك. وعندنا آيات سورة الرحمن أيضا تصريحا يعني برسالة الرسل لهم: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون هذه صوت الأنعام يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صوت الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني في الآيات واضحة فيها
1: أنا زي ما في البشر في الجن، في نعم. كفار في الجن،
0: نعم
1: مسلمين
0: في
1: الجن،
0: في كفار في هم
1: في فاسقين وفي مطيعين
0: وفي عصاة وفي فاسقين وفي يعني
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. تحدثنا شيخنا عن الحمأ المسنون والصلصال في سورة الأعراف، الآن لو تذكرنا بالاختصار شيخنا في سورة الحجر.
0: نعم الله جل وعلا في هذه سورة الحجر ذكر أوصاف غير موجودة في السور الأخرى، وذكرنا الجامع بين كيف نجمع بين الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قال: وإذ قال ربك. هذه الآية يعني هنا وإذ قال ربك جئت بفعل الماضي، الماضي كما هو معلوم، لكن يعني كيف يعني قال الملائكة وكيف أبلغهم وكيف أوصل لهم مراده، وهذا كلها أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وليس مطلوبا منا معرفة كيف يتم ذلك، فنكله إلى من أنزله سبحانه وتعالى مع يقيننا به ومع يقيننا بحصوله. والله جل وعلا قال الملك ذلك، قال إني خالق بشرا، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فكلمة البشر هل جاية مثلا من البشارة ولا من الشر ولا نحو ذلك، يعني هذا يعني البشارة هي اللي يعرف بها وهي اللي تظهر منا، هذا كله أمر محتمل يعني أصل هذه الكلمة من صلصال من حمأ مسنون، وتكلمنا عنها في آيات مثل الصلصال اللي هو مادة خلقه من الصلصال، والصلصال هو الطين لما يجف يصبح كالفخار له صليل إذا دق عليه، وهذا الصلصال جاي من حمأ مسنون، حمل هو الطين الأسود زي طين المستنقعات هذا، والمسنون يعني اما بيكون متغير هلبة اللي مرت عليه السنين كثيرة الى ان اصبح متغير يعني ومرت عليه السنون الكثيرة، وهذا وما فسر به اهل العلم هذا الامر. فالبشر هذا كمثل البشر هذه مرادف الانسان، يعني خالق الانسان وفاهم الملائكة الحقيقة بما ألقى الله فيهم من العلم، وأن الله جل وعلا وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لهذه المعنى.
1: نعم.
0: فنستفيد من هذه الآية أن الله جل وعلا أولا كرر مادة الخلق ثلاث مرات من صالح من حماء مسنون، هذه الآية كررها لا ليخجلنا من هذا الأصل، لكن باش نعتز بالدين الذي رفعنا من الحماء المسنون إلى أعلى الدرجات في الرفعة، حيث أسجد لنا الملائكة المقربين والملائكة أجمعين. وأيضا الآية فيها إعلام الله جل وعلا للملائكة، وأن إعلام الله جل الملائكة هو إخبار زي ما يقولوا بعض مثلا أن بعض الأمور الفلسفية الأخرى اللي فيها نسبة النقص لله جل وعلا، وهذا نبتعد عنه يعني.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا عبد العزيز جمعة على ما أفدتم وأجدتم. مستمعينا الكرام، هكذا نرى أن القصة لم تكن مجرد خلق وسجود فقط، بل كانت بداية معركة، معركة بين طين يشد إلى الأرض وروح تدعو إلى السماء وشيطان لا يمل من الإغواء. ففي ختام هذه الحلقة، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، وأعذنا من نزغات الشيطان، واجعلنا من عبادك الذين لا سلطان لإبليس عليهم. اللهم ثبتنا على طاعتك، واختم لنا بالحسنى، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله

0: كذلك من المهم أيضا التزود بالعلم. يا إخواننا والله أنا يعني ذهبت بفضل الله كثيرا بفضل الله عز وجل ورأيت الناس يذهبون دون علم. الآن شكر الله لبعض وزارة الأوقاف بعض المكاتب تقيم دورة، لكن بعض الناس يمشيش، والعلم يضيع بين الحياء والكبر، واحد متحشم وواحد متكبر والعياذ بالله. يقول لك وكنا نخوض مع الخائضين، امشي مع الناس وكما يفعل الناس والله يقعون في أشياء، منها ما هو يعني مبطل أحيانا لبعض الأركان وهذه مصيبة، ومنها ما هو متعب للأبدان. فمثلا سأعطيك مثلا،
1: نعم تفضل شيخ.
0: كثيرا من الحجاج إذا مثلا إذا سعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟ يتسجد من الصفا ويمشي للمروة ويعود للصفا، يقول واحد هو اثنين الآن،
1: يدير 14
0: هو المشي من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط، هو يحسابها زي الطواف، الطواف من الركن إلى الركن شوط،
1: نعم
0: من الركن إلى الركن شوط،
1: نعم
0: فهو يعملها زيها. فشي كم يطوف شوطا، كم يسعى شوطا في الصفا والمروة؟ 14 شوط، وهو يعني حوالي 400 متر ما بيناتهن تقريبا، قريب نص كيلو. فهي متعبة، وهو شيخ كبير أو عجوز أو أحيانا يعني يدفع عربة، يعني ما يتم الأشواط 14 منين قريب يموت؟ منين؟ من جهله. لو تعلم، لو تعلم لقيل له إن ذهابك من الصفا إلى المروة شوط، وأنت عائد إلى المروة إلى الصفاء شوط، والميزان والضابط أنك تبدأ بالصفاء وتنتهي بإيش؟ بالمروة.
1: نعم نعم،
0: تبدأ بالصفاء وتنتهي بالمروة. هذا العلم.
1: نعم.
0: في بعض الناس يضع يده مثلا على الكعبة فتدخل يده داخل الشاذروان، والشاذروان من الكعبة، أو حطي على الحجر والحجر من الكعبة، فكأنه طاف يعني في البيت، إلى غير ذلك من الأشياء.
1: نعم.
0: كذلك قد يبيت خارج الحدود في في في منن. نعم. إلى غير ذلك من الأشياء، ربما نتطرق إلى بعضها.
1: جميل.
0: فالعلم.
1: نعم.
0: وأكبر من ذلك.
1: نعم.
0: أنه إذا تعلم، إذا تعلم وعلمه المشايخ مسألة أنا أهمس بها في أذن كل حاج ومعتمر.
1: طيب.
0: من سمعها مباشرة سمعها، ومن لم يسمعها فليبلغها إلى غيره.
1: جميل.
0: الحج، الحج والعمرة التعب والمشقة فيهما مطلوبة ومراعاة، مراعاة فيها المسألة، العراق والتعب ويعني النصب اللي يصيب الإنسان مقصود لذاته في الحج.
1: نعم.
0: يعني الشعث والغبرة والغبرة الأشياء هذه، الزحام.
1: نعم.
0: العرق، كل ذلك في ميزاني مقصود. انت ما ماشي لسياحة لبلد آخر تتسوح وتبي فرارة ومروحة ومكيف وما يقربك حد وبرنامج، لا، هو مطلوب أن تتدافع مع المسلمين.
1: نعم.
0: وأن تتضايق معهم لكن بلطف ومحبة.
1: نعم.
0: وكلما تعبت.
1: نعم.
0: وأصابك لأواء أو مشقة أو تعب أو نصب قلت هذا مطلوب في الحج.
1: نعم.
0: هو في ميزانك في الحج. هنا تتغير يا شيخ عبد الباسط وكلام للسامعين والمشاهدين المسألة تماما. فهذا الضجر الذي نراه من الحجاج، حتى قيل إن الحاج.
1: نعم.
0: إذا ما لقاش مع من يتعارك، يتعارك مع الزاد متاعه، مع الشنطة متاعه. لماذا؟ لأن هذا مش متعلم.
1: صحيح.
0: لو تعلم.
1: صحيح.
0: والله ما يتعاركوا على كال ولا على شراب ولا على عقاب. والله
1: فعلا
0: سب دين الله.
1: نعم.
0: نعم. نعم
1: فعلا شيخنا بارك الله فيك، وانت تطرقت الى مساله
0: من اجل قهوه
2: من اسبابه يعني ان تكون نفقتك طيبه، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد ان يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وأنت في الحج، وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
3: وصلنا عند السؤال الثاني لأخت أم الغالي، قالت شن حكم من يمشي للحج بأداء فريضة الحج وهو ما يكلمش في أقاربه وقاطع رحمه، بل يعني معطل قسمة الميراث وإعطاء الورثة حقهم بحجة أنه يبي سوم كويس، وظاهر أن السوم هذا يعني أزيد من سعر السوق، يعني معطل القسمة. قالت أنا عندي يعني ولدي عمره 23 سنة وبعض الأقارب معطل قسمة ميراث أبوه، باش يعطيه يعني حصته من ميراث أبوه بهذه الحجة يعني، وماشي للحج. قال يعني في أقارب أيضا قالت تعدوا علي وظلموني ومشوا للحج ومطلبوش حتى السماح. قالت زمان يعني كنا نعرف أن نمشي للحج يطلب السماح من الناس، والآن هذا الأمر بدأ يقل. أو
4: والله هو هذه مسألة وهذه مسألة. ذنوب العباد، الذنوب اللي لها تعلق بالعباد، هذه لا ينفع فيها حج ولا ينفع فيها صيام عرفة ولا غيره. لابد من استسماح المظلومين أو رد المظالم إليهم. يعني أنا خالب من 1000 جنيه وحجيت 1,000,000 مرة، وما يصيرش لك حجيت 1,000,000 مرة، هل يوم القيامة يقول له والله أنت حجيت 1,000,000 مرة عادي، هذا اللي تبي منه اللي سارق منه 1,000 دينار عادي؟ لا، سيحاسب عليها يوم القيامة. ممكن الذنوب اللي بينه وبين ربي هذه يغفرها الله عز وجل، يوم ما صلاش باهي، يوم ما قال كلمة ما تنفعش، يوم ما تكاسل عن فرض، يوم دار محرم، هذه يغفرها الباري عز وجل. لكن ذنوب العباد زي هذه، أني موقف الناس عن الاستفادة بمالهم لين ينبيعوا زي ما نبي نية، لا، لأنني مستريح وهم تعبين، هذا ظلم ويعتبر نوع من غصب المال. السب، الشتم، قطع الأرحام، هذا كله يعني لابد فيه من واحدة من الاثنين، إما يطلب السماح وزي ما قالت هي كانوا الليبيين اللي بيمشي يلود على الناس اللي متعارك معاهم ولا كذا، ولا متخالف هو وياهم، ولا اللي يظن إنه ممكن في بينه وبينهم إشكال ومنحلش ويقولهم سامحوني، باش يمشي للحج اللي بينه وبين الناس خلصه، ويبدأ اللي بينه وبين ربي بإذن الله تعالى يغفره له في يوم عرفة. فمش معنى أن حج يرجع كيوم ولدته أمه من كل الذنوب، لا، في ذنوب معينة وعلى رأسها هؤلاء الذين يظلمون الناس أو يسبونهم أو يغتابونهم أو يأكلون أموالهم أو يغتصبون جزءا من حقهم، هذا كل ما ينفعش فيه لا حج ولا عمرة ولا غيره، إلى أن يتحلل من الناس، إما بطلب السماح منهم ويسامحوه، وإما برد المظالم إليهم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أحييكم في برنامج فتوى للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم في هذه الساعة أو في الجزء الأول من هذه الحلقة. للتواصل معنا الاتصال على الهاتف رقم 092-092-15-02، 092-092-16-02. معنا الاتصال من الأخ عبد الله. السلام عليكم أخ عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله سيدي الشيخ.
1: حياك أخي الكريم.
2: نعم أنتم بخير، أخبار الله
1: أعطيكم جميعا. اللهم آمين وإياكم إن شاء
2: الله. يا شيخ بالنسبة لزكاة الزيتون.
1: نعم.
2: كيف تدخل بالقرطة ولا بالزيتون ولا؟
1: زكاة الزيتون كيف تخرج زكاة الزيتون يعني؟
2: زكاة الزيتون كيف تنطلق؟
1: بس الكلام الأخير سمعتها، بس الكلام الأخير سمعتها شيخ عبد الله. زكاة الزيتون لا بأس إن شاء الله تجاب عامة. نعم، مع اتصال آخر. نعم أخ علي عاشور، السلام عليكم.
3: الله فيك. خير يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخ علي.
3: أنا صحيح شيخ إسماعيل.
1: يوم مبارك.
3: والله اللي عندي ساعة بنطلع الزكاة بتاعها بخي.
1: باه.
3: لكن حسك العاز شطنات وتحطها عليك كرباني وتخش للناس تجين.
1: عفوا. واحدة واحدة واحدة بس. عندك عندك ساعي بتطلع عليها الزكاة، كيف الكلام؟
3: إيه. طبعاً بهي بطلع لها زكاة.
1: طيب طيب به.
3: لكن لما تمرع فيها في وحدات حسب يهرب ويطول وايد يجي
1: ما فهمت.
3: نحكي
1: في في في في نعاج خيرهم.
3: يقول حسهم شرطات، يقول ما يريدوش مع الساعي تمشي للحواد هذه تخش هذه.
1: إيه به.
3: مفضل لي رأسي مطلعهم هم ورا سنة.
1: تبي تطلعها تتفك منهم على أنتك. تبي تتخلص منهم
3: عليك بالعرب الفضيح بنتكمل مقويسات هم الشرقات يا طب مبلعك يا أخي هم حسن ملاح.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله بدي تعالى
3: وين تسمحها
1: في تو في الإذاعة.
3: الإذاعة والله اللي برا في البر يا أخي قبل يقول لي حاجة هي.
1: يا أخي عبد الله، أول شيء الأغنام هذا أنت بتطلع من الوسط معايو اللي عندك انت فوق 40 فما فوق بتطلع مثلا شاه، الشاه هذه تكون من الوسط يعني بتكون من
3: أما من مختصر 160
1: نعم فوق ال 160
3: ايه في 160 ايه في جو هذا 160
1: ما ما شاء الله بح بح ال 160 هذو فيهم فيهم اثنين فيهم زوز اشياء كويس هو
3: فيهم زوز ثلاثة
1: زوز عندك
3: زوز هاي واحدة منهم تغرب بالتحديات يعني الو
1: ايوه نسمع فيك
3: طيب كويس خذ الوسط شنو تفصيل الوسط في السمن
1: الوسط في السمن وفي البهجة في كل شيء سعر يعني عندك انت ضعاف بكل وعندك سمان بكل معاي هو الوسط الوسط الا اذا كانت تبي تتطوع ما هو حتى اللي بتطلعها هذه كان بالتعب اللي بتعطيها له بالتعبه حتى هو ديما جفال وديما هارب وديما كذا حتى فيها اشكاليه
3: لا الا ديما لا ديما ادبك منها تونس بخاف على الصف صح
1: ما قلت لك ما بتعب صاحبها حتى تخلص منها انت هيك تخلص من شيء خطر في الزكاه ما يمشيش
3: يعني هذا
1: الصحره تو شوف اسمحني كان اللي بتعطيها له بيذبحها معاي هو البحة ولا كذا ربما فيها أما هو ما قدش نقول لك الحاجة أنك تجوز تتخلص منها تطلعها هي يعني إذا كان هي ديما بدأ بيك تهرب من أي شبهة في في في نية التخلص فهمتني
3: فهمت عليك
1: إن شاء الله ربي يتقبل منك إن شاء الله
3: ربي عارف
1: الله السلام عليكم عم يونس
3: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته سيد يونس كيف الحال سيد أخبار معك مبارك كيف الحال بقى إن شاء الله صحيح
3: والله هو انقذتها لي المباركات إن شاء الله نكون يعني ردنا من الهدى إن شاء الله ربي من نتكلم على علامة القبول إن شاء الله بإذن الله في سؤال الحقيقة استخلاف الله يسعد حاجات يعني أتمنى منك تعطينا ولو سرة مختصرة على اليوم الإمام يعني وسط الحسن من المدة ثلاثة يعني في الإمام نعم هذا كرسي يعني
1: نعم
3: الملك كريمة وحكم السنة
1: بخصوص من خلف الإمام معلش عود للسؤال أخي نص
3: الاستخلاف قلت لك الاستخلاف في اليوم فور الإمام سواء باللبس سواء حتى الوضع الكرسي في بعض الكناس يعني كرسي وراء الإمام وقد يتعرض للإمام من فن الإمام الاستخلاف يعني الخطأ
1: أتمنى منك الكلمة ونفس السيد
3: والسرعة للناس
1: بتوقف رأي الإمام
3: يعني
1: إن شاء الله بإذن الله
3: الله
1: يوفقكم وكل عام بالخير إن شاء الله بتقبل منكم إن شاء الله أيوة نعم أخ خالد السلام عليكم
4: سلام السلام خير يا شيخ
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك كيف حالكم بخير إن شاء الله
4: بالله يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة
1: نعم
4: السؤال الأول إن في أثناء الدعاء ندعي لأهلي وأسماء أقاربي وأصحابي بالإسم هل يجوز هذا ولا لا ومن حق نقول لهم أنا أدعيكم ولا ما مش لازم نقول لهم
1: دعاء الدعاء بالأسماء قلت لي أنت الأشخاص معينين
4: إيه بالأسماء إيه ندعي بالأسماء
1: طبعا
4: بالإسم
1: بس
4: والسؤال الثاني السؤال الثاني أنا خشيت الجمعة بنصلي تحيه المسجد أنا في الركعة الأولى مشي قام الصلاة نسلم ولا نطلع بالصلاة بدون صلاة
1: تميت الركعة الأولى ولا تميت حاجة أنت في الركعة الثانية ولا قاعد في الركعة الأولى
4: لا أنا قاعد في الركعة الأولى وقام الصلاة
1: تمام إن شاء الله به تمام
4: إيه والسؤال الثالث إحنا في أثناء صلاة العيد
1: نعم
4: صلينا في الحديقة الحديقة مائلة على الجامع مش أخذنا وقت يمين كلمت الإمام مش الإمام هو الإمام شوية لكن احنا قعدنا على نفس البساط لما نبين
1: خط إن شاء الله بإذن الله تعالى
4: الله
1: يبارك
4: فيك يا شيخ
1: إن شاء الله والله يبارك الله السلام عليكم أخ سعد
5: السلام عليكم الشيخ
1: نعم عليكم السلام أخي الكريم تفضلوا
5: تحية ليك يا شيخ تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك كل عام أنتم بخير يا شيخ والعاملين معكم كل عام هم بخير إن شاء الله
1: أنت طيب إن شاء الله
5: بنحيي كل وكل عام بخير إن شاء الله للليبيين إن شاء الله
1: شيخ
5: معندي سؤال وبارك الله فيك
1: جزاك الله خير
5: وكثر الله من تارك شيخ
1: طبعا إن شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير إن شاء الله أخي الكريم سعد بارك الله فيك طيب الأخ عبد الله أقول مستعين بالله في الإجابة على بقية الأسئلة أن الأخ عبد الله يعني هو سؤال عن زكاة الزيتون لكن بالضبط يعني السؤال ما فهمتش الحقيقة يعني المطلوب لكن أتكلم بالعموم يعني زكاة الزيتون وزكاة الحبوب والثمار لها شرطان يعني اللي هو الملك والملك التام وطبعا في زكاة عموما هذا وهو بلوغ النصاب بلوغ النصاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق هذه الوسق الواحد يساوي 60 صاع يساوي 60 صاع والصاع 4 أمداد وحني بالعرف الليبيين عندنا حني ما يعادل 40 مرطة 40 كيلة ولا 40 مرطة فالإنسان لما بيجي يخلط الزيتون قبل اللي يرفع المعصرة وهذه دائما يغلطها الناس يعني يستقضوا لإخراج الزكاة بعد ما يعصروا الزيت عفوا بعد ما يعصروا الزيتون ويولي الزيت يبدأ يقول هل فيه نصاب أو لا أو يدخل فيه إشكالية التقدير هل الزيتون هذا بلغ نصاب أم لا فينبغي على الإنسان لما ينقل الزيتون خلاص يرفع المعصرة يعني يكيله الكيلة قلنا الكيلة الآن مش موجودة عند كل حدة قلنا يعني شبهناها بسطل الزواج يعني الكبير المعروف متعرف عليه عند الليبيين إذا بلغ الزيتون 40 مرطة اللي هي المرطة تعادل الآن سطل الزواج زي ما قلت لكبير إذا وصلت الزيتون 40 مرطة فما فوق يعني وصلت 40 خلاص معش الدورة اللي بعد أنت بعد 40 60 100 1000 يعني معش الدورة فهذا إذا أنت ملكت النصاب ورب يقول وقت وحقه يومه حصاده يعني اللي هو زكاة الحرث هذه والزرع يعني بعد ما يحصد وينقى من الشوائب التي فيه وزي الزيتون هذا لما تعصر يطلع زيت خلاص يعني وزنت أو عفوا كيلت الزيتون طلع 40 مرطة 60 70 80 مرطة رفعت المعصرة وطلع الزيت ما قداش بنطلع أنا قلنا أنا يا واحدة من اثنين يا أما يكون بعلي يا أما يكون مروي فإن كان بعلي يعني ما فيش يتعب هلبة ربك سبحانه وتعالى يعني مياه الأمطار والوديان وغيرها وكذا فهذا منطلع عليه 10% 10% وفي كل 10 إترات إترة وفي كل 100 إترة 10 إترات هذا أمتى لما يكون بعلي يعني ما فيش يتعب وإذا كان مروي إذا كان مروي يعني احنا نقوله بالبيوجة أو بالري التابت أو بالطريق الجابية أو بالمضخات على العموما يعني بأي طريقة فيها جهد إنساني بشري ففي هذه الحالة ربي خفف عليه المزارع وقال اطلب منك نصف العشر فيما سقط السماء العشر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالنطح والسواني نصف العشر يعني 5% يعني 100 إترة فها 5 إترات والعشرة إترات فيهم نص لتر يعني هذه الطريقة اللي يعطى أو تخرج بها زكاة الزيتون زكاة الزيتون والله أعلم لعل تكون هذه فيه إجابة إذا كان مختلط يعني بعلي ومروي الاثنين فالغالب شنو هو إذا كان الغالب بعلي يعني يأخذ الأقل يأخذ حكم الأكثر نحسبوها 10% وإذا كان الغالب اللي هو يعني مروي والمطر هذه حاجة بسيطة وكذا فيأخذ حكم المروي اللي هو نصف العشر وإذا كان بنصف حاول تخرج النصف من هذا ونصف من هذا والله أعلم هذا باختصار يعني الأخ محمد السلام عليكم السلام عليكم أخ محمد السلام عليكم
6: السلام عليكم
1: أهلا أخ محمد
6: شيخ
1: تفضل
6: مرحبتين يا شيخ
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم
6: عندي سؤالين يا شيخ خلاصك
1: تفضل أخوي
6: السلام ورحمة الله
1: تفضل أسمع فيك أي
6: نعم
1: نسمع فيك
6: يا شيخ عندي سؤالين برس
1: أعطيني هات الأول أي سكر الراديو بس أسمعني من الهاتف
6: كم نسألك عن بعض الكلمات نقولوا فاهم
1: إيه
6: نقولوا فاهم مراش عارفين الحكم فاهم
1: وهي
6: مثلا الله أخذ أمانته
1: إيه
6: وهذا مبنى عظيم
1: هذا
6: ومولاي فعل مولاي علي مولاي خليفة مش عارف صح ولا لا
1: لحظة بس
6: وصباح الخير اللي توا رموا علينا، قالوا ما تقول صباح الخير يا شيخ.
1: نعم.
6: وعندنا شيخ الثاني يقول الصحة، احنا برا في البادية نقول الصحة، شرب الصحة كليب.
1: نعم.
6: السؤال الثاني يا شيخ.
1: نعم.
6: احنا برا في الريف حرمونا من صلاة التكبير في المساجد.
1: كيف؟
6: وقالوا لازم ترسل لمسجد واحد مخصص حق الأوقاف، وهذا المسجد بعيد علينا. والمسجد الأخرى مسكرة قاعدة في صلاة العيد. مش عارف هذا جرى صحيح ولا خطأ، ما بالك فيك.
1: إن شاء الله. ان شاء الله حاول نجاوب على الاسئله اللي كانت، يعني حيخل بعضها ما فهمتهاش كويس يعني، لكن نحاول ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب اذا تكلمنا عن زكاه الزيتون، وكذلك الكلام فيما يخص عليه زكاه الانغام، عفوا الاغنام، كما سال السائل الكريم الاخ علي. والاخ يونس بارك الله فيه يتكلم عليه الجماعه الذين يقفون خلف الامام، سواء كان يعني ممن يجلسون على الكراسي أو ممن هيئة اللباس يعني وغيرها. فهو الإنسان يعني ينبغي أن يتبع شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يعاند فيما يراه هو صواب ولو كان غير موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. يعني هذه مسألة ينبغي أن يعني يتوقف عندها الإنسان، يعني ما يبداش الإنسان يعني يدير لي فراسة، وسواء يعني فهمه كان لي صحيح أو الفهم كان موافق للشرع أو غير موافق للشرع كما يقال. أولا الدخول إلى المساجد، يعني الباري عز وجل ماذا يقول؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأمر خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ينبغي الإنسان أن يكون لباسه لائقا عند الدخول لبيت الله. أنت في ضيافة الله وفي كان في الله سبحانه وتعالى، يعني فينبغي عليك أن تكون في لباس وريح طيبة. هذه يعني من المسلمات التي ينبغي أن يكون كل مكلف عالما بهذه المسألة بالذات، سواء من حيث اللباس أو من حيث الرائحة. هذه تلاحظ حقيقة، يعني دائما أقول أن كل إنسان دخل إلى الصلاة إلى المسجد في صلاة الجماعة لا شك أنه فيه خير بإذنه تعالى. يعني ما أتى إلى هذا المكان عادة إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى وتلبية لنداء الصلاة، فهذه النية الطيبة ينقصها في بعض الأحيان العمل المواكب لها والذي يكمل هذه النية الطيبة. فتجد في بعض الأحيان كما قال السائل الكريم أن الإنسان يدخل المسجد يعني بهيئات زي ما نقول الناس المتعارف عليه أن يدخل بشورت يعني تحت الركبة وتجوز الصلاة به وتصح الصلاة به، لكن في مقام الوقوف بين يدي الله عز وجل لا ينبغي هذا المكان، وفي بيت الله. أو تجد إنسان يلبس التوتة، معروف عنه يلبس التوتة، هذا الشورت والتوتة وما في حكمها، أو الكتابة الأجنبية، يعني الله أعلم حتى شو معناها، يعني هل فيها يعني تحمل معنى ممدوح أو معنى غير ممدوح، أو مرات يمثل حتى دعاية لشركة صهيونية أو شركة يعني معادية للإسلام والمسلمين، هذا كل المسائل الإنسان يأخذها في اعتباره. أو تجد البعض يعني زي ما قلت يعني مرات تلقاه لابس سلسلة في رقبته، يعني فهو ما دخل إلى المسجد كما قلت إلا وفيه النفس الطيبة والنفس إن شاء الله الملبية لنداء الله سبحانه وتعالى. ولكن يغفل الإنسان في بعض الأحيان، حقيقة يغفل له، نعم، لأن لو لا يستحضر أنه هذا اللباس لا يليق بالله سبحانه وتعالى أو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويغيب عنهم هذه المسائل. ونحن واجبنا التذكير لهؤلاء الأشخاص أنهم يعطون حرمة المسجد ما تستحق، فبالتالي ينبغي على الإنسان أن يراعي مثل هذه المسائل. بدأنا نحن باللباس وبالريح الطيبة، يعني تجد الإنسان يعني مطفي الدخان وخاش الجامعة، يعني صنطة حقيقة ممكن ما يشعرش بها هو، لكن الناس اللي ما يدخنوش يحسوا بالريح الكريهة للدخان هنا يا أخي. وكما قلت سابقا يعني ما ضرك أخي المسلم لو خديت صنم بتاع 4 دينار ولا 5 دينار يعني الشيشة الصغيرة هذه، وقبل تدخل المسجد لو كنت مدخن تمصمص فمك أو كذا وتستعمل هذه الريحة الزيتية ولا غيرها ولا أي ريحة يعني، وتدخل المسجد يعني مش مكلفة، والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني يستحق كل الكثير، يستحق أن يبدل في شأنه في شأن هذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الكثير، ولأنه لأنك تقف بين يدي الله عز وجل بين مالك الملك، وأنت في السجود تطلب منه وتدعوه يعني تضرعا وخفية، فينبغي عليك أن تعطي هذا المقام مقامه. ولله المثل الأعلى، إنسان لو بيقابل مسؤول ولا كذا يلبس أحسن الثياب ويستعد في تحية الكلمات والروائح الطيبة وكذا، فما بالك بمالك الملك أنت ما تدخف بين يديه. فهذا ينبغي عليك أخي المسلم أن تراعي هذا الحال، لا نقول أن تكلف نفسك ما لا تطيقه وما لا تملكه، يقول لا والله خلاص بدأ بك من ماشي للجامعة، ربي قال من كفر فإن الله غني عن العالمين، أنت لخاسر أنت لخاسر. لكن شو قلنا احنا؟ قلنا اللباس اللائق، يعني ما قلنكش أن يلبس بدلة عربية وزبون وخش للجامعة، يعني هذا لا يطيقه كل إنسان، والناس ظروفهم تختلف من شخص لآخر، لكن القدر الأقل الممكن يعني، يعني ما تخشش للمسجد وانت لابس توتة حقيقة، يعني لا طريق، يعني حتى هذا اللباس يعني يمنع الدخول به للجهات الرسمية، بارك بيت الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت الكلمات التي يعني تكون فيها مرات كلمة خادشة للحياة، أو مثلا كلمات يعني لا طريق أن يدخل بها للمسجد الكلام الأجنبي هذا كما يفعله البعض، فهذه مسائل الريحة كما قلت، يعني نطلب منك أشياء بسيطة ما هيش ذات بال، يعني ذات بال وغير مكلفة. بعض الناس يعني وهذا ظاهر نشوفه فيه أن صاحب حرفة أو صاحب يعني عمل سوق على سيارة تاكسي ولا كنتر ولا نقول إحنا بورتر ولا كذا وإلى آخره فتوتة وكذا، لكن لما ينزل الصلاة عند إحنا نقول هركة، لما ينزل المسجد يلبس فيها وبارك الله فيه، يعني عاطي المسجد يعني احترامه. على العموم تكلم مستمعين الكرام، فينبغي الإنسان أشياء بسيطة يعني لا تكلف شيء كما قلت، وتأتي وتقابل الله سبحانه وتعالى وأنت في يعني في شكل وهيئة وريح طيبة. الجماعة الذين يقفون خلف الإمام يعني ينبغي أن يراعوا مسألة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، لأن صلاة الجماعة شأنها عظيم وأمرها يعني عظيم وأجرها أيضا كبير، والباري عز وجل في أحكام الشريعة رتب أو أحوال الوقوف خلف الإمام بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالإمام فيه شروط خاصة ينبغي أن تكون متوفرة في من يتقدم للإمامة، ومن خلف الإمام أيضا لابد أن يكونوا المستخلفين، يعني من هم يعني أولو العقول، يعني الناس الكبار في السن أو الناس الذين على دراية بأحكام كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاستخلاف. الناس لهم قدرة على كيفية التصرف، إذا أخطأ الإمام يفتحون عليه يعني صححوا له إذا كان الأمر يستحق، وهذه مسألة أخرى حتى هي يعني ليس كل الاستفتاح في كل حين مستحب، يعني استفتاح على الإمام فتح على الإمام ليس في كل أحواله، له أحوال خاصة به ينبغي أن يكونوا على دراية بها. كما قلت أحكام الاستخلاف، يعني كيف يكون الاستخلاف خلف الإمام، يعني بحيث أن الإمام لما يحصل له ناقض أو يحصل له شيء يوجب عليه الخروج من الصلاة، يعني أول واحد في جنبه يعني يعطيه الإشارة بالاستخلاف يتقدم على طول، مش يبدأ الناس متلخبطة ومش عارف كيف يتصرف وش يبي من الإمام بالضبط، يعني ولا يعرف كيف يرجع الصلاة، ولا يعرف كيف مثلا مرات الإمام يعني ترتب عليه سجود سهو في الركعة الأولى هو في الركعة الثانية حصل له يعني ما يوجب عليه الخروج منها الصلاة شنو ما يترتب يعني على مسائل هذه الاستخلاف، مش كل واحد يجي يقعد يزور الإمام أو يغفر الإمام راهو، لا لابد على الأقل اثنين أو ثلاثة يكونوا من هؤلاء من صفتهم كما قلت على دراية تامة بشروط الاستخلاف، بشروط الاستخلاف. فبالتالي يعني اللي يصلي على الكرسي يعني أنت تبي الصف الأول واسمه ما فيش باس ما يعمل الصفوف تاخذ على اليمين وتاخذ على اليسار وتخلي المجال للناس اللي تستخلف، لأن مثلا إمامة الجالس بالقائم هذه عندنا فيها كلام في المذهب يعني ليست جائزة في كل أحوالها، فلي شروط أخرى كما قلت. فبالتالي ينبغي على الذي يقف هو يعني لو يعلم الناس ما في الصف الأول استهموا عليه كما في الحديث هذا يعني، لكن خلف الإمام فيه نص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدني منكم أولو النهى، أولو النهى يعني خلف الإمام زي ما قلنا الناس اللي عندها دراية بأحكام الصلاة ويكونوا بالغين ثم الأقل علما يعني حتى يعني يكونوا على دراية في التدخل عند الحاجة لإتمام الصلاة الجماعة، والله أعلم. نعم أخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم أخي الكريم، تفضلوا. الله طيب ومتقبلنا منكم جميعا إن شاء الله، بارك الله فيك أخي الكريم. مرض صدفية. ربي يعافيكم إن شاء الله.
7: الله يسلمك على كلامك. طبعا صدفية تبي ترطيب كاملة.
1: تبي؟
7: تبي ترطيب.
1: ترطيب بالجل. ترطيب كامل بالكريمة يعني.
7: إيه.
1: نعم.
7: وفضلاً بعض المشاهدين طبعا سمعني فيها بالنار والوضوء كذب صحيح، لأنك انت بير كريمة وكريمة فردي وكريمة فردي فيها مش بالدعم وبعدك مني صدفية قولي بخليش ناس لا
1: ما فهمتش الكلام الأخير سامحني بالله عليك.
7: لا جبت بعض المشاهدين
1: نعم
7: قالوا لي لا يشوف الوضوء وانت دير كريم يعني
1: باعتبار
7: ترطيبية والنسبة الترطيب فيها طبعا الدهن تاعها واجب
1: عفوا
7: يعني فيها من غير دهن تشقق الشلت وممكن يسبب
1: لا لا سامحني شوية بس الصدفية هذه ديرها في كريمة انت خاصة
7: الفردية العادية يا شيخ
1: كريمة عادية
7: ايه المرطب
1: الفازلين مرطب عادي به
7: الفازلين طبعا لما
1: فازلين فازلين تمام نعم
7: لما نبي نزل ايديا مكان
1: الصدفيه ايه
7: اللي بخش التوضا
1: ايه به
7: فقالوا لي لا ضروري ان هي ما عادش الكريم ما عادش الوضوء يدفع صحيح فرجعناه الصل نزل التفصل بك
1: يعني انت لما بيقولك انت مدير كريمه الفازلين هذه تسبب في عازل صح
7: بالضبط طبعا هي مرطبه الكريمه كما درتش كما درتش بيصير شقاق في الزلد عارف
1: ايوه تفيدونا فضلكم الله ان شاء الله بدي تعالى ان شاء الله تمام ان شاء الله بدي تعالى طيب تكلمنا على سؤال الأخ يونس. الأخ يقول أني أدعو لأصحابي في بذكر أسمائهم، فهل يجوز هذا الدعاء؟ وكذلك هل أخبرهم أم لا؟ الدعاء بالأسماء ما فيش يعني ما فيه بأس والله أعلم، تدعو اللهم اهدي محمد واللهم افتح على علي واللهم يعني بارك في عمر أو كذا واشفي فلان وفلان لا بأس بذلك يعني، وإن كانت النية تكفي هي في حد ذاتها الله أعلم، أن ربك تعلم يعني ربك عفوا يعلم بمن تقصد دعائك، ولكن وإن سميتها فلا بأس بذلك. لا أعلم في أن في هذه مسألة في عدم جواز لا بالعكس لا بأس بذلك، يعني تدعو اللهم اغفر لي فلان ابن فلان أو اللهم اهدي فلان ابن فلان أو اللهم بارك في فلان أو كذا، وربك أعلم بالنيات، ربك يعني هو عالم يعني علام الغيوب. فلا بأس بذلك من حيث من هذه الناحية، من هذه الناحية أنك تدعو لفلان بالاسم أو للزوجة أو للابن معين أو لكذا، ما في بأس بذلك والله أعلم. إخبارهم يعني على حسب النية والله أعلم، إخبارهم على حسب النية، وخاصة إذا كان حد طلب منك الدعاء كذا فلا بأس بإخباره أنك لا تنساه في دعائك والله أعلم. هذه مسألة من هذا الجانب. فيقول الأخ الكريم قال دخلت المسجد وأنا في الركعة الأولى فقامت الصلاة، إذا قيمت الصلاة كما في الحديث فلا صلاة إلا المكتوبة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء يقولون إذا كان الإنسان في الركعة الأولى فإنه يقطع الصلاة، وخاصة إذا كان عارف روح أنه ما يلحقش على الركعة الأولى يعني الإنسان. أما إذا كنت أنت في الركعة الثانية فتكمل الركعة يعني نقول تخف في الصلاة، تأتي بأركانها، تأتي بأركانها وبشروطها، ولكن بنوع من التعجل شوية بحيث تأتي بالأركان والسنن الصلاة ثم تلحق بالإمام. هذه في مسألة واحدة بس ننبه عليها المستمعين الكرام، وبعض الناس يعني تسبب في عرقلة في إقامة الصلاة. المسألة هذه المستمعين الكرام، البعض لما يجي أن وقد بقي على إقامة الصلاة احنا نقول نصف دقيقة، ومن المعلومة نصف دقيقة لا تكفي لتحية المسجد، لا تكفي لتحية المسجد. فيجي الإنسان في الصف القدامي وحتى بعد الصف يعني يريد أن يعني يقرب من سترة اللي هو الحيط اللي قدامه بالضبط، يعني حيط بتاع المسجد في الصف الأول وبعد الصف الأول، ويبدأ في الصلاة وبالتالي يعني من الربع، ويصر على أن يتم تحية المسجد فتقام الصلاة، ويبقى الناس ينتظروا الصف الأول حتى يكتمل، والمكان الفجوة اللي عملها الأخ هضايا ولا يستطيعون أن يعني يبدأوا في الصلاة إلى أن يتم هذا المصلي صلاته. وهذه حقيقة ينبغي على الإنسان أن يراعي هذه المسألة. أنت تبي الصف الأول يا أخي الكريم تعال على في وقته، تبي الصف الأول يعني هو يقدم القدام بقصد أن يصلي تحية المسجد ويكمل تحية المسجد، وزي ما قلت يعني هو يدخل في مزارع إقامة الصلاة نصف دقيقة وخش للقدام بكل يمشي بالصف الأول، فيتقدم القدام بالصف الأول يعني يقرب إلى يده من السترة اللي هي الحياة أمامه، ويصلي تحية المسجد على رواق وعلى مهل يعني دقيقتين أو كذا، والناس يبدو ينتظر واقفين، واللي يكسب أيضا ماذا الصف الأول، لا يكسب هكذا الصف الأول، يعني الصف الأول التبكير في الميدان أو في يتم الصف الأول في سد الفروجات، يعني هذا الإنسان الذي يكون. لكن أنت تعطل الناس بحيث أن تكمل تحية المسجد وتبي كذلك الصف الأول وانت جاي في آخر الوقت، فهذا يعني حقيقة فيه تعطيل لصلاة الجماعة، تعطيل لصلاة الجماعة. مدام عارف روح يعني مش هنلحق عليه يعني إقامة الصلاة نكمل تحية المسجد يعني بأركانها وبتمامها، ومش هتفوتني تكبيرة الإحرام، فضل تكبيرة الإحرام معروفة يعني معشر المستمعين لفضلها، فنجي ناخذ في الصف الخلفي، نقعد في الصف الخلفي ونجي نعم اسمها الأساطين احنا نقول عرصات الجامع ولا كان في اي سترة، ونصلي تحية المسجد حتى وقيمة الصلاة زي ما قلت، ونلحق يعني على الركعة ولا ما فيش باس. لكن نجي قدام، واكرر هذه المسألة ان يعني الأئمة يعني يستهجنها الأئمة، ينتظرون الإنسان في نصف دقيقة ودقيقة او حتى في دقيقة مرات حتى يكمل عليه، وحتى يخفش هو للأسف يعني يريد أن يأتي بالصلاة بالسكينة على أكمل وجه، ويعطل الناس كلها واقفة تستنى فيه السيد أن يكمل الصلاة متاعه ويبي صف الأول في نفس الوقت. يعني فهذه مسائل التي ينبغي على الإنسان أن يحذر منها. تبي تحصل الصف الأول تعالى لبكري وشد مكانك فيه، تبي جيت خلاص الإقامة بتقام واحدة من اثنين، هو يعني مثلا قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني هذا الصلاة ركعتين تحية المسجد لمن أراد أن يجلس، أو كانك عارف روحك أنت من ربع دقيقة مزلت خلاص ما تلحقش، طب تقعد واقف تقام الصلاة وتصلي مع المأمومين في المكان الذي تجده، والصف الأول في الأول يعني كما قلت. فبالتالي ينبغي على الإنسان أن يتقي مثل هذه التصرفات التي يعني تؤخر صلاة الجماعة والله أعلم. طيب السائل الكريم يقول صلينا صلاة العيد في الحديقة, يبدو أن الحديقة صلوها في الساحة باعتبارها ساحة, فصلوا وكأن القبلة مائلة قليلا. الميلان البسيط للقبلة لا يضر صح, لا يضر في صحة الصلاة سواء من الإمام أو من المأمومين. الميلان القليل, لأن احنا المكلفين بتحري الجهة, تحري الجهة وليس عين الكعبة, تحري جهة مكة أو جهة الكعبة, هذا هو المطلوب منا والله أعلم. فبالتالي يعني الانحراف البسيط اليسير لا يضر في صحة الصلاة. أما إذا كان انحراف كثير بحيث أن يفوت 90 درجة وكذا كما هو يقول علماؤنا, فبهذا هو الذي يترتب عليه عدم الاتجاه إلى الصحيح للقبلة. الأخ سعد بارك الله فيه تكلم عن يعني شكر العاملين في هذه الإذاعة, صلى بارك الله فيك على هذا الروح الطيبة أخ سعد. الأخ أيضا محمد يقول في بعض الأحيان يعني نتلفظ بألفاظ لا نعلم هل يعني هل نعلم هل هي هذه الألفاظ جائزة شرعا أم غير جائزة شرعا. فالكلام مثل كلمة صباح الخير, يعني مثلا يقولون لا تقولوا صباح الخير, لا بأس في ذلك الله أعلم, لكن تقدم تحية الإسلام, السلام عليكم, كيف حال, يومكم مبارك, صباح الخير, نهاركم مبارك, كذا, لا أعتقد ما فيه ذا, وحيث بتحية فحيوا بأحسن منها. فالتحية هنا تحية هو تحيتنا نحن مسلمين, تحيتنا تحية السلام, وما أجملها من كلمة حقيقة, السلام, السلام الطمأنينة, السلام عليكم يعني لكم مني السلام, وجئتكم بالسلام ودخلتكم بالسلام الذي هو تطمئن به النفوس. فينبغي على الإنسان أن يراعي الألفاظ بحسب ما ورد به الشرع الكريم, ولا أقول أن الألفاظ الأخرى لا تجوز, يعني تحية بتحية الإسلام هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, كيف حالكم, يومكم مبارك, يعني صباح الخير أو كذا, ثم جاءت الألفاظ الأخرى التي يود الإنسان أن يعني يرحب بها بالحضور, فلا بأس بذلك ما لم تكن فيها منافية أو عفوا فهن النص أو نهي شرعي عن ذلك. مع اتصال. السلام عليكم أخي يونس.
8: السلام عليكم دكتور محمد, ومشكور جدا على التوضيح لك في المرة, يعني بارك الله فيك. لكن أتملك منا كلمة على يعني الحديث اللي هو يعني التبكير في صلاة الجمعة, يعني بدلا إلى توصل لحية.
1: نعم.
8: الحديث هذا ونشوف الأخوة الله يصلح لنا حالهم, يعني يجي قدام سمات وأخذ حتى في لحظات اللي يصلي, يعني ورولنا زي ما قلت في حديث ما نبني الحكي التوصيل شوية, وزي ما قلت أنت الابتعاد على الحديث اللي فات خلال
1: إن شاء الله بإذن
8: الله. الله ربي يوزك الخير وبارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. شكرا. بارك الله.
8: شكرا.
1: طيب, فكما قلت إذن المسألة هنا يعني عملية لا تصل لحد التحريم والله أعلم, على هذا ما أعلمه, يعني أن الإنسان يعني هو من السنة أن تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فكما ورد في الحديث السلام عليكم بعشر ورحمة الله, والسلام عليكم ورحمة الله بعشر درجات وبركاته بعشر درجات, وكل ما إنسان تمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير. ثم قلت لا بأس أن يأتي بألفاظ أخرى تدل على التفاؤل وعلى يعني الدعاء زي ما قلنا يومكم مبارك أو يوم نهارك مبارك أو ليلتك مباركة أو كذا إلى آخره, لا بأس بذلك, ولا يكون الإنسان مخالفا لمثل هذه الكلمات. وكذلك يقول مثلا هذا مبنى عظيم وكذا, إنسان راه مرات حطيته في الوسواس, يعني حتى في الوسواس والشيطان يدخل مداخل الوسواس, وأهل الوسواس القهر يعرفوا مثل هذه الأشياء, والناس اللي ملزم الوسواس يعني يبدأ كل كلمة قلتها لا صاحبك فيها الشرك بارك فيها يعني إثم بارك فيها كذا, لا الإنسان لا يستسلم مثل هذه المسائل الفاضل المتعارف عليها, يعني الوارد فيها النهي تكاد تكون يعني قليلة, يعني ما حرمه الشارع الكريم على المسلم أو على الإنسان قليل جدا باعتبار ما حله الله سبحانه وتعالى. فبالتالي التركيز يعني كل كلمة, وإنسان هو ما يرفض من قول لديه الأخي معتيد تمام, لكن في هذه ماذا؟

مع مثل هذا، أو ربك خذ أمانته، الله أخذ أمانته. نعم نعم نعم. فالكلمة هذه على المراد منها، يعني الإنسان يعني إذا كان نية الإنسان في التلفظ بهذه اللفظة، يعني النفس محافظة، وأطلقوا بيدكم التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله وأطلقوا بيدكم التهلكة. فالمسألة هذه كما قلت، يعني أنت عدم الإلقاء بالنفس للتهلكة يعتبر بنفسه يدل على أن هذه النفس يعني أمانة، النفس هذه أمانة ويجب المحافظة عليها، لأن اسمها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم عفوا إلى التهلكة، هذا نص من الشرع الكريم. إذن هي هذه النفس أمانة عندك، النفس أمانة عندك، يجب عليك المحافظة عليها حتى تخرج إلى بريئها هذه النفس على ما يريد الله بآخر أن يكون كلامها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول كما العبارة بيسر، أن النية هي التي تلعب في مثل هذه الأشياء يعني دورها وحكمها الشرعي والله أعلم. فمن كانت نيته لا يقصد إلا أن النفس يعني وجب المحافظة عليه حتى ربك يعني يأخذ أمانته، كما ورد في الأثر الرجل الذي أو أحد الصالحين أو أحد القضاة، يعني عندما توفى ولده قطع عن الدنيا وترك الناس وترك يعني اعتزل الناس، فلما جاءته تلك المرأة الصالحة وقالت له أرأيت إن أحد أعطاك أمانة وأراد أن يأخذها هل هذا من حقه؟ فقال لها نعم. قالت كذلك ولدك هذا أمانة سلمك الله، سلمها الله لك، وقبضها ورجعت إلى بريئها. فسري عنه، وأحد الناس الصالحين المعروفين أو من العلماء المعروفين يعني، فسري عنه. فالأمر كما قلت إذن يعني ليس كل لفظة يعني يقف عندها الإنسان ويدخل في الوساوس، ويعني هل هذه جائزة أو غير جائزة وكذا. أعتقد والله أعلم الألفاظ معروفة، ودائما أقول توجيه لبعض الناس، يعني أحسن الظن بالناس، أحسن الظن بالناس فيها ألفاظ صحيح، يعني لا يكفر صاحبها ولا يعتبر يعني يرمى بالشرك أو كذا لمجرد تلفظ بلفظة تحتمل وتحتمل، يعني وهو ليس في نفسه شيء، ونفسه يعني ليست مندرجة في التفسير الذي وجهه الشخص الذي يرى أن هذه الكلمة عبارة أو شركية أو كذا. فينبغي دائما تقديم حسن الظن على سوء الظن والله أعلم. وينبغي كذلك إعذار الناس العامة، أن العامة ينبغي أن تعذرهم في تلفظهم، يعني في ألفاظ لا تحتمل فعلا، في ألفاظ لا تحتمل يعني، ويعني ولا ينبغي السكوت عنها. احنا نعرف مثلا قديما، لعل هذه العبارة لازالت تقال حتى الآن، يقول والله ما مسامح لو كان يخلق ربي شنو. هذا استغفر الله العظيم، يعني هذا الله يعجز يعني ان يأمرك كون يقول يعني يقول شيء يكون فيكون، يعني تقول هذه لفظة ما نسمع فيها لما يصير النزاع بين اشخاص وبين كذا او كذا، يقول له والله لو كان يخلق ربي ايش، والله كان اسمه وكان يرقى الاسم السابع، لو كان كذا الى اخره. هذه الفاظ فعلا ينبغي الحذر منها، وفعلا يعني تدخل الانسان في متاهات العقيده والرده والعياذ بالله بعدما يبين له ما يترتب على هذا القول. لكن عامة الألفاظ الأخرى ينبغي أن تحمل على محمد الحسن والله أعلم. مستمعينا الكرام، في هذه الآونة نخرج إلى فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالاذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة
3: من اعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا

0: حرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
1: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
2: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
3: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: بالله أي وسام
7: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية. وللتواصل معنا وللإجابة عن استفساراتكم تتصلون بنا على الهواتف الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. نكمل الإجابة على بقية الأسئلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الأخ محمد يقول أنه مريض بالصدفية وبالتالي يجب عليه أن يرتب أو عفوا أن يدهن أعضاءه أو أعضاء الوضوء أو جسمه بمرطب الفازلين وترطيب كامل أو كامل الجسم على حسب يعني الله أعلم بنوعية المرض. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويعافينا جميعا من كل داء. فيقول اضطروا إلى ترطيب الفازلين ودهن به، وبالتالي بعض الأخوة قال له إن هذا لا يجوز ويجب عليك أن تنتقل إلى التيمم. أخي الكريم، كما قلت، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. بالنسبة للفازلين والكريمات التي يعني لا تمثل عازل، يعني عازل احنا نقوله غليط هيك بالمسألة يعني، بحيث انه يبدأ كأنه قشور وكذا، فهذا لا يمثل عازل. وتستطيع والله اعلم لما تكون الدهن دهن خفيف يعني الكمية ما هيش كمية يعني كثيفة من الفازلين، فبالتالي ما يمثلش عازل والله أعلم، يمثل عازل، إنما هو الفازلين على ما أعلم أنه امتصاصه يأخذ وقت الامتصاص فقط يعني هذا السبب يعني. لكن كدهن والله أعلم عند بعض الفتاوى المشايخ المعاصرين يعني لا أعلمه أنه يمثل عائقا في وصول الماء، وبالتالي الذي يتكلمون عنه إذا كان كثيفا بحيث أن يدي الطبقة يبدأ بحيث أن لو يعني تبزي القشرة أو كذا، هذا هو الذي يمثل عازل ويمنع منه الوضوء أو الغسل والله أعلم. هذا بالنسبة ما يخص للأخ محمد في خصوص مرض الصدفية. ومن الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، إنسان يبدأ يعني يقول يعني ولا تقفوا مما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني ربي سبحانه وتعالى يحذرنا معشر المسلمين بعدم الخوض في أحكام الله سبحانه وتعالى حتى يتبين الإنسان. نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتسرع وتفتي وتقول عن الله سبحانه وتعالى ما لم يثبت عندك ثبوتا يقينيا. لماذا؟ لأن ولا تخف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل له كان عنه مسؤولا، أيتها النفس البشرية مسؤولة عن كل ما تسمعيه من حرام أو حلال، وكل ما تنظر إليه من حرام وحلال، إن كان حلال فمباح أو يعني أو مأجور عليه كالنظر في المصحف وتلاوة القرآن وغيره والعلم، والفؤاد كل ما في نفسك من خير ومن شر كل أولئك كان عنه مسؤولة. ومن ذلك أيضا الكلام تتكلم على أحكام الشريعة بما يعني تظن أو بما تخرص تخريص أو كذا، يعني فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله أن يسلمنا جميعا من زلل اللسان. السائل الكريم الأخ يونس أيضا تكلم على التبكير إلى صلاة الجمعة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنة في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة وراح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي يستمعون الخطبة. وإذا كان يوم الجمعة أيضا في حيث آخر، إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب، يعني على كل باب من أبواب المساجد الله سبحانه وتعالى، ملائكة يكتبون القادم الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طووا الصحف، صقروا السجلات، وجاءوا يستمعون الذكر. فهذا الحديث يدل على فضل التبكير إلى صلاة الجمعة والاغتسال بسنة صلاة الجمعة، أن يغتسل الإنسان ويتسوق ويلبس أحسن الثياب ويستعمل الطيب، ويأتي إلى هذه الشعيرة العظيمة المفروضة على كل مسلم من الذكور. فكما قلت، إذن الحديث يبين عظم الأجر لهؤلاء المبكرين، إلا الذي لديه عذر يعني شرعي في مرض ما لا يستطيع كثرة الجلوس يعني في المسجد، عذر صحي كما قلت، فهؤلاء معذورون ولهم الأجر على ما كانوا يعملونه وهم في حالة صحة وعافية. والتحديث هنا الحديث كما قال السائل الكريم أو كما سأل، فإن سبحان الله هذا يعني فيه يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كما يقول بعض أهل العلم، ما هوش كل إنسان يقدر يتصدق ببدنه، ومش كل إنسان يستطيع بدنه يعني جمل مثلا، أو كل إنسان يستطيع أن يتصدق ببقرة أو يتصدق بكبش، أو ولو حتى أفقر الناس ولو ببيضة يعني. فجعل الله سبحانه وتعالى أبواب الخير وأبواب الثواب العظيمة لمن له قدر أن يبكر إلى صلاة الجمعة، فيكون له من الأجر بقدر الساعة التي يذهب إليها. يعني حتى الفقير يعني لا يحرم من الأجر العظيم، لا يحرم من الأجر العظيم بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتبكير أو بكثرة العبادات وبكثرة النوافل وبكثرة القربات إلى الله سبحانه وتعالى الجسدية والقولية، البدنية والقولية. يعني الإنسان، وهذا باب يعني ندخل به إلى باب آخر، فالإنسان يستطيع أن يتصدق بجهده وبعرقه، يعني بإرشاد الضال عن الطريق، بإعانة الإنسان لما تعاون مثلا في سيارة عاطلة أو تعاون في كذا. وجوه البر كثيرة، وجوه البر كثيرة ليستطيع بها الإنسان أن يعني يحصل الحسنات في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني من سبحان الله، يعني شوف الحجة الله علينا في هذه الدنيا في حصد الأجر العظيم والثواب العظيم، من ما يقدرش يتبسم إلا لشيء في نفسه. يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، مش تقابل المكشر يبدأ ينظر لك كأنك عدو لي، يعني شوف المفارقة هنا. أو إماطتك الحجرة والشوكة والعظمة من الناس صدقة، يعني لما تلقى مسمار في الطريق يعني هذا به صدقة. إماطت أذى الله أعلم، هذه لو تركتها، يعني إنسان بمر في حالة مستعجلة، مريض، رفع مريض، أو إنسان ماشي لعمل ومحاسب بحسب حساب دقيق من عمل الخاصة، يعني احنا نقول المسمار هو قد يثقب إطار عجلة السيارة، شوف كم يتعطل، وقد يتعطل به عمل، قد يتعطل به مصلحة، يعني هي بسيطة جدا جدا جدا. يعني شوف الإنسان يشوف الأثر دائما، الأثر يا أخي الكريم يجب أن تنظر إليه، ما يترتب عليه من مفاسد والمصالح، فبقدر الأثر يعظم الأجر، وبقدر الأثر عفوا بقدر يعني العمل الحسن، يعني الأثر يتركه، الأثر الذي يتركه العمل الحسن ولو كان بسيطا، الأثر يتركه بقدر ما يترتب عليه من هذه الأثار. إذا كانت عظيمة فالأجر عظيم، وإن كانت إثم يعني بسيط، قد يعني مرات دول كلمة أنت لا تلقي بها بالا كما في الحديث، تهي بك في نار جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. فالإنسان لعله الذي جرى الحديث المستمعين الكرام أنه التبكير صلاة الجمعة، يعني والتشبيه هنا والله أعلم، أو مش تشبيه، هو وكأنه كذا، كان كذا في التشبيه، لكن أقصد أن الأجر العظيم في من تصدق بجمل أو بقرة أو كذا. واحد يقول الله يعني لمن هذا، يعني هذا للغني وللفقير الاثنين، الغني وللفقير. يعني أنت عندما أيها الفقير الذي لا تملك شيئا عندما تذهب إلى المسجد في الساعة الأولى فلك أجر من تصدق ببدنة، يعني ما نقدرش عليها إلا صاحب العمل يعني ولا صاحب العذر، تكلموا صاحب العمل يعني عند عمل لابد أن ماسك توكة زي ما قولوا إحني. وهذه مسألة أخرى إحني تتسرب بنا الحديث من موضوع إلى موضوع الآن للأسف مستمعينا الكرام. يعني صلاة الجمعة هو لها علاقة الإخوة اللي يعملوا في أعمالهم توكات، إحني نقولوا توكات ورديات، يعني يوم باثنين يوم بثلاثة مثلا، فهذا الدورة الدورة بتجيه الجمعة بيجي عمل. فهذه ينبغي أخي الكريم أنت صح معدول، قد تكون طبيب قد تكون مسعف قد تكون شرطي في واقف في بوابة أو دورية أو كذا، أو تكون حارس في معسكر أو كذا، أو قد تكون طبيب كما قلت. فأنت لابد في عمل الدور التوكات هذه والبرديات لابد جهة العمل تكلم جهة العمل، لما تكونش كل جمعة جيك التوكة زي ما قولوا إحنا يعني تفوت عليك صلاة الجمعة. لأن هذه أعمال يعني الإنسان بالتجربة لما يجي الآن يشوفني في جنبي مثلا شارع الزاوية ولا مستشفى الحروق ولا نشوف مثلا مستشفى بوسنين في الحوات ولا كذا، ما تتوقفش عملية الإسعاف هذه دخول الحالة الطارئة، فتبي يستوجب ناس تكون موجودة لتنقذ أرواح في تلك اللحظة، أو من يمسكون مثلا البوابات للأمن المجتمع يعني وكذا. هذا يبي الإنسان قد يكون في حادث انفلات في أي لحظة أو أي شيء، فهؤلاء يعني مكلفون بأعمال تجبرهم وهي أعمال معذورون فيها عن التخلف عنها على صلاة الجمعة. لكن كما قلت مستمعينا الكرام هذا لا الأمر ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فينبغي على من كان هذا عمله ومن كان مسؤولا عن توزيع هذه الورديات أن يراعي ذلك. ما يحرمش الإنسان يعني توقات دي بيجيه يوم الجمعة بتفوت على صلاة الخمس بتفوت على صلاة الجمعة، حتى لو بتجيه بتفوت على صلاة الجمعة، يعني يكون فيه نوع من الحرص على عدم الغياب على صلاة الجمعة. ونحن في الحديث كما في الحديث من يعني من فاتت صلاة الجمعة نكتة في قلبه نكتة سوداء أو كذا إلى الحديث الأخير حتى يعم يطبع على قلبه والعياذ بالله. فإذا كما قلت الله سبحانه وتعالى يعني لم يترك للبشر شيئا من القربات سواء في ذلك الفقير والغني، وكما في الحديث وإماطتك الحجرة والشوكة والعظم عن الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة لك صدقة. يعني الإنسان حتى الآن أنت لما يعني بعض الناس اللي يقفوا الطريق الشباب ولا غيره كذا، يعني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف في الطرقات، فإن كان ليس لنا قال ليس لنا الجلوس في الطرقات عفوا قال ليس لنا منها بد يا رسول الله، وهذا عذر خاص طبعا تكلم ورد فيه الحديث. لكن تجد الآن بعض الناس يوقفوا في الشوارع في الناس الشارع أو في يقولوا في شوكة الشارع ولا كذا، يعني وإن كان ولا بد أن تغض بصرك ولا بد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهذا كل ذلك به أجر يعني وترشد الضال، لكن قاعد مقعمز في الشارع يتقيد في أحوال الناس اللي ماشي واللي جاي ولا تغض بصرك عن حرام ولا تراعي كما في بعض الأحيان إنسان يمر من الشارع يسمع الألفاظ البذيئة والألفاظ يعني غير أخلاقية وغير كذا، واللي ماشي مع أبوه واللي ماشي مع بنته واللي ماشي مع كذا، يعني هؤلاء الناس يحصدون يوميا من الآثام ومن الذنوب ما لا يعلمه إلا الله. معنا اتصال. السلام عليكم أخ طاهر. السلام عليكم أخ طاهر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلوا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: أنا وسهلا بك، كيف حال بك إن شاء الله؟
1: الحمد لله. اللي عندي بنتي مفرقة هنا قريب عني توا.
0: نعم.
1: تو في حوشي طبعا هي.
0: نعم.
1: وهي اللي توفى البارح.
0: نعم.
1: طبعا جدا انا بدي لي عده 24 ما دام وقعت في الطلاق هذه عاديه. لكن هي تخدم في معمل خاص في معمل تاع اسنان. وما تقدرش تاخذ اجازه فمش عارف كيف تو تمشي للعمل ولا تمشيش، وعليه بنرفعها لنرفعها ولا نجيبها.
0: ما تمش الطلاق.
1: ما تمش الطلاق.
0: وقعد حرجانة في الحوش، وقعد حرجانة في الحوش سنتين وما تمش الطلاق لأن توفى زوجها.
1: تمش الطلاق. مديرين محكمة كذا لكن توفى معروف تقول.
0: إن شاء الله بإذنه تعالى تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: وهند طبعا بنية طبعا الهدة طبيعي بتدير هدة أكيد.
0: نعم.
1: لكن على العمل
0: إن شاء الله
1: طبعا
0: تسمع.
1: طبعا العمل هذي متأخر من مع 11 تقول لدي من الساعة 5:30
0: تسمع الإجابة بإذن تعالى.
1: نعم
0: تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. حاضر تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب الأخ الطاهر السؤال يعني يقول أنا بنت مفارقة لزوجها، إحنا نقول حرجانة يعني الطلاق لم يقع ولمدة سنتين، وزوجها توفي البارحة صلى الله يغفر له ويرحمه ويعظم لهم الأجر لكل من فقده، وقال هي معروفة أن عندها طبعا تعتد هي لأنها لازالت زوجة، لازالت زوجة في عصمة المتوفى رحمه الله، والعدة هنا يعني عدة الوفاة كما هو معلوم يعني 4 أشهر و10 أيام، والمعتدة ينبغي عليها أن تترك التزين كله، كل ما من شأنه زينة ينبغي عليها أن تتركه طيلة فترة العدة. هو قال تشتغل في معمل الأسنان، والمعمل هذا يعني تبقى إلى الساعة 11 في الليل حسب ما كلام 11 أعتقد أنه هو استوى لأنها 11 في الليل ولا في النهار وفيش بس. المعتدة من عدة عدة الوفاء يعني يجوز لها الخوة، حتى عدة الطلاق، حتى عدة الطلاق يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها من الفجر إلى اسمه إلى إلى على الأقل يعني أذان صلاة العشاء تكون وين؟ تكون في بيتها، يعني الأفضل المغرب وإن كان ولا بد يعني أذان صلاة العشاء تكون وين؟ تكون في بيتها. لما تسمع أذان صلاة العشاء تكون هي في بيتها مش برا قاعدة معي. فهذه مسألة ينبغي أن تراعى سواء كان عمل أو غير عمل، يعني طاعة الله مقدمة على طاعة البشر، يعني تقدر تغير التوكات العمل متاعها الوردية متاعها لأن هذا ظرف خاص كان تبع الدولة باب أولى، يعني الأمر أسهل يعتبر، هم الناس يعني رقدين في حياشهم ويأخذوا في مرتبات يبال ما كان عنده عذر شرعي يعني. فهي تستطيع جهة العمل إذا كان عمل تبع الدولة كما قلت يعني، وأعتقد معمل أظن لعله خاص، حتى لو كان خاص حتى لو كان لحساب يعني مرتب يعني، فهي هنا والله أعلم ليست مضطرة، من ليست من الأشياء الذي يضطر فيها الإنسان إلى البقاء يعني زي ما أقول إحنا بعد صلاة العشاء خارج البيت للمسلم المعتدة. هي المعتدة من عدة وفاة والمعتدة من عدة طلاق تشتركان في حالة واحدة وهي أن عدم المبيت خارج البيت، والمعتدة من عدة الطلاق يعني تلبس الحلي والزينة والروائح وكذا وكل هذا يعني لا يمنع من ذلك في الوجوه الجائزة شرعا، لكن تشترك عدة الطلاق وعدة الوفاة فإن كل منهما لا يجوز لها أن تبيت خارج البيت إلا لضرورة، إلا لضرورة مثل العلاج يعني المرض لا قدر الله، أو اضطرت للبقاء في المستشفى وفي يعني وفعلا حاجة يعني حاجة يعني ضرورية للبقاء في المستشفى، ليست حاجة يعني أو شكلية، وخاصة زي في بعض الآن بعض ما يحكي بعض الناس في المصحات يعني لابد ما يركضوك على الأقل 24 ساعة، يعني لو كنت في المستشفى العام يقولك روح، لكن في المصحة يقول لا أقعد، يعني هو القرش اللي يحصلوه زي ما يقول. فهذه ينبغي أن تراعى مثل هذه المسائل مستمعينا الكرام. فأخي الكريم كما قلت لك يعني لا يجوز لها أن تبقى بعد صلاة العشاء برا من البيت، لا يجوز يعني سواء عمل خاص ولا عمل عام، يعني إذا كان هي في معمل ينبغي أن حتى صاحب المعمل يتكلموا صاحب الشأن، يعني إذا كان هم مفتوحين من الصبح يفتحوا من الساعة 8-9 الصبح إلى الساعة يعني الساعة 6-7 عشية تأخذ الوقت هذا كله تقدر تشتغل فيه. فخروج المعتدة لقضاء حوائجها شرعا جائز وثبت ذلك يعني كما في الصحابيات التي يعني استوحشنا التي توفى أزواجهن واستشهد أزواجهن في غزوة أحد، أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني نستوحش يعني من البقاء وحدنا، فقال هن تسامرنا عند أحدكن فإذا أردتن النوم فلترجع كل واحدة إلى بيتها. وابن عمر وغيره وعمر الخطاب أيضا نفس الشيء يعني لم يأذن في الخروج للمرأة المتوفى زوجها ولكن لا تبيت يعني خارج البيت. استدنته أيضا أحد النساء في الخروج إلى بستان لها، يعني إحنا نقول عندهم سانية أو مزرعة بعيدة فتبيت تبقى فيها، لم يسمح لها بذلك وإنما تذهب في النهار وترجع في الليل إلى بيتها. فهذه مسألة إذن وأثر والدك كما قلت عن عبد الله بن عمر أيضا وغير ذلك. والمرأة الصح حديث جابر أن عمته وخالته طلقت فأرادت أن تخرج إلى بستانها فتجذ النخل، يعني إحنا نقول يقطع الخل ولا كذا العرجين التمر عندها وكذا، فأمرها أحد الرجل من الأنصار بالرجوع إلى بيتها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت له ذلك، قال بلى فاذهبي فجذي نخلك لعلك تصنعين معروفا، الحديث كما ثبت في هذا الحديث. وهذا المذهب أيضا كما هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم والله أعلم. فإذا يجب عدم التضييق على المتوفى عنها زوجها بحرمانها من خروج قضاء حوائجها والله أعلم. بل إن علماءنا يقولون حتى الحوائج عامة مطلقة، يعني زيارات لبيت أهلها بيت أمها تمشي لأختها تمشي لي حتى الفرح، حتى الفرح العرس تمشي، لكن تمشي غير متطيبة وغير لابسة لباس زينة ولا يعني لباس المعتاد، تهني أهل العرس وتروح وتجتنب البخور وتجتنب الأشياء الأخرى. هذا نص عليه علماؤنا والله أعلم. لدينا أيضا سؤال من عن طريق الواتساب، يقول سائلة تقول هل يجوز للمرأة السفر وحدها بدافع الدراسة يعني بالخارج والعمل كمضيف الطيران؟ نسبة للسفر كما في الحديث لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر رحلة يوم وليلة بدون محرم، هذا حديث نص صريح في عدم جواز سفر المرأة وحدها بدون محرم بدون محرم. ولا شك يعني أن العمل مضيف الطيران يعني الله أعلم يعني فيه من المحذورات الكثير، فيه من المحذورات الكثير كما نشاهده في يعني في رحلات الطيران، التبرج واللباس الذي هو يعني غير لباس شرعي، يعني لا جلباب ولا شاربة على أقل شيء يعني، والمكياج والزينة وكثرة الاختلاط ويعني أشياء ينبغي الإنسان أن يترفع المسلم سواء كان ذكر يكون غيور على أهل بيته فلا يسمح بهذا، ولا المرأة المسلمة تسمح لنفسها يعني كما ترون يعني خاصة في بعض الرحلات يعني من بلاد إلى بلاد. ويعني الحقيقة ما في الحقيقة ما خرج المرأة إلا كان شيطان ثالثهما، ربما الآن في بلاد يعني هو يمشي ويجو في نفس اليوم الرحلات، في رحلات أخرى تبقى تبات حتى خارج البيت، يعني الرحلة تصف الليل وتبات في فندق وكذا، كلام يعني لا يليق بالمرأة المسلمة حقيقة يعني أن تدخل في هذه المهنة، يعني لا ينبغي. لأن ليش؟ أول شيء يعني سفر معصية، سفر معصية لأنك غير مضطر لي، يعني مضيف الطيران أنت غير مضطر يعني حتى ولو يعني الإنسان دائما نقول الحلال ولو كان في أقل موارده وأقل يعني شو بنقوله يعني حتى ولو حتى نطلب طلبة، لو نوهب توهيب، لو نوقف في الشوارع ونسأل الناس ولا أعمل عملا محرما، يعني إذا ضاقت عليه الأرض تقول إحنا نقول الإنسان ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه الأرض بما رحبت وما فيش يعني طرق كل سبل العمل الحلال ولا مجد فإلا عمل حرام، فيسأل الناس بقدر ما يحصل قوت يومه، يعني توقف قدام المسجد وتطلب الناس وانت فعلا محتاج وتأخذ بقدر الذي يكفيك فقط معاي ولا أولى لك من الدخول في معاملة ربوية، أولى لك في النصب، أولى لك من أخذ أموال الناس بالباطل. يعني هذا يعني ينبغي أن نركز على هذه الحالة. وكلمة المضطر يا جماعة الخير لا يقررها الإنسان من تلقاء نفسه، بل يسأل أهل العلم هم الذين يعني يبين لك هل أنت مضطر ولا يعني لا حرج عليك في مسألة معينة من عدمها، مش تفتي لنفسك يعني بالاضطرار. فبالتالي الحقيقة يعني السفر وخاصة كما يحدث الآن في بعض الناس أن تسافر وتمشي يعني تقرأ في دول أجنبية وخاصة دول غير مسلمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين كما في الحديث. البقاء في بلاد الكفر يا إخوة الإيمان يا إخوة الإسلام لا يجوز شرعا إلا في أحوال ضيقة جدا، إلا في أحوال ضيقة جدا. إنسان ماشي يعني لخاطر الرزق ولخاطر الفلوس ولخاطر بيحسن وضعا مادي، يعني البقاء في بلاد الكفر له ضريبة كبيرة جدا وملموسة، ضريبة كبيرة ملموسة، يعني العري عفوا في كل مكان، في الحافلة، في العمل، في كل مكان تذهب إليه أمامك يعني وأنت 24 ساعة هذا، والقلب يتبلد، القلب والعقل، يعني راه الإنسان يعني هذه بالتجربة، الإنسان لما يقيم في شيء أو ينظر لشيء مرة الأولى استغفر الله أعوذ بالله، غض البصر كذا، بعدين مع الأيام يلقى روحه خلاص، النفس لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، وبتتعامل بالربا وبتتعامل بالضرائب المجحفة وبتتعامل يعني بالتأمين الغير شرعي، يعني هذه أشياء يعني مدفوعة الثمن. لأجل ماذا؟ لأجل المال، لأجل المال أو لأجل التعليم. أنت لست مجبرا أخي المسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنا بريء، كلمة بريء مش حاجة سهلة، مسلم يتبرأ منك، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يستثنى من ذلك أن لعل حالتين أو ثلاثة، وهذه كما قلت لا يفتي بها الإنسان نفسه وإنما يستفتي أهل العلم. الآن كما يحدث الآن الذي يقوم به البعض من الشباب هداهم الله في الهجرة غير الشرعية، يعني عن قريب القوارب الموت وانتحاد، انتحار، هذا انتحار، هذا تعريض نفس التهلكة. يعني تمشي في قارب، وفي حتى نساء في بعض الأحيان يعني من أجل العمل، يعني هل لأجل المادة مستعدة أنك تموت؟ والله تقعد عازب وعمرك 60 عام وعزابي وفقري ولا تقدم على هذه الحركة. إنما نحن في هذه الدنيا يا إخوة الإيمان في دار ابتلاء، دار ابتلاء يبتليك الله يعني بالجوع وبالفقر وبالمرض وبكل شيء، لأن ليس بالمتاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. يا أهل العباد، يا عباد الرحمن، ينبغي عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. هجرة هذه غير الشرعية في بداية شبابنا، يعني للأسف يعني وين يبقى؟ طب لما تمشي غادي توصل غادي تحط في اللجوء، بحطهم في معسكرات بتاع اللجوء هذه اللاجئين وكذا. إنسان يذل نفسه لأجل المال لماذا؟ والله نفسك أكرم أيها المسلم، تمشي لبلاد الكفار وتعيش الذل غادي وشوفوا فيه من الآن في يعني مسألة مواقع التواصل، يعني ننظر في يعني فيما يحدث، يعني تحتقر في نفسك ويحقرك وتتعرض إلى التحقير والإذلال عند الكفار حتى يعني يرحموك بنظرك أنت ويعطوك لجوء ولا يعطوك يعني إقامة مؤقتة ويعطوك كذا. لأجل منه؟ لأجل ماذا؟ يعني لأجل ماذا؟ لأجل المال. ما هكذا يكتسب المال؟ من حق الإنسان أن يجد في طلب الرزق، ومن حق الإنسان أن يحسن وضع المادي، لكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الهجرة هذه غير الشرعية، هذه يعني طريق القوارب كما هي، حتى الشرعية تكلم، يعني قلنا حتى يا جماعة الخير لا نتكلم اجتهادا هكذا مطلقا يعني أو من هوى أنفسنا، لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث لعل مطعظ يطعظ، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك أيها المسلم، يعني فهل تحسب أنك على خير؟ يعني ولا تغريك الدنيا ولا يغريك ما تحصله من أموال، يعني هذا قد يدخل حتى في نفس الدراج والعياذ بالله. إنسان يروح في بلاد الكفر عايش بيناتهم غادي، يعني في أي مجال تشتغل فيه كما قلت لك، الاختلاط والتعري والأشياء، يعني أشياء يعني لا تستجيب لها نفس المسلم الطيبة معي، وتجد المال وتجد كذا وتظن نفسك أنك في بحبوحة، لا والله إنك في شر والعياذ بالله. البقاء في هذا البلد الطيب بكل ما فيه من مشاكل وبكل ما فيه من مسابق، والصبر على ظلم ولاة الأمر المقصرين، أولى لك ألف مرة من الهجرة إلى بلاد الكفر. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وينبغي عليه أن يعني يراعي جوانب الشرعية في مثل هذه المسائل. استثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز للمسلم أن يهاجر فيها إلى بلاد الكفر وهي مثلا على سبيل المثال والله أعلم. نعم اتصال. نعم أبو محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
0: سنة طيبين إن شاء الله.
2: ربي يحفظكم إن شاء الله. بالله سامحني يا شيخ. نعم. أنا أخذت أضحية.
0: نعم.
2: أخذت أضحية قبل العيد حوالي 43.
0: نعم.
2: وداروا لها رقم وشجلها في عندهم دفتر الجماعة عندنا المحليك تاعي وشجلها في الدفتر.
0: بلى.
2: لما جيت بنسحب اخذتهم شايفين على الخروف وعلى العاد المحدة في الكراسة رقم الخروف والاسم. جيت في اخر يوم الموسم بناخذ الضحية ما جيتش الضحية ما جيتش الخروف فهمت ولا الخروف كذا واحد ثاني بدون وجه حق. فهل عاد المحدة اكيد يعني وخذين واحد ثاني بدله لكن مش نفس خروفي مش خروفي. هل اللي خذين الخروف هذا حلال عليه؟ وهذا ما الناس اللي عاد المأخذ عندهم الحليب هل هم محافظة على الأمانة؟ يعني تعتب الأمانة عندهم يبدو يعطوني واحد ثاني بدون وجه الحق. مش عارف فضيلة الشيخ يعني الحكم في هذا هل جزء ضحية يعني هو في هذه وهل صحيح يعني عاد المأخذ حلال الإدارة مزبوط يعني والله أعلم.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة على ما أعلم والله أعلم إن شاء الله. طيب لعل نكمل بعض اسمه يعني الحديث كما قلت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين الظهراني وبين اظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال ترى نراهما ما يلتقوش المسلمين الكفار في بلد واحد جماعة الخير لا يلتقيان الا في الضوابط المعروفة باهل الذمة وغيرها وكذا والى اخره. فأنت الإنسان الذي كان نصيحة أخيرة بس أنت يعني لو مت في البحر مت منتحر يعني مت على الضلال والعياذ بالله. مهما كان هنا في ليبيا مستحيل يقول يموت بالشر. لا سامحوني في الكلمة هذه يعني أحكي لك يعني لو يعني عيد الكلام راه ليس من باب يقول لا والله أنتم مش عايشين في المجتمع ولا عارفين لا عارفين الويلات وعارفين الإشكاليات وعارفين مشاكل الشباب وعارفين البلاد عايشين فسطة يعني بين الليبيين عايشين ومش عاجبنا الوضع مش راضيين لكن راضيين بقضاء الله وقدره يعني هذا اللي راضيين به. لكن من قاعد أهون أنك تركب في قارب فيه 60-70 نفر ويحمل 20 نفر ويركب فيه 100 نفر وتمشي وتموت يعني وتكون يعني طعما للأسماك يعني والعياذ بالله يعني فتموت وأنت يعني على غير شرع الله سبحانه وتعالى وتموت وعلى معصية تموت على معصية. نعت صلاة آخر الهادي. السلام عليكم عبد الهادي.
3: السلام ورحمة الله صحاك شيخ.
0: أهلا بك الله يبارك فيك.
3: بالله يا شيخ عندي سؤال.
0: نعم.
3: أنا كنت
0: طلاب. نعم. قطع اتصال لا بأس. طيب المستمعين الكرام الموضوع هذا هو أتى يعني هكذا يعني من غير تخطيط أو غير مسبق. فالكلمة اللي وجعنا إحنا الشباب اللي هاجوا الهجرة غير الشرعية وهؤلاء المسؤولين أيضا من نسلتنا همش كل إنسان ضعف إيمانه وكان سبب يعني هذه الهجرة غير الشرعية تقصير ولاة الأمر المسؤولين في الدولة إلا لهم دور في هذا الأمر لأنهم من ضيقوا على ضعاف النفوس فأخذوا طريق البحر وماتوا غرقا حتى هم يعني لهم يعني حساب عند الله سبحانه وتعالى. يعني ينبغي لك يا ولي الأمر أن تهيئ الظروف المناسبة للمسلم لئلا يخرج من بلاده وفي بلاد فيها الخير الكثير. هذه ينبغي يعني ما فوتوهاش حتى هي. فعلى العموم لعل الوقت البرنامج يعني يكاد ينفد. فالاستثناءات معينة كما قلنا الإنسان إذا كان فعلا خاف على نفسه وعلى ماله خوف فعلي متربصين به هنا مجرمين يعني ويبوا يشدوه ويساوموه على ماله ولا على أولاده ولا بيساوموه على نفسه ولا كذا وضاقت عليه الأرض ما فيش دولة إسلامية أخرى يمشي لها وخاف على نفسه ان يعني لو قعد هنا حيحبسوه ويقتلوه ولا يعني يؤذوه الإذاية التي لا يتحملهاش الإنسان. في هذا معلش الغالب وهذا عذر، وهذا زي ما قلت يسأل أهل الشرع قبل ان هل يجوز له أم لا بضوابط معينة. كذلك بعض أهل العلم العلاج، طبعا العلاج هذا كلام فيه المحافظة على الروح ومحافظة على النفس أولى أولى من يعني الأقل يعني ضررا من الذهاب إلى بلاد الكفر. إنسان مشي علاج في إيطاليا أو العاج في بريطانيا أو العاج في كذا لمرض غير أو العلاج غير موجود في هذا البلد أو في بلد مسلم أو في تلك البلاد يعني أنجع ويعني وأضمن، فلا بأس بذلك. الشيء الثالث اللي هو اللي تكلموا به بعض أهل العلم اللي هو الدراسة لأجل تخصص دقيق تحتاج إليه الدولة فعلا، يعني في نتكلم على البلاد مسؤولينها باكين بهمها ويسعوا إلى الرقي والتقدم في الصناعات وفي كل مختلف العلوم التي تنفع المواطن المسلم، فيعني التخصص هذا غير موجود زي يقولوا مجال الطاقة والنووية أو كذا إلى آخره أو الذرية أو مثلا على سبيل المثال نتكلم يعني أو تقدم تكنولوجي معين في الطب الآن الحديث في المناظير وكذا مثلا نتكلم مش متخصصا، لكن أذكر أمثلة وغير موجودة في بلاد مسلمة يعني هذا العلم. فيدرس فيذهب الإنسان للدراسة وينبغي أن يحصن بدورة في عقيدته، يعني ينبغي أن نهملهاش حتى هي، لأن البقاء غاديك غير لماشي علاج شهر وشهرين بيروح، لمقيم غادي لابد أن يخضع لأحد المشايخ يعني حتى يعني يتعلم ما يحصن به عقيدته من أن تنحرف أو تحرف الله أعلم. الفقرة الأخيرة واللي هي مهمة جدا حقيقة المستمعين الكرام، الناس اللي ذهبوا إلى التعليم إكمال دراستهم في ماجستير ودكتوراه على حساب الدولة الليبية، على حساب الدولة الليبية، هؤلاء الناس صرفت عليهم الدولة مئات الآلاف من الدولارات، يعني هذا شيء نعرفه كويس، يعني الرسوم الدراسية في العام 30,000 دولار 20,000 دولار 40,000 دولار وربما أكثر في بعض الجامعات وبعض التخصصات، بالإضافة إلى يعني توفير حق السكن وحق العلاج التأمين الطبي وكذا وغيره وإلى آخره. ثم بعد ما يتخرج يبقى في بلاد الكفر غادي معاش يروح، واللي نعرف أنه لابد أن يرجع فيها الشرط لابد أن يرجع لبلاده ويشتغل فيها 5 أو 10 سنوات أو كذا إلى آخره، يعني حتى ولو لم في الشرط، يعني أنت لأن صرفت عليك الدولة لتنتفع بك، يعني سواء كنت في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها، يعني البلاد صرفت عليك رسوم بالدولار يعني لأجل أن تذهب فتتعلم وتأتي بهذا العلم النافع وترجع به إلى بلادك، ثم بعد أن يعني تكمل الماجستير وتكمل الدكتوراه أو الدكتوراه تقعد غادي وتشتغل وتخدم في بلاد الكفر بفلوس الليبيين وبفلوس بيت مال المسلمين. هذه ينبغي أن ينتبه إليها كثير من الناس لعل يعني في غفلة عنها مقصودة أو غير مقصودة، يعني الدولة بيت مال المسلمين بعتوا يعني خلصوا عليك مش أقل أظن يكون موفد أعتقد مش أقل من 100,000 دولار لو بنحسبه إلى أضعاف مضاعفة، بأجل أنك تمشي تتعلم في مجالات معينة تخصصات معينة وترجع لبلادك لتخدمها، فتبقى في بلاد الكفر وأنت هنا خدمت بلاد الكفر. أنت هنا يا راو خدمت بلاد الكفر، كيف خدمت بلاد الكفر يا شيخ؟ لأن هم بدل ما يعني بيعلموا شخص يخسروا عليه من بني جلدتهم وديانتهم معايو، يخسروا عليه التعليم ابتدائي وعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه، جيتهم أنت طايب وعلاش يخسروا؟ يعني اقتصدت عليهم في مالهم الذي ينبغي أن ينفقوه على أنفسهم كأنك وفرته لهم أنت بحساب بيت مال المسلمين في الدولة التي أوفدتك، في الدولة التي أوفدتك. يا إما رجع الفلوس، أنت رجع الفلوس قداش صرفت عليك الدولة 200,000 دولار رجع 200,000 دولار وبعدين برا كمل يعني اشتغل زي ما تبي عندهم، كان الجانب العقدي عندك لا يمثل شيء يعني. فهذه مسألة راو ينبغي على كل موفد أوفدته الدولة الليبية وخسرت عليه يعني ما خسرت عليه من أموال كما قلت، نعرف إحنا الإفاد يعني الكلام اللي قد يرد عليه البعض والله إحنا المستخلصات ما يخلصوش فينا الربع وربعين وثلاثة أرباع، هذا كمسألة أخرى أخي الكريم، لكن في النهاية اللي نتكلم اللي خلصت عليه الدولة مصاريف في مجال الماجستير والدكتوراه ومشي يعمل في بلاد الكفر وقاعد يخدم فيهم طبيب ولا مهندس ولا عالم ولا اللي هو. يعني مجالك هنا يا بلاد ما فيهاش أمان، بلاد كذا، أنت ملوي عارف وماشي علاش عارف، عارف وماشي وعارف علاش ماشي، عارف نصابوني في كلمة، أنت مسافرت وعارف بضع دبين، عارفين كنا بلادنا كيف الوضع اللي فيها الآن، ورضيت بهذا الأمر، عارف أنت هذا الأمر موجود عندك، يعني أن وضع البلاد يعني مردوداتها، فأنت ماشي على هذا الشرط ماشي. عشان أعتقد كما في الإفاد لنعرف قديما أن لابد أن تشتغل سنوات معينة في الدولة في التخصص المشي، وبعدين يعني عندك إذا لو بتسافر خارج البلاد، فكل يعني مسلم مقيم يعني من هذه الطائفة عليه أن يراجع نفسه مع الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت يعني المال الذي صرف عليه يعني خدم به معشر المشركين والكفار في ذلك البلد ورتب ضررا على بيت مال المسلمين. الأخ أبو محمد قال عنده أضحية استبدلت. الأخ اللي أخذ الأضحية متاعك يا أخ محمد أبو محمد يعني إذا أخذها يعني بجهل فلا يثم عليه، يعني إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والأمر الآن حدث، يعني الناس اللي يعني المسؤولين في الحظيرة هذه إذا كان أهملوا ينبغي عليهم تو الموضوع تتكلم فيه تو بعد العيد، يعني الأضحية ذبحت كل واحد ذبح الأضحية ومشي على حاله، لكن ينبغي على لما أنت مشيت يشوف الشخص اللي باسمه الخديل الخروف هضايا والمفروض يتواصلوا معاه يقول له حدث خطأ وكذا ويسترجع إذا كان فيه إمكانية الاسترجاع. ما فيش إمكانية الاسترجاع والشخص ضايما اسمه باسم مكتوب وخلاص وما عنديش كيف يتواصلوا معاه، شنو الحل الآن؟ الحل أخي الكريم أقول لك يعني إذا كان هو السهو والخطأ قلت لك يحدث سواء من رفع الخروف ولا من أصحاب الحظيرة، إذا كان ما هوش نتيجة إهمال وإنما هي زحمة عليهم وتخلطت الحكاية في بعض زي ما يقولوا وما فيش إمكانية يعني ما كانش قصد الإساءة، فلا يعني لا إثم عليهم حقيقة ما دام ما فيش إهمال وتقصير، ما فيش إهمال وتقصير لأنك مخليهم عندهم تلاهم يدهم يد يعني وديعة الأمانة يعني ما هوش يعني في ضمانتك أنت هو الخروف قاعد، لكن ما دام ما فيش تقصير والله أعلم لا إثم عليهم، وما دام المسألة ما عاش فيها إمكانية ما فيه إلا أنك أنت تسامح اللي خدي الخروف هضايا وتاخذ خروف بدلة ويتقبل الله أضحية كل واحد منكما والله أعلم. مستمعينا الكرام في هذه الآونة ينتهي وقت البرنامج، ينتهي وقت البرنامج، فإن كان ما قلته حقا فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. إلى هذه الحين أو في هذا الحين أودعكم وأودع أيضا الفريق المصاحب الفني الذي أشرف على إخراج هذه الحلقة، نتقدم لكم ولهم بالشكر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحقيقة السفر وخاصة كما يحدث الآن في بعض الناس أن تسافر وتمشي يعني تقرأ في دول أجنبية وخاصة دول غير مسلمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين كما في الحديث. البقاء في بلاد الكفر يا إخوة الإيمان يا إخوة الإسلام لا يجوز شرعا إلا في أحوال ضيقة جدا، إلا في أحوال ضيقة جدا. إنسان ماشي يعني لخاطر الرزق ولخاطر الفلوس ولخاطر بيحسن وضع المادي، يعني البقاء في بلاد الكفر له ضريبة كبيرة جدا وملموسة، ضريبة كبيرة وملموسة، يعني العري عفوا في كل مكان، في الحافلة، في العمل، في كل مكان تذهب إليه أمامك يعني وأنت 24 ساعة هذا، والقلب يتبلد، القلب والعقل. يعني راه الإنسان يعني هذه بالتجربة، الإنسان لما يقيم في شيء أو ينظر لشيء مرة الأولى استغفر الله أعوذ بالله غض البصر كذا، بعدين مع الأيام يلقى روحه خلاص، النفس لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، وبتتعامل بالربا وبتتعامل بالضرائب المجحفة وبتتعامل يعني بالتأمين الغير شرعي، ويعني هذه أشياء يعني مدفوعة الثمن. لأجل ماذا؟ لأجل المال، لأجل المال أو لأجل التعليم. أنت لست مجبرا أخي المسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنا بريء، كلمة بريء مش حاجة سهلة، مثلا يتبرأ منك، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يستثنى من ذلك أن لعل حالتين أو ثلاثة، وهذه كما قلت لا يفتي بها الإنسان نفسه وإنما يستفتي أهل العلم. الآن كما يحدث الآن الذي يقوم به البعض من الشباب هداهم الله في الهجرة غير الشرعية، يعني عن قريب القوارب الموت وانتحاد، انتحار، هذا انتحار، هذا تعريض نفس التهلكة. يعني تمشي في قارب، وفي حتى نساء في بعض الأحيان يعني من أجل العمل، يعني هل لأجل المادة مستعدة أنك تموت؟ والله تقعد عازب وعمرك 60 عام وعزابي وفقري ولا تقدم على هذه الحركة. إنما نحن في هذه الدنيا يا إخوة الإيمان في دار ابتلاء، دار ابتلاء يبتليك الله يعني بالجوع وبالفقر وبالمرض وبكل شيء، لأن ليست بالمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يا عباد الرحمن ينبغي عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. هجرة هذه غير الشرعية في بالذات شبابنا، يعني للأسف يعني وين يبقى؟ طب لما تمشي غادي توصل غادي تحط في اللجوء، بحطهم في معسكرات بتاع اللجوء هذه اللاجئين وكذا. إنسان يذل نفسه لأجل المال لماذا؟ والله نفسك أكرم أيها المسلم، تمشي لبلاد الكفار وتعيش الذل غادي ونشوفه فيهم الآن في يعني مسألة مواقع التواصل، يعني ننظر في يعني فيما يحدث، يعني تحتقر في نفسك ويحقرك وتتعرض للتحقير والإذلال عند الكفار حتى يعني يرحموك بنظرك أنت ويعطوك لجوء ولا يعطوك يعني إقامة مؤقتة ويعطوك كذا. لأجل منه؟ لأجل ماذا؟ يعني لأجل ماذا؟ لأجل المال. ما هكذا يكتسب المال؟ من حق الإنسان أن يجد في طلب الرزق، ومن حق الإنسان أن يحسن وضع المادي، لكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الهجرة هذه غير الشرعية، هذه يعني طريق القوارب كما هي، حتى الشرعية تكلم، يعني قلنا حتى يا جماعة الخير لا نتكلم اجتهادا هكذا مطلقا يعني أو من هوى أنفسنا، لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث لعل مطعظ يطعظ، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك أيها المسلم. يعني فهل تحسب أنك على خير؟ يعني ولا تغريك الدنيا ولا يغريك ما تحصله من أموال. يعني هذا قد يدخل حتى في نفس الدراج والعياذ بالله. إنسان يروح في بلاد الكفر عايش بيناتهم غادي، يعني في أي مجال تشتغل فيه كما قلت لك، الاختلاط والتعري والأشياء، يعني أشياء يعني لا تستجيب لها نفس المسلم الطيبة معي، وتجد المال وتجد كذا وتظن نفسك أنك في بحبوحة. لا والله، إنك في شر والعياذ بالله. البقاء في هذا البلد الطيب بكل ما فيه من مشاكل وبكل ما فيه من مسابق، والصبر على ظلم ولاة الأمر المقصرين، أولى لك ألف مرة من الهجرة إلى بلاد الكفر. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وينبغي عليه أن يعني يراعي جوانب الشرعية في مثل هذه المسائل. استثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز للمسلم أن يهاجر فيها إلى بلاد الكفر. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني وبين ظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى نراهما، ما يلتقوش المسلمين الكفار في بلد واحد جماعة الخير، لا يلتقيان إلا في الضوابط المعروفة بأهل الذمة وغيرها وكذا وإلى آخره. فأنت الإنسان الذي كان نصيحة أخيرة بس، أنت يعني لو مت في البحر مت منتحر، يعني مت على الضلال والعياذ بالله. مهما كان هنا في ليبيا مستحيل يقول يموت بالشر، لا سامحوني في الكلمة هذه، يعني أحكي لك يعني لو أنا أعيد الكلام راهو ليس من باب يقول لا والله أنتم مش عايشين في المجتمع ولا عارفين، لا عارفين الويلات وعارفين الإشكاليات وعارفين مشاكل الشباب وعارفين البلاد عايشين فسطه، يعني بين الليبيين عايشين ومش عاجبنا الوضع، مش راضي، لكن راضين بقضاء الله وقدره، يعني هذا اللي راضين به. لكن قاعد أهون أنك تركب في قارب فيه 60-70 نفر ويحمل 20 نفر ويركب فيه 100 نفر وتمشي وتموت، يعني وتكون يعني طعما للأسماك يعني والعياذ بالله، يعني فتموت وأنت يعني على غير شرع الله سبحانه وتعالى، وتموت وعلى معصية، تموت على معصية. طيب المستمعين الكرام، الموضوع هذا هو أتى يعني هكذا يعني من غير تخطيط أو غير مسبق. فالكلمة اللي وجعنا إحنا الشباب اللي هاجوا الهجرة غير الشرعية، وهؤلاء المسؤولين أيضا من ستنهمش. كل إنسان ضعف إيمانه وكان سبب يعني هذه الهجرة غير الشرعية، تقصير ولاة الأمر المسؤولين في الدولة إلا لهم دور في هذا الأمر، لأنهم من ضيقوا على ضعاف النفوس فأخذوا طريق البحر وماتوا غرقا، حتى هم يعني لهم يعني حساب عند الله سبحانه وتعالى. يعني ينبغي لك يا ولي الأمر أن تهيئ الظروف المناسبة للمسلم لئلا يخرج من بلاده، وفي بلاد فيها الخير الكثير، هذا ينبغي يعني ما مفوتوهاش حتى هي. فعلى العموم لعل الوقت البرنامج يعني يكاد ينفد، فالاستثناءات معينة كما قلنا، الإنسان إذا كان فعلا خاف على نفسه وعلى ماله خوف فعلي متربصين به هنا مجرمين يعني ويبوا يشدوه ويساوموه على ماله ولا على أولاده ولا بيساوموه على نفسه ولا كذا، وضاقت عليه الأرض ما فيش دولة إسلامية أخرى يمشيلها، وخاف على نفسه أن لو قعد هنا يحبسوه ويقتلوه ولا يعني يؤذوه الإذاية التي لا يتحملهاش الإنسان، في هذا معلش الغالب وهذا عذر، وهذا زي ما قلت يسأل أهل الشرع قبل إن هل يجوز له أم لا في ضوابط معينة. كذلك بعض أهل العلم العلاج، طبعا العلاج هذا لا كلام فيه، المحافظة على الروح المحافظة على النفس أولى من يعني أقل يعني ضررا من الذهاب إلى بلاد الكفر. إنسان مشي علاج في إيطاليا والعاش في بريطانيا والعاش في كذا لمرض غير أو العلاج غير موجود في هذا البلد وفي بلد مسلم أو في تلك البلاد يعني أنجع ويعني وأضمن، فلا بأس بذلك. الشيء الثالث اللي هو اللي تكلموا به بعض أهل العلم اللي هو الدراسة لأجل تخصص دقيق تحتاج إليه الدولة فعلا، يعني نتكلم على البلاد مسؤولينها باكين بهمها ويسعوا إلى الرقي والتقدم في الصناعات وفي كل مختلف العلوم التي تنفع المواطن المسلم. فيعني التخصص هذا غير موجود، يقولوا مجال الطاقة النووية أو كذا إلى آخره أو الذرية أو مثلا على سبيل المثال نتكلم يعني أو تقدم تكنولوجي معين في الطب الآن الحديث في المناظير وكذا، مثلا نتكلم مش متخصصا لكن أذكر أمثلة وغير موجودة في بلاد مسلمة يعني هذا العلم. فيذهب الإنسان للدراسة وينبغي أن يحصن بدورة في عقيدته، يعني ينبغي أن نهملهاش حتى هي، لأن البقاء غاديك غير لماشي علاج شهر وشهرين بيروح، لمقيم غادي لابد أن يخضع لأحد المشايخ يعني حتى يعني يتعلم ما يحصن به عقيدته من أن تنحرف أو تحرف، الله أعلم. الفقرة الأخيرة واللي هي مهمة جدا حقيقة المستمعين الكرام، الناس اللي ذهبوا إلى التعليم إكمال دراستهم في ماجستير ودكتوراه على حساب الدولة الليبية، على حساب الدولة الليبية، هؤلاء الناس صرفت عليهم الدولة مئات الآلاف من الدولارات. يعني هذا شيء نعرفه كويس، يعني الرسوم الدراسية في العام 30,000 دولار، 20,000 دولار، 40,000 دولار، وربما أكثر في بعض الجامعات وبعض التخصصات، بالإضافة إلى يعني توفير حق السكن وحق العلاج، التأمين الطبي وكذا وغيره.

0: يعني لأجل أن تذهب فتتعلم وتأتي بهذا العلم النافع وترجع به إلى بلادك، ثم بعد أن يعني تكمل الماجستير وتكمل الدكتوراه أو الدكتوراه تقعد غادي وتشتغل وتخدم في بلاد الكفر بفلوس الليبيين وبفلوس بيت مال المسلمين. هذه ينبغي أن ينتبه إليها كثير من الناس، لعل يعني في غفلة عنها مقصودة أو غير مقصودة. يعني الدولة بيت مال المسلمين بعتوا يعني خلصوا عليك مش أقل، أظن يكون موفد أعتقد مش أقل من 100,000 دولار لو بنحسبه إلى أضعاف مضاعفة، بأجل أن تمشي تتعلم في مجالات معينة تخصصات معينة وترجع لبلادك لتخدمها، فتبقى في بلاد الكفر وأنت هنا خدمت بلاد الكفر. أنت هنا يا راو خدمت بلاد الكفر. كيف خدمت بلاد الكفر يا شيخ؟ لأن هم بدل ما يعني بيعلموا شخص يخسروا عليه من بني جلدتهم وديانتهم معي، يخسروا عليه التعليم ابتدائي وعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه، جيتهم أنت طايب وعلاش يخسروا؟ يعني اقتصدت عليهم في مالهم الذي ينبغي أن ينفق ينفقوه على أنفسهم، كأنك وفرته لهم أنت بحساب بيت مال المسلمين في الدولة التي أوفدتك، في الدولة التي أوفدتك. يا إما رجع الفلوس، أنت رجع الفلوس قداش صرفت عليك الدولة 200,000 دولار، رجع 200,000 دولار وبعدين برا كمل يعني اشتغل زي ما تبي عندهم، كان الجانب العقدي عندك لا يمثل شيء يعني. فهذه مسألة راه ينبغي على كل موفد أوفدته الدولة الليبية وخسرت عليه يعني ما خسرت عليه من أموال كما قلت، نعرف إحنا الإفاد. يعني الكلام اللي قد يرد عليه البعض والله إحنا المستخلصات ما يخلصوش فينا الربع وربعين وثلاثة أرباع، هذا كمسألة أخرى أخي الكريم. لكن في النهاية اللي نتكلم اللي خلصت عليه الدولة مصاريف في مجال الماجستير والدكتوراه ومشي قاعد في بلاد الكفر وقاعد يخدم فيهم طبيب ولا مهندس ولا عالم ولا اللي هو، يعني مجالك هنا يا بلاد ما فيهاش أمان وعارف علاش ماشي، عفوا سابوني في الكلمة، أنت مسافرت وعارف وضع الليبيين، عارفين كنا بلادنا كيف الوضع اللي فيها الآن، ورضيت بهذا الأمر، عارف أنت هذا الأمر موجود عندك يعني أن وضع البلاد يعني مردوداتها، فأنت ماشي على هذا الشرط ماشي. عشان أعتقد كما في الإفاد لنعرف قديما أن لابد أن تشتغل سنوات معينة في الدولة في التخصص المشي وبعدين يعني عندك لو بتسافر خارج البلاد. فكل يعني مسلم مقيم يعني من هذه الطائفة عليه أن يراجع نفسه مع الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت يعني المال الذي صرف عليه يعني خدم به معشر المشركين والكفار في ذلك البلد ورتب ضررا على بيت مال المسلمين.
1: تمام شيخنا، نبدأ به الأخ إبراهيم عن الفرق بين حج القران والتمتع، يعني باختصار
2: الفارق بينهم أن الإنسان لما يبقى في الميقات يعني ينوي أن يدخل إلى مكة بنية العمرة، فهذا هو التمتع، نية الدخول إلى مكة بنية العمرة، فيقول لبيك عمرة. وتؤجل نية الحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تؤجل بعد ما كمل عمرته ويجي اليوم الثامن من ذي الحجة يجدد نية الحج من جديد، هذا متمتع. عكسها المفرد طبعا أنه يدخل إلى مكة بنية الحج فقط، يقول لبيك حج أو بالحج، ويؤجل نية العمرة إلى بعد أن ينتهي من أعمال الحج بعد اليوم الرابع من غروب شمس اليوم الرابع من عيد الأضحى. لكن القارن على خلافهم بيجمع بينهم الاثنين، فلما يبدأ في الميقات يدخل بهم اثنين بنسك العمرة ونسك الحج، فلا يقول لبيك عمرة وحج، يقول لبيك عمرة وحج، هذا قارن يعني لم يأتي بالعمرة فقط ولا بالإفراد فقط، وإنما جاء بنية العمرة والحج معا، غير يأتي باسم العمرة هو الأول، يقول لبيك عمرة وحج ويدخل للميقات يبدأ يلبي بزهم الزوز ويبقى مستمر وعليه يبي. طبعا هذا هدي، كمان المتمتع يحتاج إلى هدي، فهذه فرق بإيجاز.
1: كان في قران النسكين بنية واحدة،
2: قران النسكين بنية واحدة، الحج العمرة والحج.
1: واضح شيخ، بارك الله فيك.
3: عندنا الأخ حسن شيخنا يسأل يقول من بعد صلاة الفجر عندي عادة يعني نجلس وناخذ في ماء ونرقي فيه بنية التبرك، ما عنديش مرض أو شيء، نشرب في الماء المرقي بنية التبرك، حتى أتاني أحد الإخوة ونبهني قال هذا الأمر فيه بدعة وقد يكون فيه بدعة ونهاني، يسر الحكم فعلا.
4: مشكلة بعض الناس يا شيخ صلاح أنهم توسعوا في باب البدع، نعم، وأدخلوا كثيرا من الأمور الجائزة المباحة التي لم ينهى عنها الشرع وليست هي من الإحداث في الدين، وهي تندرج تحت أصل عام، فيدخلونها في باب البدع.

0: وهذا التوسع خطير.
1: نعم.
0: يعني يصل إلى أن الإنسان يحرم ما أحل الله، فما ينبغي ذلك. لا بأس على الإنسان أن يقرأ في ما سواء كان مريضا أو غير مريض للتحصين وللتبرك، هذا كله من الأمور الجائزة اللي أباحها الشرع ولا حرج في ذلك.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي.
3: هذه انتهت الآن تومعش لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا. والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولم بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض. لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه. هذا هو الإشكال.
2: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
4: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم مش واضح سؤال، مش قال
4: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الأذان هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة عمال النظافة عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما مدرناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
7: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
6: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
8: أم محمد تسأل شيخنا عن مسألة تقليم الأظافر، يعني الإمساك عن تقليم الأظافر وقص الشعر في عشر ذي الحجة لمن لا يريد أن يضحي، هل هو مخاطب بهذا الأمر؟ وبداية شيخنا لو تبين لنا حكم يعني الأخذ من الأظافر أو من الشعر في عشر ذي الحجة.
9: هو ثبت عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا حل هلال ذي الحجة فلا يأخذ ذلك من أظفاره أو من شعره وأظفاره شيئا حتى يذبح، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه على باب الاستحباب وهو قول المالكية، واحتج بحيث عائشة أنها لما كانت يعني تفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها إلى مكة مع أبيها بكر الصديق رضي الله عنه، قالت فلم يكن يحرم شيئا على نفسه شيئا حله الله، فمن ذلك طبعا من ذلك الحلق قص الشعر عفوا وقص الأظافر وكذا أو حتى حلق الشعر وغيره وكذا، فهذا يعني مما أحله الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحتاج السادة المالكية أن هذا الباب على باب الاستحباب وليس على الوجوب، نهي يعني ليس على الوجوب وليس نهي تحريم، فهذا القول. وقال أبو حنيفة ومن معه أنه على الإباحة، ورواية أخرى حتى على الإمام مالك على الإباحة، يعني وجود الرواية الأخرى على الإمام مالك أنه على الإباحة، يعني رواية على الإمام مالك الاستحباب
10: والإباحة.
9: والإباحة هذه مسألة، هذا قول أهل العلم، وهو يدور بين هذين الحديثين والله أعلم. أنا بالنسبة من يقرأ بالوجوب أخذ الحديث على بخصوصي هذا، يعني أنه والحديث الهدي البعث هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم على نفسه شيئا أخذ منه السادة المالكية وعلى حتى الشافعية الله أعلم أذكر، لكن المالكية أخذوا منه أنه يعني يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، وإلا لما كان يصلم أخذ من لما حل لنفسه ما يحرم على المحرم، لأن حتى القول هو أنه تشبيها بالمحرم لمن يأخذ من أظفاره ولا من شعره، بعض العلماء عل له بتشبيها بالمحرم كذلك بنفس الحكم يعني. فعلى كل حال المسألة فيها سعة، وكما أرى في بعض صفحات التواصل يعني للأسف التشديد على هذا الأمر، يعني هؤلاء أئمة السلف بين الإباحة والوجوب وبين الندب والاستحباب، فلست بأعلم منهم. فإذا أردت هذه نصيحة لمواقع التواصل الاجتماعي بالذات الفيسبوك شيخ خالد، أن إذا أردت أن تنشر الحديث فلك أجر النشر، لأنك أنت شخص عامي، لأنك أنت شخص من عوام الناس، لست من أهل العلم الشرعي، وبالتالي يعني لا تدخل في الأحكام، ترجح قول لا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، دائما ماذا قال صلى الله عليه وسلم، وكيف نحن نذهب أو نقول بقول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، مش بفهم نحن، فهم السلف الصالح الأول خير القرون قرن ثم الذين يبنون ثم الذين، وهكذا معي نأخذ بفهمهم وليس بفهمنا نحن، نحن لا نأتي مع فهمهم شيء، فهمنا لا يأتي مع هؤلاء الأعلام الكرام شيئا. فبالتالي هذه نصيحتي، انشر الحديث ولك أجر النشر، ما دام الحديث صحيحا وثابتا عليه وسلم لك أجر النشر، وكل من قرأه يعني ستحصد أجر قراءته والعمل به، كونه يعمل به، لكن لا تبدأ أنت شخص عامي أو شبه طالب علم، سمعني في الكلمة هذه معي، وتبدأ تحرم ولا تبدأ توجب ولا تبدأ تشدد في الرأي، هذا ليس لك، فتأخذ الإثم، لأنك تضيق على الناس، تضيق على الناس، فترك الأمر لأهله. قلت لك أنا الآن بالأئمة الكبار سواء أصحاب مذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي على خلاف، فما كل له دليله كما سمعت، وكل له دليله كما سمعت، يعني لم يأتي من فراغ، كلهم متبعون لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه سعة، من أراد أن يأخذ به فله الأجر، ومن أخذ به أخذ بالأحوط، حتى ربما الإنسان يعني هذه ربما هذه الناحية نقول بس أن الأولى بالإنسان أن يأخذ بالأحوط، يكسب السنة ويكسب الأجر ويخرج من الخلاف، وهي مرة في العمر في الساعة في السنة يعني،
10: ويكون مأجور على كل مذهب.
9: نعم، وعلى كل جهر نعم، أخذ من أراد أن أخذ بالإباحة لقول رواية الإمام مالك فله في ذلك يعني سلف، ومن أخذ بالوجوب نقول الحنابلة فله سلف، ومن أخذ بالاستحباب على قول السادة المالكية الإمام مالك والإمام مالك والسادة المالكية فله أيضا سلف، وكل على سنة إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي عدم التضييق في هذا الأمر، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يأخذ هذا الحكم يشمل كل المضحي ومن يضحي عنهم؟ أي هل المضحي حقيقة والمضحي حكمان؟ الحقيقة هو الذي صاحب من يذبح
10: اشتراها
9: بماله ويذبحها، والمضحي حكما أهله
10: من أدخلهم معه.
9: علماء من المالكية يقولون أيضا يدخل من في هذا الأمر سواء المضحي حقيقة وحكما، يعني زي صاحب البيت وأهله كذلك، لا يأخذ من أظفارهم ولا من أشعارهم شيئا يعني. فهذه المسألة عند غير المالكية على الحنابلة وكذا، فإنهم يقولون أن هذا من كان له ذبح فهو منصوص على من أراد أن يذبح فقط، أن يشتري الذبيحة وأن يذبح عفوا من أراد أن يضحي فقط دون غيره والله أعلم.
10: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
11: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: الأخ عبد الحكيم يسأل عن ما يؤتى به للعروس سواء مخطوبة أو كذا. الموسم يقول يؤتى لها بأضحية أو هل يجوز أنه يأخذها كأضحية تجزئ عنه هو وعن أهل بيته؟
1: هو هي الحقيقة هذه تحتاج إلى من إلى رجوع إلى عرف الناس، هل هو جايبها هدية للأسرة والزوجة والله هو هدية لزوجته يعني هدية لزوجته، فالظاهر أنه لزوجته
0: نعم.
1: لكن لما تملكه الزوجة إذا كان هي ملكة الشيء هذا يعني هي تستطيع تملك أنها نقول إحنا تضحي به ويمشي عليه كامل، لأن هي فرد من أفراد الأسرة، والإنسان إذا قدم أضحية يقدر تعم جميع أفراد البيت يعني
0: نعم.
1: تعم أفراد البيت، وخاصة على العموم هي لم تتعين أنها أضحية للمخطوبة، فتقدر هي تضحيها ويدخلوا معها حتما في الأجر باعتبار أنهم كلهم في مكان واحد ويأكلوا جميع.
0: أه.
1: نعم.
0: وفي حال أنها وهبتها لولدها يعني
1: هي على أساس أن هذا باش أشرنا إلى قضية أنها لم تتعين الأضحية لم تتعين وبالتالي وهبته
0: أو مطلق الهدية
1: مطلق هدية مطلق هدية وهبته والله باعتها بالفلوس والله اللي هو الأمر فيه مرونة لأن باعتباره أصبح هي ملك لها وبالتالي لها تتصرف الأمر هي إن شاء الله.
0: نعم واضح شيخنا.
2: فضلي يا أم سما.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام الله يبارك فيك
3: يا شيخ. أنا عندي الوالد
2: انعم انعم عندك الوالد خيره
3: ماشي للسعودية بهي عملية
2: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
3: العمرة
2: بهي ماشي دي في عمرة بهي
3: وعند القلون بعيدة عملية على القلون
2: اي اي
3: خارج
2: لو صوتك يقطع يا أم سمارة وللأسف
3: تو هيك تسمع فيها
2: ايه تفضي يا أم سما تو واضح
3: مداير عملية على القلب عند الورم اهي ومداير الكيس البراز علي برده
2: ايه
3: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية هل هو عليه إثم ولا لا؟
2: ما فيش باس ما فيش باس وما فيش عليه شيء وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب، القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة، حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء وهو من أصحاب الأعذار وإن شاء الله ربي يشفيه وعافيه ويتقبل منه
3: إن شاء الله.
4: بارك الله فيك يا دكتور. مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
5: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف، ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
4: نعم يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو يبدأ من بداية الشوط، يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
5: لا يبتدئ من النصف. نعم هذا المعروف. نعم إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل أم من أين وصل ثم ينتهي إلى آخره. نعم
4: نعم. وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
5: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم
4: نعم أحسن الله إليكم شيخنا.
2: تفضلي يا أسماء.
6: عندي سؤال يا شيخ.
2: إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
6: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
2: نعم.
6: فقلت بحقي واتهموني في نعم باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
2: نعم.
6: أنا أتحب تروح يبعدهم أهل زوجي من بيش نغل في حقهم.
2: به
6: حتى هو أتحب كذلك يعني.
2: حتى هو معش يواصل في أهله هو.
6: قال لي نعم.
2: حتى هو معش يواصل في أهله.
6: إيه قال لي الكلام اللي قالوه بحقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لي أمي كذا قلت وبما أنهم.
2: باهي باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه لكن ما يقطعش أهله.
6: ما يقطعش أهله يا شيخ.
2: نعم لا يقاطع أهله.
6: بس ندير أنا يا شيخ ما نقول لا يمشي لماليه.
2: لا قولي لا يواصل أهله ويعني يواصلهم إحنا نقوله ب. أقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل مثلا نقولوا له لو أنت تمشي كل يوم يدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبة تزل حبا نعم ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلحة والعفو ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
6: بإذن الله بارك الله فيك
2: آمين.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: أصحابي صلى الله عليه وسلم
10: نعم.
9: فإنه أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم هم أحرموا بالحج أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويحبون أن يكون كهو فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا وبينا ومذاكرنا يعني كذا وبين وبين وبين العرفة أربعة أيام يعني كيف يكون هذا احنا تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبين وبين العمرة أربعة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل
10: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية وزعلانين فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خطيرهم
9: ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوا في العمرة يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة كانت قريش ومنح نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر أما قبل ذلك فلا تحل فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة
10: جميل طيب لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم أن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج. هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
9: نعم هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: أصحابي صلى الله عليه وسلم
10: فإنه
9: أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم، هم أحرموا بالحج، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج. ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة. فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن، لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويحبون أن يكون كهو. فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا وبينا ومذاكرنا يعني كذا، وبين وبين وبين العرفة 4 أيام. يعني كيف يكون هذا؟ احنا تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبين وبين العمرة 4 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل.
10: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خطيرهم
9: ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوا في العمرة، يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة، هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل، وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة. كانت قريش ومن نحى نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي، لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه. لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة، هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة.
10: جميل. طيب، لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم أن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج. هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
9: نعم هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 4 عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة الحديبية حين صده المشركون، وعمرة من السنة المقبلة وهي تسمى عمرة القضية، يعني عمرة المصالحة والقضية
10: الحكم اللي تحكموا عليه في الحديبية،
9: تحكموا عليه مع قريش.
10: نعم.
9: وعمرة الجعرانة حيث انصرف من قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي مع حجته، هذا حديث عائشة في البخاري.
10: نعم.
9: ابن عبد البر يقول هذا على مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا، أما من يرى أنه مفردا فلا يعني فلا يكون في عنده في في في مذهبه لا يكون إلا ثلاث عمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض يقول بعد أن ذكر أحاديث ما ورد في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وكما اعتمر، بعد أن ذكر الأحاديث قال: فجاء أن الصحيح ثلاث عمر، ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار غير ما ذكرنا. طيب كيف يكون ثلاث عمر وعائشة تقول اعتمر أربع عمر؟
10: نعم.
9: يقول ابن بطال: العمرة التي الرابعة التي ذكروها مع حجته يعني إنما نسبت إليه من حيث إنه أمر بها وعملت في حضرته وأقرها، لا أنه باشرها بنفسه. قالوا: وهذا يعني معلوم في اللغة، وأصل كلام هذا للشافعي ونقله الخطابي في معالم السنن. قالوا: هذا أمر معلوم في اللغة، أن الفعل كما يجوز أن يضاف إلى فاعله يجوز أن يضاف إلى من أمر به.
10: صحيح.
9: كما تقول: بنى فلان الدار وضرب الأمير فلان. فهذا يعني لا يعني أن الإنسان بنى داره بنفسه، وإنما أمر ببنائها.
10: صحيح.
9: وقد ورد في الحديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا.
10: نعم.
9: وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان.
10: نعم.
9: مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر.
10: نعم.
9: الرجم ولم يباشر قطع اليد. فقالوا: هذا أمر سائغ مشروع. فالعمرة الرابعة ذكرتها عائشة مع حجته صلى الله عليه وسلم نسبت إليه من حيث أنه أقرها. نعم. وعملت بحضرته ورضي بها. قالوا: يدل على أنه كان مفردا، لأن أنس رضي الله تعالى عنه روي عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة. قال يرد على حديث أنس، قال يرد على حديث أنس حيث أنس نفسه من رواية راوي آخر يقول: علي رضي الله تعالى عنه عندما قدم من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ قال: بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة. قالوا: هذا الحديث يفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قطعاً.
10: قطعا،
9: لأن من كان محرما بعمرة لا يمكن أن يتحلل إلى عمرة.
10: صحيح.
9: مستحيل، لأن قالوا هذا بالإجماع، من كان في يعني في في عمرة وفي حرمة عمرة لا يستطيع أن يكون في حرمة عمرة أخرى، لا يكون في حرمة عمرتين في وقت واحد. يعني إنسان أحرم بالحج ويريد أن يحرم بالحج، هذا غير ممكن. قالوا هذا مخالف للإجماع. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، لأنه لو كان قارنا لا يستطيع أن يجعلها عمرة، سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي.
10: جميل جميل.
9: من أحرم العمرة يمكن أن يكون في عمرة أخرى في وقت واحد. فهذا ما رجح به أهل العلم وأجابوا به عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وكيف يتفق هذا مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، واحدة منهم كانت مع حجته. قالوا: ويؤيد هذا أن عمره التي باشرها ثلاثا. ورد في أحاديث أخرى كثيرة نسبة أو عدد العمر التي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة وليست أربعة. عائشة نفسها روت كما رواه مالك في
2: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
12: قلت لك يا شيخ.
2: اي نعم.
12: عندي كنت مدير في إيجار.
2: ايه.
12: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
2: ايه.
12: ومن طرف المكتب جاء واحد ياخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
2: ايه.
12: ابي حوش ثاني.
2: ايه.
12: فالحوش الثاني هذا ياخذ منه عمود المكتب ولا لا؟
2: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص، جايب له البيعة هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
12: حوش ثاني مش الحوش اللي
2: لا لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
12: تمام بارك الله فيك.
2: امين واياكم ان شاء الله.
13: عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا ولكن يعني لابد منه، لأن الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وإحني بنبين كلام المفتي الأهم، أنا بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم، في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها، واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق؟ أتيك بالخطأ، تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا أصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي يبي يصيم يصيم واللي يبي يفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجة لأن احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الأضحى تركنا إحياء السنة نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لأنها غالية. عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين عليه قولتهم بركة رمضان، بركة آهو جان العيد العلوش ما نقدرش عليه. وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته. هذا جاي لليبيا راهو بدو يقول ضربتين، نطلع من رمضان يجيك العيد، تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم. إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحيي شعائر الإسلام من سيحييها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان مضحوش؟ يعني إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل، حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص: احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، عالمنا ما كان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى، بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضاحي من برا، وإحنا كان ما نبوش نحيي السنة هذه، الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي عكس الكلام هذا 100%، قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي. قلت له شني؟ قال لي يقول له إنه ما يضحيش السنة، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا، فنبو حني ننشر الثقافة هذه. الآن المفتي هو بين هذين الأمرين، المفتي رأوا لا أن نتكلم عن المفتي الآن مش على دار الإفتاء، المفتي ولا دار الإفتاء لا تقدم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المفتون. أنت تبين نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، ما أني ما نقولش، ولا تقول لي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فاني نطلع نقول، لا المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجه يعني دار الإفتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة، احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الإفتاء، نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كله ناضي عيط، هذا للأسف هذا موجود، ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط، معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله لخمس آلاف لأن فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لخمس آلاف ست آلاف عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل، مش لأننا يجيبوا أضاحي غلط، لا والله ماذا بينا إحنا البلاد تكون هيك وتجيب أضاحي زي ما جابوا الهدي للحجاج، لكن شن بيسكت بعدين البرلمان، وشن بيسكت الاقتصاديين، وشن بيسكت رؤوس الأموال اللي يدقوا في الملايين، ولما تجي في أضحية بألف ولا ألفين، لما تجي من برا ألف ولا ألفين يطلع الاقتصاد ملخبط والاقتصاد خيرة وما خيراش وحنية وبتهلك البلاد وهذا مش واجب على الدولة. فالمسألة صددوا وقاربوا، احنا نشوفوا في الناس ان معظمهم ما يقدروش على الأضحية السنين، غالب الليبيين الآن غالب الليبيين راهم ما لا يستطيعون الأضحية، وجزء منها الغالب اللي يقدر يقولك والله كان مش الصغار أنا ما ضحيت لأن تجحف بي، ومن تجحف به لا يسن له أن يضحي، يعني هذا اللي بيدين وبعدين معاش يقدر يرد، ولا حتى يقدر يرد لكن بيقعد طول العام وهو يعاني من أثارها، ربما واحد من أولاده يوجع سنة ما يقدرش يعالجه، ربما سيارته تفسد ما يقدرش يصلحها، ربما تصير لصيانة بسيطة في البيت ما يقدرش يديرها لأن شريه بالفلوس اللي كان مقتصدهم أضحية. فأني متعامل مع واقع الآن، أني ما نتعاملش معاه كمفتي ولا دار إفتاء، ما نتعاملش مع المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون، إن الدولة لما نقول لهم والله أعطوا للناس أضاحي تاني يوم بيقعد يوزعوا بشبرتك على المواطنين، هذا كلام مش حيصير، حتى لو قلناه مش حيصير، فضلا علينا إحنا لو قلناه حنفتحوا، يعني لو قالتها دار الإفتاء ولا المفتين حنفتحوا باب للفساد مش عادي، زي الفساد اللي موجود في الحج وغيره، إحنا نعرف أن كل مال تبي توزع الدولة على مستحقين لابد من أولاد الخير بالعكس، مش أولاد الخير يعني أولاد العكس الخير، لابد ما يجمركوا، الحج بيجمركوا فيه شوية، وكان بنقولوا الأضاحي مش شوية هم يجمركوا هلبة للأسف، وكان الأضاحي بيجمركوا هلبة، وكان منحة الزواج بيجمركوا هلبة، هذا شيء يعني شنشنة أعرفها من أخزمي، إنما دام فيه شوية خير بيمشي للفقراء لابد المتنفذين يضربوا أضعافه، من هم ما معروف يعني ما نبيش نسمي أسماء، لكن هذا شيء نعرفوه من زمان يعني من وقت القذافي، ما دام في شيء بيعود على الناس بالفائدة لابد ما الناس اللي تكلمنا عليهم يضربوا. فاني مرات ما نقدرش نفتح باب للفساد بهذا المعنى. فاني ما نقدرش نقول والله أبو بكر وعمر ما ضحوش، أنتم ما تضحوش، لا هم كانت ليهم ليهم وجهة معينة، وجهة نظر معينة لئلا يعتقد وجوبها، وهذا ظروف الأضحية في غير الأضحية، كترك عمر رضي الله عنه لسجدة التلاوة قال ليعلموا أنها سنة. فهم ضروف في كثير من المسائل إن تركوا بعض السنن عندما خافوا من الناس أن يعتقدوا أنها واجبة وليست سنة. أراه زي ما الواجب غلط أنك تديرها سنة، السنة غلط أيضا أنك ترفعها إلى مرتبة الواجب. فكما قلت المفتي أو دار الإفتاء لا يجيب حسب ما يريد الطالب، يجيب حسب ما يمليه عليه الشرع. ومن هذه المسألة مسألة الدولار اللي فات هذه أو اللي قاعد، هي المشكلة الآن الناس كلها تبي هيا فتور نقول حلال ولا حرام، يعني ما نقدرش، يعني حرام علي أن نقول لك حرام واني ما عنديش المعلومات الكاملة، وحرام نقول لك حلال أيضا، الاثنين حرام علي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا كان هي حلال حرام علي أني نقول لك حرام، وإذا كان هي حرام حرام علي نقول لك حلال، يعني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال، كلاهما خطير. فدار الإفتاء تنظر، ولا المفتي بصفة عامة اللي مفروض يكون عليه ينظر إلى الوضع. أنا جاني والله واحد تاعب ما عنداش حتى كيف يأكل، ونعرف ياخذ في زكوات ومتملح، هذا اللي نقول له أبو بكر وعمر ترك الأضحية. ولما يجيني واحد غني وعنده كيف ويريد إحياء السنة، ما نقولهاش أبو بكر وعمر ترك الأضحية، إلا لو شعرت به إنه هو يدير فيها مباهاة ولا رياء، ممكن نستدل بهذا، ما نقولهاش في وجهه ده مرائي ولا مباهي، نقول له لا تو كان تسيبها خير. فتكون الفتوى بناء على حالة كل شخص، لكن ما نقدرش أنا نقول للليبيين كلهم لازم ما تضحوا، ويا دولة لازم ما تعطيهم باش يضحوا. وجربناها احنا قصة ان اعطي شهرين هذه قبل العيد، بعدها يعيش الليبيين في ضنك ما يعلم به الا ربي. يعني لما تعطيه شهرين مثلا نعطوه شهر 5 قبل العيد وبيقعد له شهر 7 باش ينزل المعاش، هذا شهر 6 الله اعلم كيف يصير فيه، فيقعد بالطريقة هذه اراها من ناحية اقتصادية افضل للليبيين. لأنه لو بتعطيه 10,000 حيدقدقهم، راه تعطيه 10,000 حيمشي ياخذ خروف متاع 4,000 وهو كان بياخذ 2,000، حيمشي ياخذ المشروب الغالي وهو كان بياخذ الرخيص، يمشي ياخذ الماس بالغاريات والأصليات وكان يمشي هذا نعرفوها اللي بينا نعرفوا روحناك، ويقعد بعدين شهر 6 على الطول هو يعني الله أعلم به، يلقف ماضي لسانه مسكين يا راجل في الشهر أمتى يبي يتم، لأن شهر 5 كله صرف على العيد. فالمسألة زي ما قلت المسألة راهو صعبة، ما نقدرش أني نفتي لكل واحد زي ما يبي هو، وما نقدرش في المسائل العامة زي هي مثلا ما نقدرش لنقول سنة ولازم ما تديروها كلكم، لأن أضر بضعاف الحال والرقيقين الحال، ولا نقول تركوها كلها لأن فيه حرمان من يستطيع الأضحية من حق. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن الليبيين الآن بدنا الأضحية قريب نرجو بها أكثر حتى من الوجوب، يعني تلقاه ما يصليش وما يصيبش الأضحية مستحيل يسيبها، ولو تقول له سيبها أبو بكر وعمر ممكن يغلط حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن في دماغه خلاص هذه الأضحية لازم منها، ويقولك والله كان مش الصغار ما ضحيتش، يعني هذا كله نسمع فيه، وهذا راه يخرج الشعيرة عن معناها. انت لما تقول والله كان مش الصغار ما ضحيتش، انت راك ما تذبحش في أضحية هكرة، ولا تعظم بها شعائر الله، ولا تعرف شميزتها الأضحية بكل، ولا تستشعر القصة اللي صارت وهي في ذا إسماعيل بكبش عليه السلام بكبش، انت راك تذبح في خروف وخلاص، علاش؟ لأن مضطر والصغار كيف بنديروا والتانيين يشوا هم لا واني ما نقدرش وكيف الجيران، هذا كله راه يخرج بالأضحية عن معناها وندخله في اعتقاد يعني حتى هي معاش ولت سنة واجبة زي ما قال الأخ اللي جاني في في المكتب، قال هي ولت عادة واجبة. هذا الكلام اللي كنت نقول فيه يؤكد صحة كلامه، والله كان مش صغار راني ما ضحيتش، والله ما حصلت حقها بالسيف لكن الله غالب الصغار ضغطوا علي، لا والله اخوتي ذابحين اني ما نقدرش ما نذبحش، لا والله الناس ياكلوا لي وجهي. هذا كله راه يخرج بالأضحية عن مسمها العبادي انها عبادة الى كونها عادة، وراه لا عندك اجر لا غيره، فكانت دير فيها على خاطر الاشياء هذه تترك خير. هذا امر. وجدنا العكس، من يباهي بالأتمان، والله شريتها ب5000 يعني، والله خذيت خيرة السوق، والله إني كان ما يبدو شقرونا زي كذا ما نشريش شيء. هذا كله أيضا من المباهاة، واللي نص عليها أنس، قال العيلة كلها كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي البدايات يضحوا بكبش واحد عنهم وعلى الأسرة، قال ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. إذا كان هذا في عصر أنس بن مالك وهو من المعمرين، ففي عصر نحن توش نقوله معاش مباهاة، بس هذه الآن دخلت في الرياو ودخلت في أمور أخرى كثيرة، واللي يبي يتصدق داير بانر هكي كبرى ولافتة هكي كبرى والله أضحي فلان، هذا كله راهو حقيقة يعني يؤلمنا، حقيقة يؤلمنا مش هكي، هي شعيرة تبي تعطي أعطي لله، وفي أهل الخير يعطوا لله ويعطوا بمبالغ أحيانا ويعطوا في عدد من الأضاحي لله تعالى، الخير موجود، وفي من يذبح لأنها أضحية ولأنها شعيرة من شعائر الله ولأنه يعظم شعائر الله، في موجود هذا الكلام، هذا موجود وليس مفقودا في البلاد، لكن ما نراه ونسمعه يعني يراه حقيقة سواء في انتقاد الدولة ولا في المطالبة بتوفير، هذا حقيقة مقصرة في الدولة، يعني الأسعار واصلة إلى هذا، يعني لو جابوا هذا الصرب الآن اللي غازي الأسواق لو جابوه من 3 شهور ما كانت الأضحية دي تصل لهذا الرقم، فالدولة عندها نوع من تقصير حقيقة في هذا الأمر، وهي دولة مش غير فاذا مقصرة في أشياء كثيرة، حتى السلالات يعني برا ترى أنت تجيب الحيوان السردي من هذا الخروف السردي من المغرب ولا من الجزائر، من الجزائر تقريبا، مستحيل يطلعوه سلالتهم ويحسنوا فيها وينجوا فيها ومهتمة الدولة بها، احنا الدولة تجيب لك في علفة ما تنفعش خامرة وتجيب لك في ويرفع عليك حق العلفة واللي يبي يدير مشروع يحاربوه، والمهم الحاصل للدولة في كل شيء مقصرة مش غير في أن ما جابتش أضاحي بس، لكن من يستطيع أن يوسع على الناس من الدولة يوسع على الناس باش ربي يوسع عليك بس يوم القيامة، انت هيك خذها من هذا القبيل بس، لأن كلنا بلا استثناء الليبيين كلنا راهو في الوظيفة أمورنا ملخبطة حقيقة، يعني نادر جدا جدا اللي عاطي الوظيفة حق، فنحن مقصرون، خلي انت هذه توسعتك على الناس باش ربي يوسع عليك يوم القيامة في ما قصرت فيه من عبادات أو ما قصرت فيه كذا، يوسع عليك يوم القيامة ببركة توسعتك على عباده المؤمنين، بالك يعفيك من كثير من السيئات أو يثقل موازين حسناتك وكذا، افعلها يا من تستطيع أن تفعل ذلك من هذا الباب، ما تفعلهاش باش الروس الكبار يخنبوا ولا باش انت تخنب ولا لا خليها لله على الاقل، او مره لله زي ما يقولوا مره لله ومره لعبد الله، يعني خليها مره بمره، يعني احنا ما دامينا كلها لله، لكن هذا في واقع الفساد اللي عايشه فيه الدوله صعب جدا. راو لما يقولوا لي الأمريكان وغيرهم يعني ملتزمين وكذا وإحني نخنبوا نقولهم لا لا حط أمريكان بدل الليبيين هكي بالطريقة هي والله بعد يومين البلاد لما تحطها على بلوكة أو على الأقل إحني اللي ما يبيش يخنب قاعد ما يبيش يخنب لأنه حرام بس وقاعد اللي بيخدم لله يخدم لأن الدين هيك يقول له أما القوانين إحني صداح مداح لكن هم برا ترى أقول له يخنب حتى $1,000 عارف روحه تاني يوم بتشهر به في الصحف وبيبدأ مواطن درجة تانية ويحبسوه الله وأعلم قداس سنة فهو يقول لك لا لا لا لا ما خنبشني لكن تعالى ترى حطه في ليبيا يخنب الملايين وما فيش من يدوره مش ما فيش من يدوره تاني يوم يرقوه ويحطوه سفير فوق العادة ولا يعطوه دكتوراه فخرية ولا الكلام هذا تو تشوف بعض الأمريكان والأوروب شن يديروا في ليبيا فالحاصل أن دار الإفتاء ولا المفتين لا يقدم ما يطلبه المفتون.
14: سؤال أخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل هل يكفي في رفع النجاسة سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
13: إذا كان مضطرا شيء آخر الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأجيز الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر بالنسبة للبول يصح للرجل والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة فهذا أمر جائز ولا حرج فيه وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا هذا أولى في الإجازة لكن بقية النجاسات ما تمشيش واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية وورد ولا كذا هذا كله

0: لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر. لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس. منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منق غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار، بل لا بد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: أخ أشرف يقول كان يشتغل في وظيفة ما استقال منها وذهب لوظيفة ثانية، نزل مرتب في الوظيفة الثانية وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الأول اللي كان مربوط بالخدمة اللي استقال منها، وجد أنهم نزلين شهرين في الفترة التي استقال فيها، فيسأل هل يجوز له أخذ هذين المرتبين، لأنه يقول في الوظيفة اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب مرتب فيه.
3: الله أعلم، يعني مدام هو هذه عند مدة مشتغلها ومخلصش فيها يعني شرينها هم يعني مقاصة مقاصة بالضبط، يعني يأخذهم لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشرين هذا يردهم، يعني لأنه هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي حق مكتسب شرعا يعني، فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزل له شهرين وكذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة ويكتب وصية في هذا الأمر، يعني يكتب
2: أنني لو حدث إفراج يعني حد مرتب
3: كذا كذا خصوم لنا شهرين اللي خديتهم وكذا، والله أعلم يعني إن أراد أن يتركها حتى نزل فروقات فلا بأس بذلك يعني.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: بارك الله.
4: علاماته، فأن الإنسان إذا رجع من الحج تغير شيئا آخر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، يعني كأنه صار يعني خلقا جديدا، كأنه صار إنسان غير الإنسان الأول، ترك كل ما كان عليه من المعاصي والمنهيات وأقبل على الطاعات، تغيرت حاله وتحسنت حاله، تحسنت حاله في الجانبين، جانب ترك المعاصي وجانب الإقبال على الطاعات، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في الآية الأخرى وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فمن كان يعني حجه مبرورا ومقبولا فالله عز وجل سيوفقه إلى المزيد من الطاعات ومزيد من العمل الصالح. فالذي يريد أن ننبه عليه إخوان الحجاج صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منا ومنهم، عليهم أن يحرصوا حتى يعني تطمئن قلوبهم على أن عملهم كان في محله وأن الله عز وجل قد قبله. كيف يحرصون على ذلك؟ أن يهجروا المعاصي، أن يتركوا المعاصي. من كان على معصية مثلا مرة يصلي ومرة لا يصلي فليحافظ على الصلاة، من كان يعني يعتدي على الناس في أموالهم ولا في أعراضهم حرماتهم يعني يسفك الدماء يقتل يعين الظالمين ينتصر للظلم،
5: نعم.
4: عليه أن يقلع عن هذه المعاصي وأن يتركها، لأنه بتركها يستطيع أن يجد مؤشرا في قلبه يطمئنه على أن حجه كان صوابا وكان في محله وكان مقبولا،
5: نعم.
4: فعليك أن تحرص.

0: احرص على هذا أيها الحاج، إذا كنت مثلا تعين الظالم أو تتعدى الحرمات أو تأخذ أموال الناس، أو أنت واخذ استراحة من مال العام، ولا واخذ مزرعة، ولا واخذ دكان، ولا واخذ سلاح، ولا واخذ سيارة، ولا زي ما يقولوا ما كنت تمشط في الناس، عليك أن تتخلص من هذه المظالم، من هذه الحقوق، عليك أن تردها إلى أصحابها، لأن ذلك هو علامة أن يكون حجك
1: مبرورا.
0: مقبولا. إذا
1: نعم
0: كنت في مسؤولية في منصب من المناصب، عليك أن تتوقف عن الظلم وعن التعدي، وأن تنصف الناس وأن تعطيهم حقوقهم، فذلك علامة حقيقية على قبول الحج. وعلى الجانب الآخر أيضا الإقبال على الطاعات. إذا كنت مقصرا في جانب من الجوانب، مثلا كان لا يقيم الليل، مثلا ينبغي أن يجعل لليل حظا من صلاته، هذه علامة من علامات قبول الحج. يعني من كان لا يواظب على صلوات الرواتب، السنن اللي قبل الفرائض وبعدها، عليه أن ينتبه إليها ويلتفت إليها. من كان مفرطا في صلاة الجماعة في المساجد، عليه أن يلتفت إليها، لأنه إذا أقبل على الطاعات فهذه علامة أخرى على أن حجه مبرور. هذه هي العلامات اللي ينبغي على المسلم وعلى الحاج الآن أن يحرص عليها، بحيث يصل إلى طمأنينة بأن عمله لم يذهب هكذا.
2: الحقيقة يعني السفر، وخاصة كما يحدث الآن في بعض الناس أن تسافر وتمشي يعني تقرأ في دول أجنبية وخاصة دول غير مسلمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين كما في الحديث. البقاء في بلاد الكفر يا إخوة الإيمان يا إخوة الإسلام لا يجوز شرعا إلا في أحوال ضيقة جدا، إلا في أحوال ضيقة جدا. إنسان ماشي يعني لخاطر الرزق ولخاطر الفلوس ولخاطر بيحسن وضع المادي، يعني البقاء في بلاد الكفر له ضريبة كبيرة جدا وملموسة، ضريبة كبيرة ملموسة، يعني العري في كل مكان، في الحافلة، في العمل، في كل مكان تذهب إليه أمامك يعني وأنت 24 ساعة، هذا والقلب يتبلد، القلب والعقل، يعني راه الإنسان يعني هذه بالتجربة، الإنسان لما يقيم في شيء أو ينظر لشيء مرة الأولى استغفر الله أعوذ بالله، غض البصر كذا، بعدين مع الأيام يلقى روحه خلاص، النفس لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، وبتتعامل بالربا وبتتعامل بالضرائب المجحفة وبتتعامل يعني بالتأمين الغير شرعي، ويعني هذه أشياء يعني مدفوعة الثمن. لأجل ماذا؟ لأجل المال، لأجل المال أو لأجل التعليم. أنت لست مجبرا أخي المسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنا بريء، كلمة بريء مش حاجة سهلة، المسلم يتبرأ منك، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يستثنى من ذلك يعني لعل حالتين أو ثلاثة، وهذه كما قلت لا يفتي بها الإنسان نفسه وإنما يستفتي أهل العلم. الآن كما يحدث الآن الذي يقوم به البعض من الشباب هداهم الله في الهجرة غير الشرعية، يعني عن قريب القوارب الموت وانتحار، انتحار، هذا انتحار، هذا تعريض نفس التهلكة، يعني تمشي في قارب، وفي حتى نساء في بعض الأحيان يعني من أجل العمل، يعني هل لأجل المادة مستعدة أنك تموت؟ والله تقعد عازب وعمرك 60 عام وعزابي وفقري ولا تقدم على هذه الحركة. إنما نحن في هذه الدنيا يا إخوة الإيمان في دار ابتلاء، دار ابتلاء يبتليك الله يعني بالجوع وبالفقر وبالمرض وبكل شيء، لأن ليس بالمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يا عباد الرحمن ينبغي عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. الهجرة هذه غير الشرعية في بداية شبابنا يعني للأسف، يعني وين يبقى؟ طب لما تمشي غادي توصل غادي تحط في اللجوء، بحطهم في معسكرات بتاع اللجوء هذه اللاجئين وكذا. إنسان يذل نفسه لأجل المال لماذا؟ والله نفسك أكرم أيها المسلم، تمشي لبلاد الكفار وتعيش الذل غادي وشوفوا فيه من الآن في يعني المسألة مواقع التواصل، يعني ننظر في يعني فيما يحدث، يعني تحتقر في نفسك ويحقرك وتتعرض إلى التحقير والإذلال عند الكفار حتى يعني يرحموك بنظرك أنت ويعطوك لجوء ولا يعطوك يعني إقامة مؤقتة ويعطوك كذا. لأجل منه؟ لأجل ماذا؟ يعني لأجل ماذا؟ لأجل المال. ما هكذا يكتسب المال. من حق الإنسان أن يجد في طلب الرزق، ومن حق الإنسان أن يحسن وضع المادي، لكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الهجرة هذه غير الشرعية، هذه يعني عن طريق القوارب كما هي، حتى هي حتى الشرعية تكلم. يعني قلنا حتى يا جماعة الخير لا نتكلم اجتهادا هكذا مطلقا يعني أو من هوى أنفسنا، لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث لعل مطعظ يطعظ: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك أيها المسلم. يعني فهل تحسب أنك على خير؟ يعني ولا تغريك الدنيا ولا يغريك ما تحصله من أموال. يعني هذا قد يدخل حتى في نفس الدراج والعياذ بالله. إنسان يروح في بلاد الكفر عايش بيناتهم غادي، يعني في أي مجال تشتغل فيه كما قلت لك، الاختلاط والتعري والأشياء، يعني أشياء يعني لا تستجيب لها نفس المسلم الطيبة معي، وتجد المال وتجد كذا وتظن نفسك أنك في بحبوحة. لا والله، إنك في شر والعياذ بالله. البقاء في هذا البلد الطيب بكل ما فيه من مشاكل وبكل ما فيه من مساوئ، والصبر على ظلم ولاة الأمر المقصرين، أولى لك ألف مرة من الهجرة إلى بلاد الكفر. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وينبغي عليه أن يعني يراعي جوانب الشرعية في مثل هذه المسائل. استثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز للمسلم أن يهاجر فيها إلى بلاد الكفر. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني وبين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى نراهما، ما يتلقوش المسلمين الكفار في بلد واحد جماعة الخير، لا يلتقيان إلا في الضوابط المعروفة بأهل الذمة وغيرها وكذا وإلى آخره. فأنت الإنسان الذي كان نصيحة أخيرة بس، أنت يعني لو مت في البحر مت منتحر، يعني مت على الضلال والعياذ بالله. مهما كان هنا في ليبيا مستحيل يقول يموت بالشر. لا سامحوني بالكلمة هذه، يعني أحكي لك، يعني لو أنا أعيد الكلام راهو ليس من باب يقول لا والله أنتم مش عايشين في المجتمع ولا عارفين، لا عارفين الويلات وعارفين الإشكاليات وعارفين مشاكل الشباب وعارفين البلاد عايشين فسطة، يعني بين الليبيين عايشين ومش عاجبنا الوضع، مش راضيين، لكن راضيين بقضاء الله وقدره، يعني هذا اللي راضيين به. لكن من قاعد أهون أنك تركب في قارب فيه 60-70 نفر ويحمل 20 نفر ويركبوا فيه 100 نفر وتمشي وتموت، يعني وتكون يعني طعما للأسماك يعني والعياذ بالله، يعني فتموت وأنت يعني على غير شرع الله سبحانه وتعالى، وتموت وعلى معصية، تموت على معصية. طيب المستمعين الكرام، الموضوع هذا هو أتى يعني هكذا يعني من غير تخطيط أو غير مسبق. فالكلمة اللي وجعنا إحنا الشباب اللي هاجروا الهجرة غير الشرعية، وهؤلاء المسؤولين أيضا من ستنا همش. كل إنسان ضعف إيمانه وكان سبب يعني هذه الهجرة غير الشرعية، تقصير ولاة الأمر المسؤولين في الدولة إلا لهم دور في هذا الأمر، لأن هم من ضيقوا على ضعاف النفوس فأخذوا طريق البحر وماتوا غرقا، حتى هم يعني لهم يعني حساب عند الله سبحانه وتعالى. يعني ينبغي لك يا ولي الأمر أن تهيئ الظروف المناسبة للمسلم لئلا يخرج من بلاده، وفي بلاد فيها الخير الكثير، هذه ينبغي يعني ما فوتوهاش حتى هي. فعلى العموم لعل الوقت البرنامج يعني يكاد ينفد، فالاستثناءات معينة كما قلنا، إنسان إذا كان فعلا خاف على نفسه وعلى ماله خوف فعلي متربصين به هنا مجرمين يعني ويبوا يشدوه ويساوموه على ماله ولا على أولاده ولا بيساوموه على نفسه ولا كذا، وضاقت عليه الأرض ما فيش دولة إسلامية أخرى يمشيلها، وخاف على نفسه أن لو قعد هنا حيحبسوه ويقتلوه ولا يعني يؤذوه الإذاية التي لا يتحملهاش الإنسان، في هذا معلش الغالب وهذا عذر، وهذا زي ما قلت يسأل أهل الشرع قبل إن هل يجوز له أم لا في ضوابط معينة. كذلك بعض أهل العلم العلاج، طبعا العلاج هذا لا كلام فيه، المحافظة على الروح، المحافظة على النفس، أو لا أولى من يعني أقل يعني ضررا من الذهاب إلى بلاد الكفر. إنسان مشي علاج في إيطاليا أو العاش في بريطانيا أو العاش في كذا لمرض غير أو العلاج غير موجود في هذا البلد أو في بلد مسلم أو في تلك البلاد يعني أنجع ويعني وأضمن، فلا بأس بذلك. الشيء الثالث اللي هو اللي تكلموا به بعض أهل العلم اللي هو الدراسة لأجل تخصص دقيق تحتاج إليه الدولة فعلا، يعني في نتكلم عن البلاد باكي مسؤولينها باكين بهمها ويسعوا إلى الرقي والتقدم في الصناعات وفي كل مختلف العلوم التي تنفع المواطن المسلم. فيعني التخصص هذا غير موجود، يقولوا مجال الطاقة والنووية أو كذا وإلى آخره أو الذرية أو مثلا على سبيل المثال نتكلم يعني أو تقدم تكنولوجي معين في الطب الآن الحديث في المناظير وكذا، مثلا نتكلم مش متخصصا لكن أذكر أمثلة وغير موجودة في بلاد مسلمة يعني هذا العلم. فيدرس فيذهب الإنسان للدراسة وينبغي أن يحصن بدورة في عقيدته، يعني ينبغي أن نهملهاش حتى هي، لأن البقاء غادي كغير لماشي علاج شهر وشهرين بيروح، لمقيم غادي لابد أن يخضع لأحد المشايخ يعني حتى يعني يتعلم ما يحصن به عقيدته من أن تنحرف أو تحرف، الله أعلم. الفقرة الأخيرة واللي هي مهمة جدا حقيقة المستمعين الكرام، الناس اللي ذهبوا إلى التعليم إكمال دراستهم في ماجستير ودكتوراه على حساب الدولة الليبية، على حساب الدولة الليبية، هؤلاء الناس صرفت عليهم الدولة مئات الآلاف من الدولارات، يعني هذا شيء نعرفه كويس، يعني الرسوم الدراسية في العام 30,000 دولار 20,000 دولار 40,000 دولار وربما أكثر في بعض الجامعات وبعض التخصصات، بالإضافة إلى يعني توفير حق السكن وحق العلاج التأمين الطبي وكذا وغيره وإلى آخره. ثم بعد ما يتخرج يبقى في بلاد الكفر غادي عشان يروح، واللي نعرف يعني أنه لابد أن يرجع فيها، الشرط لابد أن يرجع لبلاده ويشتغل فيها 5 أو 10 سنوات أو كذا إلى آخره، يعني حتى ولو لم في الشرط، يعني أنت لأن صرفت عليك الدولة لتنتفع بك، يعني سواء كنت في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها، يعني البلاد صرفت عليك رسوم بالدولار يعني لأجل أن تذهب فتتعلم وتأتي بهذا العلم النافع وترجع به إلى بلادك، ثم بعد أن يعني تكمل الماجستير وتكمل الدكتوراه أو الدكتوراه تقعد غادي وتشتغل وتخدم في بلاد الكفر بفلوس الليبيين وبفلوس بيت مال المسلمين. هذه ينبغي أن ينتبه إليها كثير من الناس لعل يعني في غفلة عنها مقصودة أو غير مقصودة، يعني الدولة بيت مال المسلمين بعتوا يعني خلصوا عليك مش أقل، أظن يكون موفد أعتقد مش أقل من 100,000 دولار لو بنحسبه إلى أضعاف مضاعفة، بأجل أن تمشي تشتغل تتعلم في مجالات معينة تخصصات معينة وترجع لبلادك لتخدمها، فتبقى في بلاد الكفر وأنت هنا خدمت بلاد الكفر. أنت هنا يا راو خدمت بلاد الكفر، كيف خدمت بلاد الكفر يا شيخ؟ لأن هم بدل ما يعني بيعلموا شخص يخسروا عليه من بني جلدتهم وديانتهم معايو، يخسروا عليه التعليم ابتدائي وعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه، جيتهم أنت طايب وعلاش يخسروا؟ يعني اختصدت عليهم في مالهم الذي ينبغي أن ينفقوه على أنفسهم، كأنك وفرته لهم أنت بحساب بيت مال المسلمين في الدولة التي أوفدتك، في الدولة التي أوفدتك. يا إما رجع الفلوس، أنت رجع الفلوس، قداش صرفت عليك الدولة 200,000 دولار رجع 200,000 دولار وبعدين برا كمل يعني اشتغل زي ما تبي عندهم، كان الجانب العقدي عندك لا يمثل شيء. يعني
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
5: من رياض الصالحين.
6: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة

0: وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم

0: القيامة. الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 20 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية شرح باب الحج والعمرة من كتاب اختصار الشرح الصغير على أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك لمؤلفه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكانت مسائل هذا الباب كثيرة متشعبة يصعب على الحاج الإلمام بها، خاصة إن كانت أول حجة له. فشيخنا لو تتفضلوا على السادة المستمعين الكرام بإعطاء ملخص عملي لكيفية أداء مناسك الحج وفق المذهب المالكي على الوجه الأكمل، تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعم الشيخ عبد الرحمن، بحول الله وتوفيقه سأذكر في ذلك نظم بن عاشر رحمة الله عليه، ورحم الله مشايخنا وناسنا، لولا يعني كان يقولوا اللي ما يحفظش متن بن عاشر ما عنداش باش يكاشر. وكذلك يعني هو رحمة الله عليه ابن عاشر قال في مقدمته في نظم أبيات للأمية تفيد، وقد نظم نظما بديعا في ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بالفقه والعبادات، مع أنه نظم لم يكن طويلا، ولكن يعني نظمه على مشهور مذهب مالك وعلى ما به العمل والفتية والمعول، وكان مختصرا في نظمه وقد وضع له القبول. وقد قال رحمه الله بعد أن ذكر الأركان الأبيات المتعلقة بالأركان والواجبات، وقد ذكرنا في الحلقة الأولى عند حديثنا
0: الأولى من شرح باب الحج، يعني
1: من باب الحج عند التفريق بين الفرض الركن والواجب أبياته في ذلك، قال أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي ووقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، إلى نهاية الأبيات. بعد أن ذكر الأركان والواجبات وما يتعلق بها انتقل بعد ذلك رحمه الله في نظم أبيات فيها صيغة الحج مجملة وميسرة ومرتبة أيضا، فقال رحمه الله: وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. نبدأ في هذه الأبيات بداية، قال يعني يا أيها المسلم، يا مريد الحج، إن أردت أن ترتب أفعال الحج فاسمع هذا البيان الذي سأقوله لك، وكن مستجمع الذهن، لأن الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال إن جئت رابغا، طبعا بما أنه مغربي هذا هو يعني الميقات المكاني بالنسبة لمن جاء من المغرب، أو المغرب بصفة على جهة العموم، يعني سواء ليبيا ولا تونس ولا مصر، وكذلك عندنا مصر والشام، ميقاتهم كلهم اللي هو ذو الحليفة، ورابغ هذه من أعمال ذي الحليفة، على خلاف بين أهل العلم فيها، لأنها يعني هي قبل ذي الحليفة، فهناك من يقول لا، لابد من الإتيان ذي الحليفة، ولكن الراجح والصحيح والذي عليه المذهب أنها تعتبر من أعمال يعني منطقة تابعة لذي الحليفة، فلهذا يحرم منها من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن جاء عليهن من غيرهن كما جاء في الحديث، فهذا ميقاتنا. فطبعا نحن الآن الطيار يعني وسيلة المواصلات عندنا الطيران أكثر شيء في رحلة الحج من ليبيا، فعندما يقول قائد الطائرة أو الكابتن أو كذا وصلنا إلى الميقات، فينبغي على الحاج عند محاداته سواء برا أو بحرا أو جوا يقول وصلنا للميقات، فينبغي الإحرام عندها. وإذا أحرمنا يعني ينبغي، عندنا سنن للإحرام وواجبات الإحرام. وواجبات الإحرام طبعا هناك من يخلط بين الإحرام نفسه وبين التجرد من المحيط والمخيط، فالتجرد من المحيط والمخيط هذا ليس ركن من أركان الحج، وإنما هو واجب من واجباته يجبر بالدم. والمقصود بالإحرام هو النية، والنية سواء كانت في الحج أو في غيرها من العبادات هي واجب من الواجبات وفرض من الفرائض. وقلنا في باب الحج نفرق بين الفرض والواجب، فالنية عندنا فرض، نية الإحرام فرض وركن من الأركان التي هي أربعة: الإحرام والطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وعندنا الوقوف بعرفة. هذه هي أركان الحج الأربعة التي إن فاتت بطل الحج، وما سواها إما من الواجبات التي هي تجبر بالدم وإما من السنن والمندوبات. فقال إن جئت رابغا تنظف واغتسل. طبعا في وضعنا الحالي يعني إحنا في الطيارة، يعني الاغتسال حبذا أنك أنت بتديره قبل ما تشرع، وكذلك التنظف، وهذه من سنن الإحرام. صلاة ركعتين عندنا سنن الإحرام، صلاة ركعتين وعندنا من سنن الإحرام كذلك الاغتسال، ومن سنن الإحرام أيضا إزالة الشعث، يعني تقليم الأظافر وحلق العانة وكذا ما يتعلق الشعر الذي ينبغي أن يزال، غير شعر الرأس ينبغي أن يبقى حتى يعني يحلق أو يقصر، لكن غير شعر الرأس ينبغي أن يزال من الشعث والتنظف وكذا، فهذه من سنن الإحرام. وصلاة ركعتين بالكافرون في الركعة الأولى وبالإخلاص في الركعة الثانية. طبعا إن كنت أنت في البر فهذا واضح، بتنزل في ذو الحليفة وبتغتسل وبتلبس لباس الإحرام وبتصلي ركعتين وغيره وبتحرم. لكن عندما تكون بالمحاداة فينبغي يعني مدام نحن في الطائرة فينبغي أنك أنت بتجهز نفسك من بلادك من المطار، من هنا بتكون جاهز ومغتسل ومتنظف وكذا وأزلت الشعث وغيره، وإحرامك إما لبسته ولا حتى ما تلبساش ما فيش بس يكون معاك. لكن قد يحصل ازدحام في الطائرة وكذا، فيتنبه يعني قبل ما ينبه قائد الطائرة ويقول إن وصلنا بمحاداة الميقات تكون أنت لابسه، لأنك أنت لو أنت وصلت للميقات وتجوزت وأنت مش لابس بعتالي بيجب عليك الفدية، وسنأتي على الفدية والتفاصيل.
0: هو شيخنا غالبا يعني قائد الطائرة أو كابتن الطائرة ينبه في المسافرين قبل 5 دقائق من بلوغ الميقات، يقولهم يعني بعد 5 دقائق سنصل للميقات، مش اللي مش جاهز أو مش متجهز يجهز.
1: كويس يعني نعم. شيخ 5 دقائق
0: إيه نعم، لا
1: أهل الطائرة
0: لا نعم
1: أن يلبسوا
0: إيه نعم نعم،
1: لابد أن يتجهز
0: يعني هو ينبه مش اللي راقد ينتبه واللي
1: وكذا
0: واللي مش لابس مش منحمة سوريته أو شيء يحولها نعم نحو ذلك.
1: وعندنا واجبات الإحرام 3: التجرد من المحيط والمخيط، وإلا لوجبت علي الفدية إن كنت أنا بلباسي وأحرمت أنا ماشي جبت الركن أنا لكن نقصت واجبا فيجب علي الفدية. طيب وعندنا واجب آخر من واجبات الإحرام اللي هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، ووصلها بالإحرام. وطبعا التلبية هنا ليست واجبة من أول الإحرام معاش نوقف نهائيا، لكن كما قال ابن عائشة رحمة الله عليه سنأتي على هذه الأبيات: وجددنها كلما تجددت حال عند الصلاة، عند الصعود، عند النزول، عند ما تلتقي بالأشخاص آخرين أو كذا، فهذه تجددها. وقالوا الواجبان هما التلبية في حد ذاتها ولو لمرة واحدة في البداية، والواجب الثاني هو وصلها، فإن كان فيه فاصل كبير بين الإحرام وبين التلبية نصف يوم فأكثر فهذا وجب عليه الدم أو الفدية. قال إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب، أي كالغسل الواجب من الجنة كواجب، وبالشروع يتصل. قال والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. طبعا هذا التجرد من المحيط والمخيط هذا في حق الرجال، وإلا فالمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها وكفيها
0: بأن تظهرهما يعني
1: نعم تظهرهما. والمرأة يعني ما تلبسش القفازين وما تلبسش النقاب، وإن أرادت أن تستر وجهها فلها أن تستره بإرسال شيء من القماش من الأعلى زي الملاية، وعندنا اللي لما تنزل في قطعة من القماش تنزلها من أعلى وجهها ومقصود بها الستر، يعني كان هي بين نسوين ما تديرهاش، وكان هي في مكان ما فيش رجال ما تديرهاش، لكن لما تختلط بالرجال أو كذا فترسل شيء، وخصوصا إذا كانت شابة أو يخشى منها الفتنة ومش كبيرة في السن وكذا، فحبذا لا بأس، أو نقوله يجوز لها أن تستر وجهها وما عليهاش فدية ولا شيء، لكن ليس بالنقاب. النقاب إن لبسته فعليها فدية، النقاب والقفازان لبستهم المرأة فعليها الفدية في
0: تسد الإسدال، يعني
1: تسد الإسدال. نعم. نعم، وترسلها من أعلى الرأس. قال ولبس رداء وأزرة النعلين. طبعا قال لو هو ثوب واحد أو يعني رداء واحد التحف به يكفيه، لكن طبعا احنا نديروا فوطين، فوطة نتزر بها والفوطة الأخرى أو قطعة قماش الأخرى نضعها كرداء. طيب والنعلين، وينبغي ان النعلان يكون في اخف شيء من البلاستيك هذا والشبشب الصبع او كذا، هذا يعني افضل شيء في هذا. باه قال والبس ردا وازره النعلين واستصحب الهادي وركعتين. طبعا الهادي ليس ايضا متوقع الان واستصحابه واحنا في طياره وكذا، فسابقا كان هذا. وبالنسبه لاستصحاب الهادي يعني ليس واجبا، اللهم إلا لمن كان متمتعا وكذا سيجب عليه بعد ذلك. وفي الغالب مع هذه الازدحام الكبير والملايين أصبح ما يتعلق بالهدي ليس المسألة شخصية، وإنما تدفع أنت لأشخاص ووكالات لهم باع في ذلك، وهم يعطونك واصل ويقومون به بالذبح أو بالنحر نيابة عنك، سواء كان هذا الهدي واجب عليك أو هدي تطوع. قال والبس رداء وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. طبعا قلنا من سنن الإحرام اللي هما ركعتي الإحرام بالكافرون ثم الإخلاص هما. طبعا وعندنا خلاف في الصلاة في الطائرة هل تجزئ أو لا تجزئ وجوز أو لا وكذا، لكن بما أنها نافلة فما بأس، لا بأس لو صلىها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة، هذا جانب. وجانب آخر هي تختلف عن الراحلة هنا، لكن مع هذا النافلة يتسامح فيها، يعني طالما هي المسألة خلاف لا بأس أن أنت إن صليتها في ذلك الوقت حتى بعد ما أعلم بها الشيخ، على خلاف بين أهل العلم وليس المسألة وفاق، لكن إن صليتها يعني الأمر فيها ليس كالخلاف في الفريضة. فالفريضة عندك لأنها بتقعد في ذمتك يقول لك ما تجزيقش ويجب عليك أنك تعودها، لكن هذه سنة وأمر نافلة فلا بأس، فعلتها فبها ونعمت، وهذا الأفضل. يعني
0: كيف تكون شيخنا الصلاة
1: حتى في الطائرة؟ الصلاة بما أنها نافلة تجوز يعني أن يصلي حتى يعني وهو جالس، فله أن يصلي في مقعده، يقوم ويأتي بتكبيرة الإحرام والقراءة من قيام، والركوع كذلك يستطيعه، وبالنسبة للسجود يجلس على كرسيه ويأتي به من
0: يوم إماء. يعني
1: يوم إماء، نعم،
0: لو حصل مكان في الطائرة فاضي يعني
1: حبذا حبذا يأتي بها كاملة
0: حسب حجم الطائرة. نعم، واتساع
1: الفيه، لما أنها نافلة كما ذكرنا وصلاة النافلة تجوز حتى للصحيح أن يصليها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر
0: فأتوا ما استطعت.
1: نعم. قال بالكافرون يعني يستحب في هاتين الركعتين تكون الأولى بالكافرون والثاني بالإخلاص، بالكافرون ثم الإخلاص هما. قال فإن ركبت أو مشيت أحرم. طبعا عندنا الإحرام اللي هو نية والإهلال به وكذا، وكما فعل ابن عمر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكما جاء في حديث جابر وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بالحج عندما توجهت به راحلته، يعني كان هو ماشي الإنسان لما بيبدأ بعد ما يغتسل ويوصل لذي الحليفة مثلا أو لرابغ أو كذا لميقاته المكان اللي مناسب ليه، بعد أن يغتسل ويصلي ركعتي الإحرام وكذا، بعد ذلك إذا توجه وشرع في الانتقال إلى الوصول إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام فهنا يحرم ويهل ويقول. طبعا هنا تأتينا مسألة هل يستطيع أن يذكرها أو لا يذكرها. طبعا الذي في المذهب عندنا أن النية لا يصرح بها في العبادات كلها، ما تقولش أنا نويت بنصلي الظهر أربع ركعات وأنا بنصلي العصر أنا بنتوضى، أنا النية محلها القلب لا تتلفظ بها. يعني النية هي لو سئلت أنت شن ديرت أو شن تصنع تقول أنا أريد أن أصلي الفرض أنا أصلي، هذا هي محلها، وإلا ما تذكرهاش، ومكروه عندنا التلفظ بها. اللهم إلا في باب الحج والعمرة فالخلاف فيها في المذهب وخارج المذهب، فلا بأس يعني، وإن كان المشهور عندنا وكذا عدم الأفضل عدم ذكرها حتى في باب الحج، لكن لا بأس ويشرع ذلك، وقد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بها وصرح. فلو قلت أنت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو كذا وصرحت بها هنا النية فما بيش فاس، قال به وهو قول عندنا في المذهب وقال به طائفة من أهل العلم ومستندهم في ذلك قوي. قال فإن ركبت أو مشيت أحرم. إذن النية هنا قال بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية. وإحنا توفى الطيارة، الطيارة تصير بنا، والقائد الطائرة هو اللي قال لنا الآن رانا أنا في المحادة. فإحنا يعني قد شرعنا في الذهاب، إحنا الآن في خضم الذهاب للوصول إلى بيت الله الحرام. فلهذا لما يقولون احنا رانا حدنا الميقات نقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج، الشيء انا اللي بنحرم به قارن متمتع. طبعا عندنا الاحرام اما ان يكون قارن وهذا يعني حج وعمره مع بعض، واما ان يحرم بالعمره وبالتالي يعني يدخل عليها الحج ما لم يصلي ركعتي الطواف كما هو معلوم، واما التمتع وهذا هو الغالب والافضل عندنا. الافراد هو الافضل، الإفراد بالحج وحده هذا ما اختاره علماؤنا، وبعده القران وبعده التمتع. التمتع بأن يأتي الحاج أو مريد الحج بعمرة ويتحلل منها، يأتي بأركانها ويتحلل منها وبعد ذلك يبقى حلال إلى يوم الثامن عندها يحرم بالحج، فهذا هو التمتع. ومن تمتع قد قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب قال بنية تصحب قولا أو عمل، قلنا إذن الإحرام اللي هو نية الحج أو نية العمرة ينبغي أن تصحب قول أو عمل اللي هي الإهلال بالتلبية أو الشروع في الذهاب، وإحنا موجودات عندنا الاثنين، فإحنا في الطيار إحنا شارعين في الذهاب وكذلك من جهة أخرى نحن نلبي. فإذن بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل. قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. هذه إشارة إلى المواضع التي ينبغي أن يذكر فيها الحاج التلبية ولا يغفل عنها. وقال علماؤنا فيما يتعلق بالتلبية، لأن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، فينبغي أن لا يكثر الحاج على نفسه حتى يمل ويضجر، وكذلك لا يتركها بالكلية حتى تسقط الشعيرة عنه ومرات يجب عليه دم وكذا. فلهذا يأتي بالوسط، خير الأمور الوسط في ذلك. وكذلك فيما يتعلق برفع الصوت بالنسبة للرجل، المرأة ما ترفع صوتها لكن الرجل لا يرفع صوته كثيرا حتى يعني يعقر وحتى ينبح صوته غيره ويتعب من هذا ولا يخفت بها في سره، وإنما ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت. هذه الأحوال التي يشرع فيها تكرار أو يعني ذكر التلبية كلما تجددت حال، قلنا من الصعود للشرف أو نزول أو لما توصل للمطار أو تجد مجموعة من الأقران والأصحاب وغيره، وبعد الصلاة كذلك وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. قال مكة فاغتسل بذي طوى بلا، وهذا من الغسل المسنون. طبعا عندنا او عندنا غسل مسنون ذكرناه عند الاحرام، وذاك الغسل يسن في حق حتى الحائض مع انها هي عليها حدث اكبر ولن يرتفع هذا الحدث الاكبر بعد الغسل. قالوا لانه غسل مسنون للاحرام والحائض من اهل الاحرام، فلجميع الحجاج او لجميع المعتمرين يسن في حقهم ذاك الاغتسال. اما الاغتسال هنا بذي طوان لما نوصل نقترب من البيت وهذه من هذه المنطقة تحديدا، لأن نزل بها ابن عمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها وكذا، فيشرع فيها الاغتسال ويسن لكن لمن يستطيع الطواف، لأن هذا الاغتسال للطواف، فالحائض والنفساء لا تغتسل هذا الغسل. قالوا لأنها ليست من أهل الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال اصنعي كل مثل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك، طبعا لأني أنا محرم وأنا لا يجوز لي أن أحلق شيء من شعري أو أزيل شيء من الشعث وكذا، فقال لك ما تدلكش، مجرد أنك تصب على نفسك المية دون دلك، إمرار اليد وكذا من غير دلك لأن حتى لا يسقط شيء من الشعر،
0: يخشى بالدلك أنه يقتل بعض الهوام اللي على الجسم،
1: الهوام على الجسم أو يسقط بعض الشعر أو كذا. فلهذا قال يعني فاغتسل بذي طوان بلا دلك ومن كذا الثانية تدخل، وهذا لما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثانية العليا اللي هي يقولون كذا، وخرج من الثانية السفلى اللي هي كدن نعم. عندنا كذا الثانية هذه دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور يعني هناك من قال هي وافقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، وكذلك بيت السلام باب السلام اللي هو باب بني شيبة معروف، فقال هو وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم ناسبه من جهته فدخل منه، فلا ما نقولوش إن يشرع كذا، لكن الذي عندنا في المذهب والذي عليه كثير من أهل العلم قالوا هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فأي حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقتدي به ونفعلها ونعتبرها مما يستحب على الصيغة الكاملة.
0: والآن شيخنا هو قد يكون هذا صعب لا مع الباصات تكون موحدة مع البعثات بعثة الحج،
1: هذه مستحبات نعم. ينبغي نعم. إحنا أن نذكرها لمن كان يقدر عليها، وإلا فالحمد لله أنت بالدرجة الأولى بتحافظ على الأركان الأربعة اللي ذكرناها اللي هي الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، لأن هذه لو لم تأتي بها سيبطل حجه. وبعدها بالدرجة الثانية عندنا يعني مجموعة من الواجبات، التجرد من المحيط المخيط، التلبية، كذلك المشي مثلا للقادر في السعي وفي الطواف وغيرها من الواجبات التي سنأتي عليها كثيرة، النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال وكذا، هذه الواجبات حتى هي حتى لا يجب عليك هدي أو فدية لابد تأتي بها. بعد ذلك درجة ثالثة اللي هي السنن والمستحبات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا تأتي بها ليعظم أجرك وتكون حاجتك أقرب إلى الكمال، فهي درجات وفقه الأولويات كما يقال. نعم قال إذا وصلت للبيوت، ما احنا كنا نلبو لما تصل إلى البيوت تترك التلبية، إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل واسلك للبيت من باب السلام، وهذا ما ذكرناه آنفا يعني حبذا الدخول من باب السلام اللي هو باب بني شيبة، إن استطعت وقدرت على ذلك فهو أولى للبيت من باب السلام، واستلم الحجر الأسود قبل الطواف استلام الحجر الأسود، وذكرنا سابقا تفاصيل كثيرة لكن الآن نحاول أن نختصر. هنا يسن ما هوش واجب بالنسبة لتقبيل الحجر الأسود، وتقبيل الحجر الأسود إما مباشرة تبدأ يعني مباشرة إن لم يكن ازدحام كبير، وإلا بيدك إن استطعت أن تصل بيدك ولم تستطع أن تقبله مباشرة بفيك فتضع يدك وتضعها على فيك، وإلا وفي كل تكبر يعني سواء قبلته مباشرة أو وضعت يدك عليه ووضعتها على فيك أو من بعيد عندما تحاديه تكبر. طبعا الإشارة عندنا اختلفوا فيها، فلا بأس الأمر قريب، أشرت بيدك وقلت الله أكبر وكبرت فبها ونعمت، ما أشرتش بيدك وكبرت فقط الأمر قريب. فلينتبه أنك أنت يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يشير إليه من بعيد ويكبر وكذا قال لا يؤذي ولا يؤذى، وخصوصا الناس. أما المرأة فهذا واجب لأنها بتكون ارتكبت حرام لو زاحمت الرجال والتصقت بهم وكذا، أما الرجل فالأمر ينظر فيه إلى الضرر، كان ما فيش زحمة كبيرة وقدرت أنت فبها ونعمت، لكن مع الازدحام الكبير الحاصل الآن لا تصل إلا بأن يحصل لك أنت ضرر أو تضر غير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، فالأولى يعني أنت في عبادة علشان نلحق الضرر بالآخرين أو نلحق الضرر بنفسي، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فمن بعيد متى تحاديه عندنا يعني مديرين لامبة يعني لامبة خضراء مقابل الحجر، فلما أنت تحاديها وكذلك خط في الأسفل، لما أنت تحادي تكبر وتشير بيدك باهي ما أشرتش بيدك ما فيش باس، وهذا بداية الشوط مثلا الأول. قال واستلم الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط، وذكرنا قبل يعني التفاصيل ما يتعلق يعني عندنا من شروط صحته أن يكون الجسد خارج الشاذروان اللي هو اللي هو يعني المادة هذه اللي هي محيطة بالكعبة، وكذلك حجر إسماعيل ما تقصش قصان من حجر إسماعيل، من لو كان الباب مفتوح وكذا تدخل من بابه، فأنت هنا تكون لم تطف يعني لابد يكون الجسم خارج البيت وخارج الشاذروان وخارج حجر إسماعيل، وكذلك أن تجعله على يسارك يعني الطواف على عكس عقارب الساعة، ما تخليش على يمينك ولا تخليه تعطيه بظهرك وكذا وتمشي على الجانب. فإذا قال الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر يعني هو على يسار، وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاديه كذا اليماني لكن ذا باليد خد بياني. طبعا عندنا الشوط الأول تقبيل الحجر أو استلامها على حسب الاستطاعة، إما مباشرة أو عن طريق يدك أو من بعيد تشير إليه وتكبر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، طبعا بالنسبة لليمن باليد، لكن ذا باليد خذ بياني ما يكونش فيه تقبيل، يكون باليد به. الشوط الأول يسن فيه الاستلام، والأشواط الستة التالية يندب فيها ندب، يعني الطلب يكون أخف من الشوط الأول. متى تحاديه كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني؟ قال إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي. ثم قال بعد ذلك ورمل ثلاثة. نجولي هذه يعني مما يسن ويشرع في حق الرجال لا حق النساء، الرمل والخبب والإسراع، وذكرناها بتفاصيلها، لا تسن فيه. المرأة مطلوب منها الستر، مطلوب منها الحشمة، ليس لا تجري ولا تسرع ولا تهرول ولا شيء ولا ترمل المرأة، وإنما في حق الرجل. وفي حق الرجل عندنا رمل مسنون وعندنا رمل مندوب. الرمل اللي هو مسنون قالوا لمن أحرم من الميقات بحج أو بعمرة مفردا أو قارنا أو غير، هذا اللي هو أحرم من الميقات يسن بحقه الرمل، اللي هو الإسراع التقارب مع التقارب الخطى دون العدو ودون الجري والجلبة الكبيرة، وإنما إسراع. فهذا مطلوب من الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى يسن بحقه إذا كان أحرم من الميقات. وإذا كان أحرم من التنعيم أو بالنسبة للعمرة، أو كان يعني في طواف الإفاضة بالنسبة للحج، فهنا بنقولوا له راه مندوب الإسراع أو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. إذن هذا قال ورمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو قيام. وطبعا هذه واجب من واجبات الطواف، لأن الطواف من واجباته أنه يكون المشي للقادر. فلو أنا ركبت يعني بكروسة بدراجة بغيرة وطفت وأنا راكب مع أني قادر على المشي، قالوا هذا ما يجزينيش. طبعا غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يجب عليه دم، لكن القادر إن طاف ماشيا طاف راكبا عفوا وهو قادر على المشي فنقولوا له واجب عليك دم، أو تعاود الطواف مرة ثانية. واضح الكلام؟
0: واضح.
1: قال ورمل ثلاثا وامشي بعد أربعة، وعندنا خلف المقام ركعتين أو قاعة. طبعا هنا من باب الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلا قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، وجاء هذا في الأثار، وصلى خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم، يعني الحديث العام اللي هو خذوا عني مناسككم، أي أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقتدي به في ذلك. لكن تجزئك، والركعتان واجبتان بالنسبة للطواف الواجب يعني، أو طواف المحتم سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف إفاضة، ركعتي الطواف واجب. طيب، وعندنا من شروط صحة الطواف لابد من الطهارة ولابد من ستر العورة، لأنه يعتبر بمثابة صلاة. مناسك الحج الأخرى يندب فيها أن تكون على طهارة، رمي الجمار، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة غيره، لا يشترط لها الطهارة. الركن أو المنسك الذي يحتاج فيه إلى الطهارة من مناسك الحج هو الطواف، يشترط له ستر العورة ويشترط له طواف، وباقي المناسك يندب فيها ولا يجب. قال ورمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو طبعا خلف المقام في ازدحام في كذا، يعني هو مندوب، تجاوزه وصلي في أي مكان من البيت صليت أجزأتك هاتين ركعتان. نعم. قال وادعو بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي. قال طبعا احنا طفنا سبعة أشواط يا شيخ وصليت ركعتين، حبذا كاني صليت واستطعت خلف مقام إبراهيم. بعدها نجي للملتزم ويقولوا للحطيم اللي هو ما بين بيت باب الكعبة وما بين الحجر الأسود، ونضع صدري عليه إن استطعت وما كانش فيه ازدحام، وأفرش دراعية ووضع خدي عليه وجبهتي وكذا، و أدعو في ذلك المقام، وهو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء. وهذا هو اللي قال وادعوا بما شئت لدى الملتزم، هذا يسمى بالملتزم لأن الناس يلتزمونه ويدعون الله عز وجل فيه. وهذا مقام من المقام المقامات السبعة أو الأماكن السبعة التي يشرع ويطلب فيها الدعاء باستحباب وبسنية، اللي هي عندنا على الصفا الملتزم وعلى الصفا وعلى المروة وعند رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية من جمار منن وفي عرفات وعند المشعر الحرم. فهذه مواطن ينبغي الإكثار والابتهال فيها إلى الله عز وجل بالدعاء. قال وادعوا بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي، قال يعني بعد ما أنت صليت ركعتين وجيت التزمت الملتزم، قال عندك اتقبل من السنن، ما درتهاش ما يبطلش أنت طوافك ولا سعيك ولا كده، لكن يشرع أنك أنت قبل ما تمشي للسعي أنك أنت تجي تقبل الحجر الأسود، وقلنا التقبيله أو استلامه على حسب استطاعتك، يا إما مباشرة وإلا بيدك أم من بعيد تشير إليه وتكبر.
0: نعم.
1: بعد ذلك قال واخرج إلى الصفا، وطبعا الاكثار من شرب ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهي طعام طعم وشفاء سقم، فيشرع الاكثار والتضلع، يعني لين تعبي بطنك كويس من الماء، وما دمت هناك في حج أو عمرة انتهز هذه الفرصة واشرب، فهي طعام طعم وشفاء سقم، وادعو فيعني يرجى استجابة الدعاء. بعدها تخرج إلى الصفا.
0: قبل شيخنا قبل الخروج إلى الصفا نستأذنك في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعده باقي حلقتنا إن شاء الله تعالى.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. شيخنا، كنا قبل الفاصل أو في بداية الحلقة شرعت شيخنا في بيان الكيفية العملية المثلى لأداء مناسك الحج، ووصلت عند الكلام عن السعي بين الصفا والمروة، لو تكمل شيخنا.
1: نعم، قلنا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه، ثم كبرا وهللا، واسعى لمروة فقف مثل الصفا، وخب في بطن المسيل ذا اقتفى، أربع وقفات بكل منهما تقف، والأشواط سبعا تمم. قال: وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. هنا يأتينا ركن من أركان الحج اللي هو السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة لابد أن يكون بعد طواف محتم حتى ما يجبش عليه الدم، وهذا من واجبات الحج أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف محتم. والطواف المحتم اللي هو طواف القدوم لمن كان مفردا أو لمن كان متمتعا لكن عندما أحرم بالحج أحرم من الميقات، فهذا وجب عليه طواف القدوم، فينبغي أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. ومن لم يجب عليه طواف القدوم لكونه متمتعان وبعد ذلك عندما أحرم بالحج أحرم من البيت أو من الفندق، فهذا مش حيجب عليه طواف القدوم، فمنقولوا لا تأخر السعي بين الصفا والمروة إلى بعد طواف الإفاضة، ولا تتحلل التحلل الأكبر إلا بالسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. طيب، الصورة كيف؟ صورة السعي بين الصفا والمروة أنك أنت بعد ما قلنا احنا استلمنا وقبلنا الحجر، بعد ان طفت سبعة اشواط وصليت ركعتين والتزمت، يعني جيت في الملتزم دعوت بما تيسر لي، بعد ذلك اكثرت من شرب ماء زمزم وخرجت الى الصفاء وصعدت عليه واستقبلت البيت، بيجي البيت قدامك وتكبر وتهلل: الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه صيغة مثلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكبر وتهلل وتثني على الله عز وجل وتكثر من الدعاء، هذا موطن دعاء، ما تستعجلش على أنك أنت تتم الطواف أو تتم السعي أو كذا أو تتم هذه الأركان، لا، اغتنم هذه الفرصة، وهذا موطن من المواطن التي يشرع فيها الإكثار من الدعاء. وكذلك نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ بالصفاء، وتلا قول الله عز وجل: إن الصفاء والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفاء، فنبدأ بالصفاء ونقف عليها ونستقبل ونكبر ونهلل، وبعد ذلك منها ننزل ونذهب إلى المروة، وهذا يحسب لي شوط، والمروة أقف عليها كذلك وأستقبل البيت وأكبر وأهلل وأدعو وأطيل في هذا الدعاء، ما نستعجلش على القضاء، خصوصا من كان يمكنه وظرفه يسمح
0: به. قبل الوصول إلى المروة في الإسراع بين العمودين الأخضرين.
1: نعم نعم، هذا يشرع أيضا في حق
0: الرجال.
1: وخب سيأتينه قول بل هو قاله: وخب في بطن المسيل ذا اقتفى. وخب الخباب طبعا هذا أكثر من الرمل، الرمل أقل، وهذا يعني فيه نوع من الجلبة والهرولة، وهذا ما يكونش إلا للرجال، وتو ما عاش عندنا بطن المسيل أو سيل وكذا، يعني الآن الحمد لله كلها مباني وكلها رخام وكذا، وين المكان؟ المكان محددينه بالأضواء الخضراء، هذه بين اللمبات الخضراء الإضاءة الخضراء، هذا هو مكان اللي هو سابقا كان المسيل بين الجبلين، فهنا لما يصل الرجال للإضاءة الخضراء يطلب أو يشرع في حقهم ويسن في حقهم الخبب. وخب في بطن المسيل ذا اقتفى، فإذا عندنا إذا وقفة في الصفاء، بعد ذلك وقفة في المروة، لما نسعى ننتقل من الصفاء إلى المروة هذا شوط، لما نرجع من المروة إلى الصفاء هذا الشوط الثاني، وهكذا. فإذا عندي أربع وقفات على الصفاء وأربع وقفات على المروة، وكل انتقال من الصفاء إلى المروة أو من المروة إلى الصفاء هذا يحسب لي شوط، بخلاف ليس الطواف دورة كاملة حتى تحسب لي شوط، لكن هنا مجرد المشي والانتقال من الصفاء إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفاء شوط آخر،
0: ويفعل على المروة كما فعل على الصفاء، يعني
1: نعم،
0: توجه إلى القبلة ويهلل ويكبر ويدعو
1: والدعاء، نعم، والإطالة حبذا، يعني ما يكونش هم يعني أم تنتم السعي بس، أمتى يتم الطواف بس؟ أمتى يتم هذا الوقوف بعرفة؟ أمتى يتم مثلا الوقوف بالمشعر الحرام؟ أمتى يتم الرمي؟ في اللي يرمي يلا كلمتين على بركة الله يدعو. يعني ذكر علماؤنا مثلا وسنأتي عليها عند رمي الجمار، جمار من طبعا جمرة العقبة ما فيش وقوف بعدها، عندنا الجمرة الصغرى الوسطى في أيام من لما ترمي الجمرة تخليها خلفك وتستقبل القبلة، قالوا تدعو يعني بما يقارب قراءة سورة البقرة في شيء من السرعة، واللي بعدها قراءة سورة آل عمران وكذا. نعم. اللي هي الجمرة نعم. الوسطى
0: يعني حوالي 50 دقيقة يعني
1: كلام. إيه يلا بنقوله بسرعة شوية 40 دقيقة يا شيخ، باي 40 دقيقة يعني وين احنا إذن أهملنا كثيرا وفرطنا في هذا، فلنبتهل ولنكثر من الدعاء. وهذا أمر مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف هذه اللي نقوله فيها وقوف للابتهال للدعاء الكذا، هذه وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها وقال خذوا عني مناسككم، فلنفعل ولنقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بعد ذلك قال بعد طبعا
0: وشيخنا بالنسبة للإسراع بين العمودين الأخضرين في بطن في المسيل سواء في عند الذهاب من الصفا الى المروه او من المروه الى الصفا،
1: نعم الاشواط كلها
0: في كل شوط.
1: نعم في كل شوط بخلاف ما ذكرنا تو في الرمل خاص بالاشواط الثلاثه الاولى فقط وللرجال، سواء فيما يتعلق بالطواف اللي هو الرمل او ما يتعلق بالخبب اللي هو في السعي، كل هذا خاص بالرجال، والمراه مطلوب منها الستر والحشمه وعدم الجري ولا الخبب ولا الرمل ولا غيره. بعد ذلك قال وعد فلبي لمصلى عرفه وخطبة السابع تأتي للصفة. طبعا أنت مش مطالب بالخطبة، هذه الخطبة على الإمام وكذا، وثابت في ذلك عن بعض الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يوم السابع قبل يوم التروية. عندنا يوم التروية يعتبر من أول الأيام التي فيها مناسك للحج. قال بالنسبة لليوم السابع حبذا أن الإمام يخطب بالناس، وافق جمعة ما وافق الجمعة ما يهمش، إحنا هذه خطبة خاصة مما يسن ويطلب من الإمام أن يخطب ويبين للناس المناسك والحج وكيفية الإحرام وما المطلوب منهم في مناسكهم. قال وخطبة السابع تأتي للصفة. قال وثامن الشهر. جينا هنا مسألة يا شيخ يغفل عنها الكثير وهي من السنن، وإحنا الحمد لله من الأول قلنا الأركان واجب ينبغي أن نأتي بها وإلا بطل حجنا، والواجبات واجب علينا أن نأتي بها وإلا وجب علينا هدي أو وجب علينا فدية، وبالنسبة للسنن ينبغي أن أستكثر منها ما استطعت، وإلا لم أستطعها الحمد لله حجي صحيح لكن ينقصني شيء من الأجر. فعندنا يوم الثامن مثلا في الغالب تول عندنا الحجاج متمتعين تمتعوا يعني ذهب أهل بالعمرة وتحلل منها وبقي حلال إلى أن جاء يوم الثامن فأحرم بالحج. تو احنا ذكرنا سابقا في المندوبات يا شيخ إن المندوب في حقي كآفاقي جاي من ليبيا من مصر من غيره من بلاد المسلمين مندوب بحق

0: قبل ما يخرج إلى عرفة عندنا سنة يقصر فيها الكثير وهي الذهاب لمنى يصلي فيها الظهر والعصر يعني يقصر فيها من غير جمع والمغرب طبعا ما فيهاش قصر والعشاء يقصر فيها إلا أهل منى ما يقصروش طبعا غادي ويصلي الصبح كذلك وبعد طلوع الشمس ينفر منها إلى عرفات.
1: لكن الآن شيخنا البعثة الليبية الرسمية ما يمشوش لمنى يمشوا طول لعرفة.
0: هذا هو يعني نقدر الأمر هذا عن طريق عندي نفقة وعندي جهد وصحة ومعرفة أني أنا ناخد تاكسي وندير السنة هذه نديرها وبعتها لنلحقهم غادي في عرفة. لكن امرأة كبيرة في السن واحدة يقعد يكركر فيها ولا كذا وهو ومش قادر على الأمر هذا فهذا يريح نفسه ويتبع البعثة واللي تقولها عليه. لكن اللي مستطيع وشاب وعنده صحة وكذا ومعرفة يحبذ يأتي بهذه السنة ليزداد أجره لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم هو ما هو شرق وله واجب لكن سنة من السنن ينبغي الإتيان بها. قال وثامن الشهر خروجنا لمنى بعرفات تاسع نزولنا. طبعا والحج عرفة وعندنا فيما يتعلق بعرفة عندنا يشرع هذا الاغتسال الثالث. قلنا احنا عندنا اغتسال عند الإحرام وعندنا اغتسال للطواف وعندنا اغتسال الثالث اللي هو لعرفة وحتى هو الاغتسال هذا ما دامني أني محرم ما يكونش بدلك وكذا يكون بالماء بتعميم الماء على الجسد من غير دلك حتى لا أزيل شيء من هوامي ولا أزيل شيء من الشعث ولا أزيل يعني يسقط
1: من الشعر أو كذا.
0: نعم قال واغتسلا تو احنا قلنا مشينا يعني حبذا أني أنا مشيت لوين مشيت لمنى وبيت فيها وصليت فيها من الظهر إلى الصبح يعني هذا اليوم الثامن إلى صبح يوم التاسع وبعد ما طلعت الشمس انتقلت إلى وين
1: إلى عرفة.
0: إلى عرفة هنالك يسن في حقي الاغتسال كان يعني نقدر ومن غير دلك. قال واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمع أن أقصر بمسجد نمرة حبذا أو في غيره يعني نظر الازدحام مرات ما يقدرش جميع الحجاج أنهم بيمشوا غادي ما فيش بأس حتى في مكانك أو مخيمك أو كذا فكلها موقف هي ولا بأس يعني أن تصلى الظهر والعصر تقصر وتجمع لجميع أهل الموقف ليس فقط لمن كان في مسجد نمير لكن لمن كان مستطيع حبدا يحضر خطبتي الإمام وحبدا يعني يصلي معهم جمعا وقصرا وهذا من سنن من سنن الوقوف بعرف. قال واجمع أن واقصر ظهريك يعني الظهر والعصر المقصود ثم الجبل صعد راكب يعني جبل الرحمة هذا مندوب وإلا في أي مكان وين في مخيمك عادي تدعي ربي في أي مكان من عرفة وانت تأدي في أعظم أركان الحج وهو عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال ثم الجبل صعد راكبة على وضوء ثم كن مواظبة على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف. هنا يا شيخ نشير لشيء علماؤنا رحمهم الله قالوا في الوقوف بعرفة عندنا ركن وعندنا واجب. الركن هو الوقوف جزءا من الليل والواجب هو الوقوف جزء من النهار والذي عليه جمهور أهل العلم غير المالكية وهو قول عند بعض محققي علماء مذهبنا ابن عبد البر وغيرهم قالوا كلاهما يسقط به الركن سواء وقف جزء من النهار أو جزء من الليل. فهنا ينبغي أننا نخرج من الخلاف ونتبع في ذلك مذهبنا وعندهم في ذلك أدلتهم فلابد أني نقف جزء من الليل والجزء من النهار كان موقفتاش هذا بيجب علي دم لكن أنا نكون جبت الركن. لكن على قول مذهبنا يعني لو وقفت في النهار وموقفتش في الليل ما يجزينيش الحج ولو وقفت في الليل وموقفتش في النهار يجزيني حجي ووجب علي دم. فلينتبه إلى هذا الأمر وحبذا دائما حتى الخلاف حتى في غير مذهب مالك حتى مذهب مالك إن كان يجوز ولكن هذا مخالف بعض مذاهب أهل العلم حبذا دائما إذا استطعت أن تؤدي عبادة مجزئة عند جميع أهل العلم ولا يقول لك أحد من أهل العلم إن عبادتك غير مجزئة حبذا أن تأتي بها على هذه الصيغة. طيب بعد ذلك طبعا بعد قال طبعا احنا وقفنا ما وقلنا احنا حضرنا الخطبة وجمعنا الظهر والعصر وقعدنا ندعو الله عز وجل وحبذا انك ذهبت لي يعني لجبل الرحمة ويندب عند علمائنا هذا
1: وتكون على وضوء يعني
0: وتكون على وضوء وطبعا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وكذا والثناء عليه هذا مما والدعاء حبذا يعني راكبا او قائما وإلا فجالسا يعني هذه درجات يعني كانك أنت راكب خير وخير وإلا فبعدها ماشي

0: عفوا يعني واقف وإلا بعدها فجالس. فهذه ينبغي التنبه لها والاكثار من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال بعد ذلك وانفر لمزدلفة. طيب احنا حصلنا ركن من أركان الحج،
1: قعدنا بعد المغرب شوية
0: لا قعدنا نعم، لابد تقعد جزء من الليل، ما طبعا محدد بالجلوس بين السجدتين أو كذا، المهم جزء من الليل قعدنا،
1: ولو لحظات يعني هيك،
0: ولو لحظات
1: دقيقة دقيقتين يعني
0: دقيقة دقيقتين أكثر من ذلك، المهم ما نخرجوش احنا يعني نكون خرجنا من عرفة والدنيا قاعدة الشمس قاعدة زرقة، هذا خطأ، بنكون فوتنا ركن من أركان.
1: واللي قعد شيخنا غادي نأذن المغرب وقعد شوية ما يصليش المغرب غادي،
0: ما يصليش نعم. طب بنمشوا لمزدلفة. ما هو السنة الثانية عندنا السنة مزدلفة، إننا نجمع فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. قال ابن عاشر رحمة الله عليه وانفر، يعني خذ رحلك واركب في سيارتك ولا دابة متاعك ولا غيره واذهب لمزدلفة. قال وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين، هذا الجبلين يعني الذي يؤتى منهما إلى مزدلفة، في المأزمين العالمين نكبي واقصر بها واجمع عشا لمغربي. طبعا اللي بتقصر اللي هو العشاء، أما المغرب هذه ما فيهاش قصر. قال واحطط بها، هذا واجب من الواجبات. يعني أنا يا شيخ لو خرجت من عرفة وذهبت مباشرة إلى منى لأرمي من الغد جمرة العقبة وأتحلل بها التحلل الأصغر، شني فوت هنا؟ فوت واجب. فالمرور على مزدلفة والنز... مش المرور بس، لو مريت ومنزلتش أرى وما يجزيكش، لابد تنزل بها نقوله من النصف ساعة ففوق وبالاحتياط ساعة، هذا مثلا نقوله هذا الذي يسقط به عني الدم، بقدر ما أنزل الرحال متاعي، بقدر ما أصلي المغرب والعشاء، بقدر ما أشرب أو آكل شيء خفيف، هنا سقط عن الواجب. لو أردت أن الصفة الكاملة أني ننبي، وكذلك البعثة ما تفعلش الأمر هذا، بيمشوا يلا بقدر حط الرحال، وأحيانا السواقين يستعجلوا بك قدر قبل، فما نخلوهمش يستعجلوا بينا لنفوتوا الواجب هذا.
1: بل أحيانا يكون حتى السائقين الحافلات ما يعرفوش الطريق جديد على المنطقة وعلى على مكة، فيمشوا من طريق لمنى طول، تصير يعني
0: فوتنا واجب، لابد نرجع،
1: يرجع
0: نرجع،
1: اللي يقدر يعني يوقف يوقف ويرجع حتى بروحنا
0: واجب، وإلا وجب علي دم من أجل هذا.
1: هذه صارت يعني صارت في أعوام سابقة،
0: هذا خطأ
1: كبير، في اللي انتبهوا وقفوا سائق الحافلة ونزلوا على رجليهم ولوا اللي مزدلف يعني مش يعتبر الواجب.
0: إذا هذا الواجب النزول بقدر حط الرحال. إن أردت السنة والفضل فإنك أنت تبيت فيها وحبذا تحيي ليلتك كما ذكر ابن عاشر في النظم وسيأتينا، وتقف تصلي الصبح بها. بعد ذلك بعد صلاة الصبح تدعو بالمشعر للإسفار، قال كما سيأتي قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار. وهذا من المواقف التي فيها مشروع فيها الدعاء والإكثار منه. بعد ما نصلي صلاة الصبح ناخذ بضاعتنا، طبعا بتكون الحافلة مشت في حالها، يعني احنا على رجلنا ما نكونش مكتر معي كثير من الرحال، تكون خفيفة لأننا بنمشي مسافة حتى أصل إلى منى. أخرج من مزدلفة كما ذكرنا، أو أتوجه من مزدلفة إلى المشعر الحرام ونتوجه القبلة وندعو الله عز وجل وأبتهل إليه إلى الإسفار قبل طلوع الشمس، يعني تضوى الدنيا وقاعدة ما طلعتش الشمس.
1: المشعر الحرام هو الآن شيخنا موضع المسجد، مسجد المشعر الحرام.
0: نعم المسجد اللي هو فأدعو الله فيه، وبعد ذلك أنتقل إلى منى لرمي جمرة العقبة
1: قبل شروق الشمس.
0: قبل شروق الشمس بعد الإسفار وقبل الشروق، يعني بعد ما نصلي الفجر التغليس اللي هو الحكاية قاعدة مظلمة، أنا صليت وقاعدة الحكاية مظلمة، وبعدها نقف بالمشعر الحرام. قال الله عز وجل فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب بعد ذلك أنتقلوا يعني
1: تضوى الدنيا شوية،
0: تضوى الدنيا شوية اللي هو الإسفار البين وقاعدة ما زرقتش الشمس، أذهبوا إلى منى. وتو احنا في يوم الحج الأكبر، تو أول أيام الأضحى، فات عرفة وإحنا في أول أيام الأضحى، به عندنا فيه أربعة أفعال وترتيبها كالتالي. طبعا عندنا الترتيب شيء، نسكين من هذه المناسك على الوجوب، فلو أخلفته يجب علي دم، وباقيها ترتيبها على الندب، وهي ترتيبها كالتالي: الرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وتكون هذه الحصيات رفعها من مزدلفة، وقلنا حبذا ما تاخدش حصيات مزدلفة بس، دير معاك بالزايد حتى ترمي منى بعد ذلك، يعني أيام منى دير معاك 70 حصاء أو أكثر، عبي كيس معاك أو شيء وأرفع لنفسك ولغيرك، لأن غادي صعب تجدها في الصوان هذاك وكذا، يعني صعب الحصول على الحصى. وقلنا هذا الحصى بقدر الفول، كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه، قال قف وادعو بالمشعر للإسفار، وأسرعن في بطن وادي النار، وسر كما تكون للعقبة، فرمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول حجمها، يعني كالأنملة كالفول كالنواة، وما تكونش كالحمصة وكذا حاجة صغيرة، لأن الصغيرة لا تجدي، والكبيرة جدا والكبيرة جدا مكروها، والكبيرة جدا مكروها. فلهذا أرميها بحصيات سبع، أرميها بحصيات سبع وأتحلل بها التحلل الأصغر. هذا أول. بعد ماذا؟ بعد قالوا النحر. بعد ماذا؟ بعد الحلق. بعد الحلق طبعا أنا بمجرد رميت الجمرة، الجمرة العقبة، تحللت التحلل الأصغر، فيباح لي شيء كل شيء إلا الصيد والنساء، ويكره في حق الطيب. بعد ذلك عندي اللي هو
1: النحر. النحر الآن شيخنا قائم به مشروع المملكة للأضاحي والهدي.
0: نعم.
1: فالآن يعني موكلين توكيل، تكون أنت يعني دافع حق الهدي
0: واخد
1: واصل، وهم حيدبحوا عليك. فهل يعني مندوب أنك تراجع شوية لأن تأكد أنها هي دبحوا يعني؟ هل يكون مندوب يعني؟
0: لو المسألة علاش إحنا، هو لو أنت بتدبح أنت نفسك، لو في شخص متمكن أنه بيدبح نفسه، فهذا نقول له أراه مندوب أنه يكون بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق. لكن ما دام هو أنت موكل شخص خلاص، ما يعني بتقعد بتستنى يسيرا لا بأس، وإلا أصلا هو ترتيبها مندوب، ترتيب الحلق على يعني أنك أنت تقدم النحر على الحلق مندوب، فلو قدمته أخرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع ولا حرج، اصنع
1: بعد
0: ولا
1: النحر حرج. يحلق
0: نعم. بعد النحر يحلق، بعد الحلق عندنا طواف الإفاضة. بعد أن يحلق وحبذا يقعد بثيابه، طبعا هو كان بيلبس طبعا معاش محرم عليه إنه أو ممنوع أنه يلبس المحيط والمخيط، لكن حبذا يقعد بثيابه حتى يكون قد أدى بها المناسك كلها، ويذهب لطواف الإفاضة. وشرحنا إحنا الطواف كيف يكون. وبعد الطواف كان هو سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، نقول له خلاص أنت تحللت التحلل الأكبر والآن يباح لك كل شيء، وارجع بعتالي لرمي الجمار في ثلاثة أيام إن تأخرت أو في يومين إن تعجلت. وإن كنت لم تطف طواف القدوم وبالتالي قعد طواف سعي الحج في دمتك، نقول لك رو أنت ما تتحللش، ما يباح لكش النساء وما يباح لكش الصيد إلى أن تسعى بعد طواف الإفاضة.
1: نعم.
0: فهذا في عجالة يا شيخ، لعله هو الوقت يداهمنا المعذرة، يعني احنا ان اسرعنا شيئا في الاخير. طبعا بعد ما طفت طواف الإفاضة وسعيت ان لم اكن قد سعيت بعد طواف القدوم، بعد ذلك ارجع، ينبغي حبذا حتى لو كان جمعة وكذا اذهب وارجع الى منى للمبيت فيها، لان عندي واجب في حقي ان ابيت ليلات ثلاث او ليلتين كاني تعجلت. ربنا عز وجل يقول واذكر الله في أيام معدودات، اللي هي أيام منن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. تو احنا عندنا قاعدين في اليوم الحج الأكبر اللي هو أول أيام عيد الأضحى اللي هو يوم
1: العاشر من ذي الحجة. نعم.
0: العاشر من ذي الحجة.
1: مندوب أن الرجوع لمنى قبل غروب الشمس، أنك أن تكون في منى قبل غروب الشمس.
0: نعم.
1: هذا المندوب.
0: نعم. المندوب لا قبل ذلك، قبل ذلك ما نقعدش حتى ولو كان جمعة ولا غيره وأنا أنهيت طوافي نرجع. ولا العيد وغيره كذلك في مذهبنا ما لا يشرع في حقي أنا كحاج العيد وكذا مباشرة، مجرد مرميت وسعيت لو كنت لم أسعى في مفات خلاص أنا تحللت التحلل الأكبر، أبادر بالرجوع
1: إلى منى.
0: أيوة. أبادر بالرجوع إلى منى. وهنا يعني الواجب في حقي أني أنا انبيت بها يا إما ليلتين أو ثلاثة، يعني ليلة الحادي عشر، لأن احنا في العاشر تو.
1: نعم.
0: ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا أضعف شيء، فإن زدت إن أردت أن أتعجل ينبغي أن أخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم اللي هو قلنا احنا يوم الثاني عشر.
1: نعم.
0: اللي هو ثالث أيام العيد.
1: نعم.
0: وإلا فإن غربت علي الشمس قبل أن أخرج فيجب علي أن أبيت ويجب علي أن أرمي اليوم الثالث، وهذا ما أشار إليه عز وجل بقوله واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني ينبغي التنبيه على أن والتفاصيل يعني لعلنا ذكرناها إن كان الوقت يدهمنا الآن يا شيخ، فنختم بأن هذا واجب من الواجبات عندنا، رمي كل نرمي الجمرات الثلاث، وكل حصى من هذه الحصيات واجب من الواجبات، والمبيت واجب من الواجبات، فينبغي الانتباه إلى هذا. وإنت عجلت ينبغي أن أخرج من منى في اليوم الثاني ثالث أيام العيد اللي هو يوم الثاني عشر قبل أن تغرب الشمس.
1: شيخنا هو الآن في اليوم العاشر بيرجع يبادر بعد الطواف الإفاضة أو والسعي لم يسعى بالذهاب إلى منى ويبيت بها تلك الليلة ليلة الحادي عشر وتاني يوم الرمي يكون من زوال الشمس مش قبل الزوال من الظهر للمغرب يرمي جمرة الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة
0: نعم ويقف بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية للدعاء
1: نعم.
0: وينتبه إن إن أخر إلى بعد الغروب فهذا قضاء ويجب عليه دم لهذا
1: نعم.
0: ولو أخر يعني ترك حصى من الحصيات وكذا يجب عليه قضاءها والقضاء يستمر لليوم الرابع
1: نعم.
0: إلى غروب الشمس يوم الرابع يقدر يقضي هو لا يقضي ويجب عليه دم ولو أخر حصى من الحصيات أو من باب أولى لو أخر جمرة من الجمرات ولم يرميها
1: يعني يرمي في اليوم الحادي عشر ويرمي في اليوم الثاني عشر إن أراد التعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس
0: نعم.
1: وإن أراد التأخر يبقى ويرمي اليوم الثالث عشر
0: نعم
1: وبعدين يرجع إلى
0: خلاص هو حلال
1: مكة الآن. أو خلاص يعني نعم. أو يرجع إلى بلده إن أراد
0: نعم وقد قال رحمه الله يعني فيما يتعلق بمن أنهى مناسكه وكذا وينبغي المبادرة بالرجوع وقد قال يعني وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور وقال قبل ذلك وعجل الأوبة إن نلت المنى يعني بعد أن تقضي مناسكك وكذا الآن أنت مربوط برحلة حج وكذا وهم أمتم بيروحوا وعندك موعد رحلة وكذا منضبط بها لكن سابقا لما كان الإنسان بخياره وعنده راحلة وهو بيروح وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على يعني في المذهب عندنا مندوب حثوا على عدم الإطالة هناك مجرد ما تقضي لأن السفر قطعة من العداء
1: كان طويل زمان
0: وكذا
1: نعم رحلة طويلة
0: مجرد تقضي مناسكك وكذا
1: تبادر بالرجوع إلى
0: أهلي ويصحب هدية السرور إليهم وكذا نعم وبعد ذلك يعني أنهى المصنف رحمه الله بقوله اللي هو بن عاشر وسر لقبر المصطفى بأدبي وهنية تجب لكل مطلب سلم عليه ثم للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور فهنا أشار إلى ما يتعلق باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وصاحبيه والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
1: الحمد لله رشيخنا يعني البعثة اللي بي تقوم به يعني بعد انهاء مناسك الحج يذهب الحجاج إلى المدينة يبقى فيها أقل شيء يومين ويزور المسجد القبر
0: ما بين نعم. بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ونصيحة ما دمنا هناك في حج أو عمرة ينبغي أن أستثمر عبادة لا توجد في غير الحرم هناك
1: نعم.
0: اللي هي كثرة الطواف
1: نعم.
0: كثرة الطواف
1: نعم.
0: وهذا يهمل فيها الكثير مش الطواف على الأسواق الطواف بالبيت
1: نعم
0: نعم, نعم. أما تلاوة القرآن والصلاة وغيرها تجدها في أي مكان وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة تجد فضل حتى في غير يعني ذلك المكان لكن الطواف لن تجده إلا هناك فاستثمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تكثر منه
1: بارك الله فيك شيخنا بارك الله فيك شيخنا على هذا الملخص العملي الموجز لكيفية أداء مناسك الحج على وجه الأكمل إن شاء الله تعالى بارك الله فيك شيخنا ونفع بك مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: هذه الحلقة إعادة

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أحييكم في برنامج فتوى للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم في هذه الساعة أو في الجزء الأول من هذه الحلقة. للتواصل معنا الاتصال على الهاتف رقم 092-092-15-0 092-092-16-0. معنا الاتصال من الأخ عبد الله. السلام عليكم أخ عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمة
1: الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله سيدي الشيخ.
1: حياك أخي الكريم.
2: نعم أنتم بخير، أخبار الله أعطيكم جميعا.
1: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
2: يا شيخ، بنسأل عن زكاة الزيتون.
1: نعم.
2: كيف تدخل بالبلطة ولا بالزيتون ولا
1: زكاة الزيتون؟ كيف يدخل زكاة الزيتون يعني؟
2: زكاة الزيتون كيف
1: نطلع؟ بس الكلام الأخير سمعتها، بس الكلام الأخير سمعتها يا شيخ عبد الله. زكاة الزيتون لا بأس إن شاء الله تجاب عامة. نعم، مع اتصال آخر. نعم أخ علي عاشور، السلام عليكم.
3: أهلا بك. خير يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخ علي.
3: أنا سعيد شيخ باهي.
1: يوم مبارك.
3: والله اللي عندي ساعي بنطلع الزكاة بتاعها باهي.
1: باه.
3: لكن حسك نعاز شطنات وتحطها ليه تربواني وخش للناس تجين.
1: عفو. واحدة بس. عندك عندك ساعي بتطلع عليه الزكاة، كيف الكلام؟
3: إيه. طبعاً بهي بطلع لها زكاة.
1: طيب به.
3: لكن لما تمر فيها في وحدات حس كم يهرب ويطول هواي يجي
1: ما فهمت.
3: نحكي
1: في في في في نعاج خيرهم.
3: بقول حسهم شرطات، بقول ما يريدوش مع الساعي تمشي للحوادث هذه تخش هذه.
1: إيه به.
3: مفضل يلا فيهم طلعهم هم ورا سنة.
1: تبي طلعت تتفك منهم معنا أنتك. تبي تتخلص منهم
3: عليك بالعرب الفضيح بنتكمل مكويسات هم الشخاص يا هم بالعكس يا أخي هم
1: حسن. تسمع الإجابة إن شاء الله بدي تعالى
3: وين نسمحها
1: في تو في الإذاعة
3: الإذاعة والله برا في البر يا أخي كان بيقول لي حاجة هي
1: يا أخي عبد الله. أول شيء الغنام هذا أنت بتطلع من الوسط معايو اللي عندك انت فوق 40 فما فوق بتطلع مثلا شاه، الشاه هذه تكون من وسط يعني بتكون من
3: أما من مختصر 160
1: نعم فوق ال 160
3: ايه في 160 ايه في جو هذا 160
1: ما يا ما شاء الله بح بح ال 160 هذو فيهم فيهم اثنين فيهم زوز اشياء كويس هو
3: فيهم زوز ثلاثة
1: زوز عندك
3: زي واحد منهم تغرب بالتحت يعني
1: الو ايوه اسمع فيك
3: طيب لك كويس هات خذ الوسط شنو تفصيل الوسط شنو
1: في الوسط في السمن وفي البهجة في كل شيء سعر يعني عندك انت ضعاف بكل وعندك سمان بكل معاي هو الوسط الوسط الا اذا كانت تبي تتطوع ما هو حتى اللي بتطلعها هذه كان بالتعب اللي بتعطيها له بالتعبه حتى هو ديما جفال وديما هارب وديما كذا حتى فيها اشكاليه
3: لا الا ديما لا ديما ادبك منها تورش بفاط على الصف صح من
1: ما قلت لك ما بالتعب صاحبها حتى تتخلص منها انت هيك تتخلص من الشيء خطر في الزكاه ما يمشيش
3: يعني هذا الصحره
1: تو شوفها سامحني كان اللي بتعطيها له بيذبحها معاي هو نبيعها ولا كذا ربما فيها اما هو ما قلتش نقول لك الحاجه انك تجوز تتخلص منها تطلعها هي يعني اذا كان هي ديما بدا بيك تهرب من اي شبهه في في نيه التخلص فهمتني
3: فهمت عليك
1: ان شاء الله ربي يتقبل منك ان شاء الله
3: ربي يعاونك
1: السلام عليك. السلام عليكم عم يونس
4: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. سيدنا كيف الحال؟ سيد الأخبار؟
4: معكم ورحمة الله وبركاته. الحال بإن شاء الله صحيح. والله هو انقذتها لي المباركات وإن شاء الله نكون يعني أردنا من الهدى. إن شاء الله ربي من نتكلم على علامة القبول إن شاء الله بإذن الله. في سؤال الحقيقة استخلاف. الله يسعد حاجات يعني أتمنى منك تعطينا ولو سرة مختصرة. على اليوم كل الإمام يعني وسط الحصر من المدة ثلاثة يعني في الإمام نعم ذلك كرسي يعني
1: نعم
4: لك كلمة وحق السنة
1: بخصوص من خلف الإمام معلش عود للسؤال أخي نص
4: الاستخلاف قلت لك الاستخلاف في اليوم وراء الإمام سواء باللبس سواء حتى وضع الكرسي في بعض الكنات يعني كرسي وراء الإمام وقد يتعرض للإمام من فن والإمام الاستخلاف يعني القطع أتمنى منك الكلمة ونفس السيد الشرع في الناس بتوقف رأى الإمام يعني
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى
4: الله يوفقكم وكل عام بالخير
1: جمع إن شاء الله بتقبل منكم إن شاء الله أيوة أخ خالد السلام عليكم
5: سلام الله خير يا شيخ
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك كيف حالكم بخير إن شاء الله
5: بالله يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة
1: نعم
5: السؤال الأول في أثناء الدعاء ندعي لأهلي وأسماء أقاربي وأصحابي بالإسم هل يجوز هذا ولا لا ومن حق نقول لهم أنا ندعي لكم ولا ما مش لازم نقول لهم
1: الدعاء الدعاء بالأسماء قلت لي أنت الأشخاص معينين
5: إيه بالأسماء إيه ندعي بالأسماء طبعا بالإسم
1: بس
5: والسؤال الثاني السؤال الثاني يعني خشيت الجمعة بنصلي تحية المسجد أنا في الركعة الأولى مشي قمت الصلاة نسلم ولا نطلع بالصلاة بدون صلاة
1: تميت الركعة الأولى ولا تميت حاجة أنت في الركعة الثانية ولا قعدت في الركعة الأولى؟
5: لا لا أنا قاعد في الركعة الأولى وقمت الصلاة
1: تمام إن شاء الله به تمام
5: إيه والسؤال الثالث إحنا في أثناء صلاة العيد
1: نعم
5: صلينا في الحديقة الحديقة مايلة على الجامع مش خذينا وقت يمين كلمت الإمام أنا مش الإمام هو الإمام شوية لكن احنا قعدنا على نفس البساط لما نبين
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى
5: الله يبارك فيك يا شيخ
1: إن شاء الله والله يبارك الله السلام عليكم أخ سعد
6: السلام عليكم الشيخ
1: نعم عليكم السلام أخي الكريم تفضلوا
6: تحية ليك يا شيخ تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة هذا اليوم مبارك كل عام أنتم بخير يا شيخ والعاملين معكم كل عام هم بخير إن شاء الله
1: أنت طيب إن شاء الله
6: بنحيي كل وكل عام بخير إن شاء الله للليبيين إن شاء الله معندي سؤال وبارك الله فيك
1: جزاك الله خير
6: وكثر الله من تارك شيخ
1: طبعا إن شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير إن شاء الله كريم سعد بارك الله فيك طيب الأخ عبد الله أقول مستعين بالله في الإجابة على بقية الأسئلة أن الأخ عبد الله يعني هو سؤال عن زكاة الزيتون، لكن بالضبط يعني السؤال ما فهمتش الحقيقة يعني المطلوب، لكن تكلموا بالعموم يعني زكاة الزيتون وزكاة الحبوب والثمار لها شرطان، يعني اللي هو الملك والملك التام، وطبعا في زكاة عموما هذا، وهو بلوغ النصاب. بلوغ النصاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة أوسق هذه، الوسق الواحد يساوي 60 صاع، يساوي 60 صاع، والصاع 4 أمداد، وحني بالعرف الليبيين عندنا حني ما يعادل 40 مرطة، 40 كيلة ولا 40 مرطة. فالإنسان لما بيجي يخلط الزيتون قبل اللي يرفع المعصرة، وهذه دائما يغلطها الناس يعني يستقضوا لإخراج الزكاة بعد ما يعصروا الزيت، عفوا بعد ما يعصروا الزيتون ويولي الزيت، يبدأ يقول هل فيه نصاب أو لا، أو يدخل في إشكالية التقدير هل الزيتون هذا بلغ نصاب أم لا. فينبغي على الإنسان لما ينقل الزيتون خلاص يرفع المعصرة يعني يكيله، الكيلة قلنا الكيلة الآن مش موجودة عند كل حد، قلنا يعني شبهناها بسطل الزواج يعني الكبير المعروف متعرف عليه عند الليبيين. إذا بلغ الزيتون 40 مرطة، اللي هي المرطة تعادل الآن سطل الزواج زي ما قلت الكبير، إذا وصلت الزيتون 40 مرطة فما فوق، يعني وصلت 40 خلاص معش الدورة اللي بعدها، أنت بعد 40 60 100 1000 يعني معش الدورة، فهذا إذا أنت ملكت النصاب. ورب يقول وآتوا حقه يوم حصاده، يعني اللي هو زكاة الحرث هذه والزرع، يعني بعد ما يحصد وينقى من الشوائب التي فيه، وزي الزيتون هذا لما تعصر ويطلع زيت خلاص، يعني وزنت أو عفوا كيلت الزيتون طلع لي 40 مرطة، 60 70 80 مرطة، رفعت المعصرة وطلع الزيت. ما يقدرش بنطلع، أنا قلنا أنا يا واحدة من اثنين، يا أما يكون بعلي يا أما يكون مروي. فإن كان بعلي يعني ما فيش يتعب هلبة، ورب سبحانه وتعالى يعني يهل أمطار والوديان وغيرها وكذا، فهذا منطلع عليه 10%، 10% في كل 10 إترات إترة، وفي كل 100 إترة 10 إترات، هذا أمتى؟ لما يكون بعلي يعني ما فيش يتعب. وإذا كان مروي، إذا كان مروي يعني إحنا نقوله بالبيوجة أو بالري التابت أو بالطريق الجابية أو بالمضخات على العموما، يعني بأي طريقة فيها جهد إنساني بشري، ففي هذه الحالة ربي خفف عليه المزارع وقال اطلب منك نصف العشر فيما سقط السماء، العشر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالنطح والسواني نصف العشر، يعني 5% يعني 100 إترة فها 5 إترات، والعشرة إترات فيهم نص لتر، يعني هذه الطريقة اللي يعطى أو تخرج بها زكاة الزيتون. زكاة الزيتون والله أعلم لعل تكون هذه فيه إجابة. إذا كان مختلط يعني بعلي ومروي الاثنين، فالغالب شنو هو؟ إذا كان الغالب بعلي يعني يأخذ الأقل يأخذ حكم الأكثر، نحسبوها 10%، وإذا كان الغالب اللي هو يعني مروي والمطر هذه حاجة بسيطة وكذا، فيأخذ حكم المروي اللي هو نصف العشر، وإذا كان بنصف حاول تخرج النصف من هذا ونصف من هذا، والله أعلم. هذا باختصار يعني. الأخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: أهلا أخ محمد.
7: شيخ
1: تفضل.
7: مرحبا يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
7: عندي سؤالين يا شيخ خلاصك.
1: تفضل أخوي.
7: السلام ورحمة الله.
1: تفضل نسمع فيك. هاي
7: نعم
1: نسمع فيك
7: يا شيخ. عندي سؤالين برص.
1: أعطيني هات الأول. هاي سكر الراديو بس أسمعني من الهاتف.
7: كم نسألك عن بعض الكلمات نقولوا فاهم.
1: ايه
7: نقولوا فاهم مراش عارفين الحكم فاهم.
1: وهي
7: مثلا الله أخذ أمانته.
1: ايه
7: وهذا مبنى عظيم.
1: هذا
7: و مولاي فعل مولاي علي مولاي خليفة مش عارف صح ولا لا.
1: لحظة بس.
7: وصباح الخير اللي توا ردوا علينا قالوا ما تقول صباح الخير يا شيخ.
1: نعم.
7: وعند ناس الإنسان يقول الصحة إحنا برا في البادية نقول الصحة شرب الصحة كليت.
1: نعم.
7: السؤال الثاني يا شيخ.
1: نعم.
7: إحنا برا في الريف حرمونا من صلاة التكبير في المساجد.
1: كيف؟
7: وقالوا لازم توصل لمسجد واحد من مخصصات الأوقاف وهذا المسجد بعيد علينا. والمسجد الأخرى مسكرة قاعدة في صلاة العيد. مش عارف هذا جرى صحيح ولا خطأ ما بالك فيك.
1: إن شاء الله حل. إن شاء الله حاول نجاوب على الأسئلة ممكن كانت يعني حيخل بعضها ما سمعتهاش كويس يعني لكن حاول إن شاء الله بإذن تعالى. طيب إذن تكلمنا عن زكاة الزيتون وكذلك الكلام فيما يخص عليه زكاة الأنغام عفوا الأغنام كما سأل السائل الكريم الأخ علي. والأخ يونس بارك الله فيه يتكلم عليه الجماعة الذين يقفون خلف الإمام سواء كان يعني ممن يجلسون على الكراسي أو ممن هيئة اللباس يعني وغيرها. فهو الإنسان يعني ينبغي أن يتبع شرع الله سبحانه وتعالى ولا يعاند فيما يراه هو صواب ولو كان غير موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. يعني هذه مسألة ينبغي أن يعني يتوقف عندها الإنسان. يعني ما يبداش الإنسان يعني يدير اللي في راسه وسواء يعني فهمه كان ليه صحيح أو الفهم كان موافق للشرع أو غير موافق للشرع كما يقال. أولا الدخول إلى المساجد يعني الباري عز وجل ماذا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأمر خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ينبغي الإنسان أن يكون لباسه لائقا عند الدخول لبيت الله. أنت في ضيافة الله وفي كان في الله سبحانه وتعالى يعني فينبغي عليك أن تكون في لباس وريح طيبة. هذه يعني من المسلمات التي ينبغي أن يكون كل مكلف عالما بهذه المسألة بالذات سواء من حيث اللباس أو من حيث الرائحة. هذه تلاحظ حقيقة يعني دائما أقول أن كل إنسان دخل إلى الصلاة إلى المسجد في صلاة الجماعة لا شك أنه فيه خير بإذنه تعالى. يعني ما أتى إلى هذا المكان عادة إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى وتلبية لنداء الصلاة. فهذه النية الطيبة ينقصها في بعض الأحيان العمل المواكب لها والذي يكمل هذه النية الطيبة. فتجد في بعض الأحيان كما قال السائل الكريم أن الإنسان يدخل المسجد يعني بهيئات يعني زي ما نقول الناس المتعارف عليه أن يدخل بشورت يعني تحت الركبة وتجوز الصلاة به وتصح الصلاة به. لكن في مقام الوقوف بين يدي الله عز وجل لا ينبغي هذا المكان وفي بيت الله. أو تجد إنسان يلبس التوتة معروف عنه يلبس التوتة هذا الشورت والتوتة وما في حكمها أو الكتابة الأجنبية يعني الله أعلم حتى شو معناها يعني هل فيها يعني تحمل معنى ممدوح أو معنى غير ممدوح. أو مرات يمثل حتى دعاية لشركة صهيونية أو شركة يعني معادية للإسلام والمسلمين. هذا كل مسائل الإنسان يخذها في اعتباره. أو تجد البعض يعني زي ما قلت يعني مرات تلقاه لابس سلسلة في رقبته يعني فهو ما دخل إلى المسجد كما قلت إلا وفيه النفس الطيبة والنفس إن شاء الله الملبية لنداء الله سبحانه وتعالى. ولكن يغفل الإنسان في بعض الأحيان حقيقة يغفل إيه نعم يعني لو لا يستحضر أنه هذا اللباس لا يليق بالله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويغيب عنهم هذه المسائل. ونحن واجبنا التذكير لهؤلاء الأشخاص أنهم يعطون حرمة المسجد ما تستحق. فبالتالي ينبغي على الإنسان أن يراعي مثل هذه المسائل. بدنا نحن باللباس وبالريحة الطيبة يعني تجد الإنسان يعني مطفي الدخان وخاش الجامعة يعني صنطة حقيقة ممكن ما يشعرش بها هو، لكن الناس اللي ما يدخنوش يحسوا بالريح الكريهة للدخان هنا يا أخي. وكما قلت سابقا يعني ما ضرك أخي المسلم لو أخذت صنة بتاع 4 دينار ولا 5 دينار يعني الشيشة الصغيرة هذه وقبل تدخل المسجد لو كنت مدخن تمصمص فمك أو كذا وتستعمل هذه الريحة الزيتية ولا غيرها ولا أي ريحة يعني وتدخل المسجد يعني مش مكلفة، والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني يستحق كل الكثير، يستحق أن يبدل في شأنه في شأن هذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الكثير، ولأنه لأنك تقف بين يدي الله عز وجل بين مالك الملك وأنت في السجود تطلب منه وتدعوه يعني تضرعا وخفية، فينبغي عليك أن تعطي هذا المقام مقامه. ولله المثل الأعلى، إنسان لو بيقابل مسؤول ولا كذا يلبس أحسن الثياب ويستعد في تحية الكلمات والروائح الطيبة وكذا، فما بالك بمالك الملك أنت ما تتخف بين يديه. فهذا ينبغي عليك أخي المسلم أن تراعي هذا الحال، لا نقول أن تكلف نفسك ما لا تطيقه وما لا تملكه وتقول لا والله خلاص بدأ بك من ماشي للجامعة. ربي قال من كفر فإن الله غني عن العالمين، أنت لخاسر أنت لخاسر. لكن شو قلنا احنا؟ قلنا اللباس اللائق، يعني ما قلنا أن يلبس بدلة عربية وزبون وخش للجامعة، يعني هذا لا يطيقه كل إنسان، والناس ظروفهم تختلف من شخص لآخر، لكن القدر الأقل الممكن يعني يعني ما تخشش للمسجد وانت لابس توتة حقيقة، يعني لا طريق يعني حتى هذا اللباس يعني يمنع الدخول به للجهات الرسمية بارك بيت الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت الكلمات التي يعني تكون فيها مرات كلمة خادشة للحياة أو مثلا كلمات يعني لا طريق أن يدخل بها للمسجد الكلام الأجنبي هذا كما يفعله البعض، فهذه مسائل الريحة كما قلت يعني نطلب منك أشياء بسيطة ما هي ذات بال يعني ذات بال وغير مكلفة. بعض الناس وهذا ظاهر نشوفه فيه أن صاحب حرفة أو صاحب يعني عمل سوق على سيارة تاكسي ولا كنتر ولا يقولوا إحنا بورتر ولا كذا وإلى آخره فتوتة وكذا، لكن لما ينزل الصلاة عند إحنا نقوله هركة لما ينزل المسجد يلبس فيها وبارك الله فيه، يعني عاطي المسجد يعني احترامه. على العموم تكلم مستمعين الكرام، فينبغي الإنسان أشياء بسيطة يعني لا تكلف شيء كما قلت، وتأتي وتقابل الله سبحانه وتعالى وأنت في يعني في شكل وهيئة وريح طيبة. الجماعة الذين يقفون خلف الإمام يعني ينبغي أن يراعوا مسألة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، لأن صلاة الجماعة شأنها عظيم وأمرها يعني عظيم وأجرها أيضا كبير، والباري عز وجل في أحكام الشريعة رتب أو أحوال الوقوف خلف الإمام بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالإمام فيه شروط خاصة ينبغي أن تكون متوفرة في من يتقدم له الإمامة، ومن خلف الإمام أيضا لابد أن يكون المستخلفين يعني من هم يعني أولو العقول يعني الناس الكبار في السن أو الناس الذين على دراية بأحكام كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الاستخلاف الناس لهم قدرة على كيفية التصرف، إذا أخطأ الإمام يفتحون عليه يعني صححوا له إذا كان الأمر يستحق، وهذه مسألة أخرى حتى هي يعني ليس كل الاستفتاح في كل حين مستحب، يعني استفتاح على الإمام فتح على الإمام ليس في كل أحواله، له أحوال خاصة به ينبغي أن يكونوا على دراية بها. كما قلت أحكام الاستخلاف يعني كيف يكون الاستخلاف خلف الإمام، يعني بحيث أن الإمام لما يحصل له ناقض أو يحصل له شيء يوجب عليه الخروج من الصلاة، يعني أول واحد في جنبه يعني يعطيه الإشارة بالاستخلاف يتقدم على طول، مش يبدأ الناس متلخبطة ومش عارف كيف يتصرف وش يبي من الإمام بالضبط، يعني ولا يعرف كيف يرجع الصلاة ولا يعرف كيف مثلا مرات الإمام يعني ترتب عليه سجود سهو في الركعة الأولى وهو في الركعة الثانية حصل له يعني ما يوجب عليه الخروج منها الصلاة لما يترتب يعني على مسائل هذه الاستخلاف، مش كل واحد يجي يقعد يزور الإمام أو يكفر الإمام راهو، لا لابد على الأقل اثنين أو ثلاثة يكونوا من هؤلاء من صفتهم كما قلت على دراية تامة بشروط الاستخلاف، بشروط الاستخلاف. فبالتالي يعني اللي يصلي على الكرسي يعني أنت تبي الصف الأول واسمه ما فيش باس ما يعمل الصفوف تاخذ على اليمين وتاخذ على اليسار وتخلي المجال للناس اللي تستخلف، لأن مثلا إمامة الجالس بالقائم هذه عندنا فيها كلام في المذهب، يعني ليست جائزة في كل أحوالها، فلي شروط أخرى كما قلت. فبالتالي ينبغي على الذي يقف هو يعني لو يعلم الناس ما في الصف الأول استهموا عليه كما في الحديث هذا، يعني لكن خلف الإمام فيه نص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدني منكم أولو النهى، أولو النهى يعني خلف الإمام زي ما قلنا الناس اللي عندها دراية بأحكام الصلاة ويكونوا بالغين، ثم الأقل علما يعني حتى يعني يكونوا على دراية في التدخل عند الحاجة لإتمام الصلاة الجماعة، والله أعلم. نعم أخ محمد السلام عليكم. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضلوا. الله طيب ومتقبل منكم جميعا إن شاء الله، بارك الله فيك أخي الكريم.
8: الشيخ عبد الله هي السؤال على نفس الموضوع طبعا، عبد الله مرض شنكي الصدفية.
1: مرض الصدفية؟
8: أيه.
1: ربي يعافيكم إن شاء الله.
8: الله يسلمك بارك الله فيك. طبعا الصدفية تبي ترطيب كاملة،
1: تبي
8: تبي ترطيب
1: ترطيب الجلد ترطيب كامل بالكريمة يعني.
8: ايه
1: نعم.
8: وفضلان المصور في بعض المشاهدين طبعا سمعني فيها بالنار والوضوء كذا صحيح، لأن كنت بير كريمة وكريمة فردي وكريمة فردي فيها مش بالدعم وبعدك مني صدفية قولي ما خليش ناشفة.
1: ما فهمتش الكلام الأخير سامحني بالله عليك.
8: لا قلت لك بعض المشتهدين
1: نعم
8: قالوا لي لا يشوف الوضوء وانت داير كريم يعني
1: باعتبار
8: ترطيبية والنسبة الترطيب فيها طبعا الدهن تاع واجد
1: عفوا
8: يعني فيها من غير دهن فتشقق الشلت وممكن يسبب
1: لا لا سامحني شوية بس الصدفية هذه ديرها في كريمة أنت خاصة
8: الفرطين عادية يا شيخ
1: كريمة عادية
8: ايه المرطب الفرطين
1: مرطب عادي به
8: الفرطين طبعا لما
1: فزلين. نزل يديا فرطين تمام نعم
8: لما نزل يديا مكان الصدفية
1: ايه
8: اللي بخش التوضى
1: ايه به
8: فقالوا لي لا ضروري ان ما يقدر ما عادش الكريمة بالشلو
1: الوضوء يقول صحيح تعني جعلنا أطفل يقول لي تفصل بقى يعني أنت لما بيقولك أنت مدير كريمة الفازلين هذه تسبب في عازل صح؟
8: بالضبط طبعا هي مرطبة الكريمة كما درتاش فش كما درتاش بيصير شقات في الزلد عرض أيوة تعرفيدونا أفادكم الله
1: إن شاء الله بدي تعالى تسمع لي إن شاء الله تمام إن شاء الله بإذن الله. طيب تكلمنا على سؤال الأخ يونس. الأخ يقول أني أدعو لأصحابي في بذكر أسمائهم، فهل يجوز هذا الدعاء؟ وكذلك هل أخبرهم أم لا؟ الدعاء بالاسماء ما في يعني ما فيه باس والله اعلم. تدعو اللهم اهدي محمد واللهم افتح على علي واللهم يعني بارك في عمر او كذا واشفي فلان وفلان، لا باس بذلك يعني وان كانت النيه تكفي هي في حد ذاتها، الله اعلم ان ربك تعلم يعني ربك عفوا يعلم بمن تقصد في دعائك، ولكن وان سميتها فلا باس بذلك. لا اعلم في ان في هذه مساله في عدم جواز لا بالعكس لا بأس بذلك. يعني تدعو اللهم اغفر لي فلان ابن فلان او اللهم اهدي فلان ابن فلان اللهم بارك في فلان او كذا والاخير، وربك اعلم بالنيات، ربك يعني هو عالم يعني علام الغيوب. فلا بأس بذلك من حيث من هذه الناحية، من هذه الناحية أنك تدعو لفلان بالاسم أو للزوجة أو للابن معين أو لكذا، ما في بأس بذلك والله أعلم. إخبارهم يعني على حسب النية والله أعلم، إخبارهم على حسب النية، وخاصة إذا كان حد طلب منك الدعاء كذا فلا بأس بإخباره أنك لا تنساه في دعائك والله أعلم. هذه مسألة من هذا الجانب. فيقول الأخ الكريم قال دخلت المسجد وأنا في الركعة الأولى فقامت الصلاة، إذا قيمت الصلاة كما في الحديث فلا صلاة إلا المكتوبة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء يقولون إذا كان الإنسان في الركعة الأولى فإنه يقطع الصلاة، وخاصة إذا كان عارف روح أنه ما يلحقش على الركعة الأولى يعني الإنسان. أما إذا كنت أنت في الركعة الثانية فتكمل الركعة يعني نقول تخف في الصلاة، تأتي بأركانها، تأتي بأركانها وبشروطها، ولكن بنوع من التعجل شوية بحيث تأتي بالأركان والسنن الصلاة ثم تلحق بالإمام. هذه في مسألة واحدة بس ننبه عليها المستمعين الكرام، وبعض الناس يعني تسبب في في في في عرقلة في إقامة الصلاة. المسألة هذه المستمعين الكرام، البعض لما يجي أن وقد بقي على إقامة الصلاة احنا نقول نصف دقيقة، ومن المعلوم أن نصف دقيقة لا تكفي لتحية المسجد، لا تكفي لتحية المسجد. فيجي الإنسان في الصف القدامي وحتى بعد الصف يعني يريد أن يعني يقرب من سترة اللي هو الحيط اللي قدامه بالضبط، يعني حيط بتاع المسجد في الصف الأول وبعد الصف الأول، ويبدأ في الصلاة وبالتالي يعني من الربع، ويصر على أن يتم تحية المسجد فتقام الصلاة، ويبدو الناس ينتظروا الصف الأول حتى يكتمل والمكان الفجوة اللي عملها الأخ هضايا، ولا يستطيعون أن يعني يبدأوا في الصلاة إلى أن يتم هذا المصلي صلاته. وهذه حقيقة ينبغي على الإنسان أن يراعي هذه المسألة. أنت تبي الصف الأول يا أخي الكريم تعال على في وقته، تبي الصف الأول يعني هو يقدم القدام بقصد أن يصلي تحية المسجد ويكمل تحية المسجد، وزي ما قلت يعني هو يدخل في مزال على إقامة الصلاة نصف دقيقة وخش للقدام بكل يمشي بالصف الأول، فيتقدم القدام بالصف الأول يعني يقرب إلى يدنه من السترة اللي هي الحائط أمامه، ويصلي تحية المسجد على رواق وعلى مهل يعني دقيقتين أو كذا، والناس يبدو ينتظروا واقفين، وليكسب أيضا ماذا الصف الأول، لا يكسب هكذا الصف الأول، يعني الصف الأول التبكير في الميدان أو في يتم الصف الأول في سد الفروجات، يعني هذا الإنسان الذي يكون. لكن أنت تعطل الناس بحيث أن تكمل تحية المسجد وتبي كذلك الصف الأول وانت جاي في آخر الوقت، فهذا يعني حقيقة فيه تعطيل لصلاة الجماعة، تعطيل لصلاة الجماعة. مدام عارف روح يعني مش هنلحق عليه يعني إقامة الصلاة نكمل تحية المسجد بي يعني بأركانها وبتمامها، ومش هتفوتني تكبيرة الإحرام، فضل تكبيرة الإحرام معروفة يعني معشر المستمعين لفضلها، فنجي ناخذ في الصف الخلفي، نقعد في الصف الخلفي ونجي نعم اسمها الأساطين احنا نقول عرصات الجامع ولا كان في اي سترة، ونصلي تحية المسجد حتى وقيمة الصلاة زي ما قلت، ونلحق يعني على الركعة ولا ما فيش باس. لكن نجي قدام، واكرر هذه المسألة ان يعني الأئمة يعني يستهجنها، الأئمة ينتظرون الإنسان في نص دقيقة ودقيقة او حتى في دقيقة مرات حتى يكمل عليه، وحتى يخفش هو للأسف يعني يريد أن يأتي بالصلاة بالسكينة على أكمل وجه، ويعطل الناس كلها واقفة تستنى فيه السيد أن يكمل الصلاة متاعه ويبي صف الأول في نفس الوقت. يعني فهذه المسائل التي ينبغي على الإنسان أن يحذر منها. تبي تحصل الصف الأول تعالى لبكري وشد مكانك فيه، تبى جيت خلاص الإقامة بتقام واحدة من اثنين، هو يعني مثلا قال إذا دخل أحد يكون مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني هذا الصلاة ركعتين تحية المسجد لمن أراد أن يجلس، أو كان عارف روحك أنت من ربع دقيقة مزلت خلاص ما تلحقش، طب تقعد واقف تقام الصلاة وتصلي مع المأمومين في المكان الذي تجده والصف الأول فالأول يعني كما قلت. فبالتالي ينبغي على الإنسان أن يتقي مثل هذه التصرفات التي يعني تؤخر صلاة الجماعة والله أعلم. طيب السائل الكريم يقول صلينا صلاة العيد في الحديقة, ويبدو أن الحديقة صلوها في الساحة باعتبارها ساحة, فصلوا وكأن القبلة مائلة قليلا. الميلان البسيط للقبلة لا يضر صح, لا يضر في صحة الصلاة سواء من الإمام أو من المأمومين. الميلان القليل لأن نحن المكلفين بتحري الجهة, تحري الجهة وليس عين الكعبة, تحري جهة مكة أو جهة الكعبة, هذا هو المطلوب منا والله أعلم. فبالتالي يعني الانحراف البسيط اليسير لا يضر في صحة الصلاة. أما إذا كان انحراف كثير بحيث أن يفوت 90 درجة وكذا كما هو يقول علماؤنا, فبهذا هو الذي يترتب عليه عدم الاتجاه إلى الصحيح للقبلة. الأخ سعد بارك الله فيه تكلم عن يعني شكر العاملين في هذه الإذاعة, صلى بارك الله فيك على هذه الروح الطيبة أخ سعد. الأخ أيضا محمد يقول في بعض الأحيان يعني نتلفظ بألفاظ لا نعلم هل يعني هل نعلم هل هي هذه الألفاظ جائزة شرعا أم غير جائزة شرعا. فالكلام مثل كلمة صباح الخير يعني مثلا يقولون لا تقول صباح الخير, لا بأس في ذلك الله أعلم, لكن تقدم تحية الإسلام, السلام عليكم كيف حال, يومكم مبارك, صباح الخير, هاكم مبارك كذا, لا أعتقد ما فيه ذا وحيث بتحية فحيوا بأحسن منها. فالتحية هنا تحية هو تحيتنا نحن مسلمين, تحيتنا تحية السلام, وما أجملها من كلمة حقيقة, السلام, السلام الطمأنينة, السلام عليكم يعني لكم مني السلام, وجئتكم بالسلام ودخلتكم بالسلام الذي هو تطمئن به النفوس. فينبغي على الإنسان أن يراعي الألفاظ بحسب ما ورد به الشرع الكريم, ولا أقول أن الألفاظ الأخرى لا تجوز, يعني تحية بتحية الإسلام هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, كيف حالكم, يومكم مبارك, يعني صباح الخير أو كذا, ثم جاءت الألفاظ الأخرى التي يود الإنسان أن يعني يرحب بها بالحضور, فلا بأس بذلك ما لم تكن فيها منافية أو عفوا فيها النص أو نهي شرعي عن ذلك. مع اتصال. السلام عليكم أخي يونس.
9: السلام عليكم دكتور محمد, ومشكور جدا على التوضيح لك في المرأي يعني بارك الله فيك. لكن أتمنى لك منا كلمة على يعني الحديث اللي هو يعني التبليغ صلاة الجمعة يعني بدلا إذا توصل لهية.
1: نعم
9: الحديث هداية, ونشوف الأخوة الله يصلح لنا حالهم يعني يجي قدام الإمام وفي حتى في لحظات اللي يصلي يعني, ورونا زي ما قلت في حديث ما نبي نكتب التوصية شوية, وزي ما قلت أنت الابتعاد على الحدث اللي فات خلال
1: إن شاء الله بيتعاد.
9: إن شاء الله ربي يوزعك الخير وبارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. بارك الله. بارك الله. حافظ. طيب فكما قلت إذن المسألة هنا يعني عملية لا تصل لحد التحريم والله أعلم, على هذا ما أعلمه يعني أن الإنسان يعني هو من السنة أن تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فكما ورد في الحديث السلام عليكم بعشر ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله بعشر درجات وبركاته بعشر درجات, وكل ما إنسان تمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير. ثم قلت لا بأس أن يأتي بألفاظ أخرى تدل على التفاؤل وعلى يعني الدعاء زي ما قلنا يومكم مبارك أو يوم نهارك مبارك أو ليلتك مباركة أو كذا إلى آخره, لا بأس بذلك, ولا يكون الإنسان مخالفا لمثل هذه الكلمات. وكذلك يقول مثلا هذا مبنى عظيم وكذا, إنسان راه مرات حتى يدخل في الوسواس, يعني حتى في الوسواس والشيطان يدخل مداخل الوسواس, وأهل الوسواس القهر يعرفوا مثل هذه الأشياء, والناس اللي ملزم الوسواس يعني يبدأ كل كلمة قلتها لا صاحبك فيها الشرك, بارك فيها يعني إثم, بارك فيها كذا, لا الإنسان لا يستسلم مثل هذه المسائل الألفاظ المتعارف عليها يعني الوارد فيها النهي تكاد تكون يعني قليلة, يعني ما حرمه الشارع الكريم على المسلم أو على الإنسان قليل جدا باعتبار ما حله الله سبحانه وتعالى. فبالتالي التركيز يعني كل كلمة, هو إنسان هو ما يرفض من قول لديه الأخي معتيد تمام. لكن في هذه ماذا؟ في ماذا يعني الإنسان فيما حذر الله أو حذر الشارع الكريم منه. لكن يعني كل كلمة تتحاسب فيها نفسك عليها يعني تدخل لمرحلة الوسواس، فمثلا هذا مبنى عظيم، هذا أو مبنى يعني جميل جدا أو كذا أو إلى آخره. هذه أشياء الفاظ يعني معتادة ومتعارفة عليها بين الناس، ولا بأس في ذلك مع مثل هذا. أو ربك خذ أمانته، الله أخذ أمانته. نعم نعم نعم. فكلمة هادية على المراد منها يعني الإنسان، يعني إذا كان نيت الإنسان في التلفظ بهذه اللفظة يعني النفس محافظة وتلقوا بيدكم التهلكة وانفقوا في سبيل الله وتلقوا بيدكم إلى التهلكة. فالمسألة هذه كما قلت يعني أنت عدم الإلقاء بالنفس للتهلكة يعتبر بنفسه يدل على أن هذه النفس يعني أمانة، النفس هذه أمانة ويجب المحافظة عليها. لأن اسمها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم عفوا إلى التهلكة، هذا نص من الشارع الكريم. إذن هي هذه النفس أمانة عندك، النفس أمانة عندك يجب عليك المحافظة عليها حتى

يعني وجب المحافظة عليه حتى ربك يعني يأخذ أمانته، كما ورد في الأثر الرجل الذي أو أحد الصالحين أو أحد القضاة يعني عندما توفى ولده قطع عن الدنيا وترك الناس وترك يعني اعتزل الناس، فلما جاءته تلك المرأة الصالحة وقالت له أرأيت إن أحد أعطاك أمانة وأراد أن يأخذها هل هذا من حقه؟ فقال لها نعم، قالت كذلك ولدك هذا أمانة سلمك الله سلمها الله لك، وقبضها ورجعت إلى بريئها. فسري عنه، أحد الناس الصالحين المعروفين أو من العلماء المعروفين يعني، فسري عنه. فالأمر كما قلت إذن يعني ليس كل لفظة يعني يقف عندها الإنسان ويدخل في الوساوس ويعني هل هذه جائزة أو غير جائزة أو كذا. أعتقد والله أعلم الألفاظ معروفة، ودائما أقول توجيه لبعض الناس يعني أحسن الظن بالناس، أحسن الظن بالناس فيها الفاظ صحيح يعني، يعني لا يكفر صاحبها ولا يعتبر يعني يرمى بالشرك أو كذا لمجرد تلفظ بلفظة تحتمل وتحتمل يعني، وهو ليس في نفسه شيء ونفسه يعني ليست مندرجة في التفسير الذي وجهه الشخص الذي يرى أن هذه كلمة عبارة أو شركية أو كذا. فينبغي دائما تقديم حسن الظن على سوء الظن والله أعلم. وينبغي كذلك إعذار الناس العامة، أن العامة ينبغي أن تعذرهم في ترفضهم يعني في ألفاظ لا تحتمل فعلا، في ألفاظ لا تحتمل يعني ويعني ولا ينبغي السكوت عنها. حين نعرف مثلا قديما لعل هذه العبارة لازالت تقال حتى الآن، يقول والله ما مسامح لو كان يخلق ربي شنو، هذا استغفر الله العظيم يعني أنت الله يعجز يعني أن يأمرك بأن يأمرك كون يقول يعني يقول شيء يكون فيكون يعني تقول هذه يعني لفظة ما نعسم فيها. لما يصير النزاع بين أشخاص وبين كذا أو كذا يقول له والله لو كان يخلق ربي إيش، والله لو كان اسمه لو كان يرقى الاسمية السابعة، لو كان كذا إلى آخره. هذه الفاظ فعلا ينبغي الحذر منها، وفعلا يعني تدخل الإنسان في متاهات العقيدة والردة والعياذ بالله بعدما يبين له ما يترتب على هذا القول. لكن عامة الألفاظ الأخرى ينبغي أن تحمل على محمد الحسن والله أعلم. مستمعينا الكرام، في هذه الآونة نخرج إلى فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلب

0: معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
3: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية. وللتواصل معنا وللإجابة عن استفساراتكم تتصلون بنا على الهواتف الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. نكمل الإجابة على بقية الأسئلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الأخ محمد يقول أنه مريض بالصدفية وبالتالي يجب عليه أن يرتب أو عفوا أن يدهن أعضاءه أو أعضاء الوضوء أو جسمه بمرطب الفازلين وترطيب كامل أو كامل الجسم على حسب يعني الله أعلم بنوعية المرض. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويعافينا جميعا من كل داء. فيقول اضطروا إلى ترطيب الفازلين ودهن به، وبالتالي بعض الأخوة قال له إن هذا لا يجوز ويجب عليك أن تنتقل إلى التيمم. أخي الكريم، كما قلت، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. بالنسبة للفازلين والكريمات التي يعني لا تمثل عازل، يعني عازل احنا نقوله غليط هيك بالمسألة يعني، بحيث انه يبدأ كأنه قشور وكذا، فهذا لا يمثل عازل. وتستطيع والله اعلم لما تكون الدهن دهن خفيف يعني الكمية ما هيش كمية يعني كثيفة من الفازلين، فبالتالي ما يمثلش عازل والله أعلم، يمثل عازل، إنما هو الفازلين على ما أعلم أنه امتصاصه يأخذ وقت الامتصاص فقط يعني هذا السبب يعني. لكن كدهن والله أعلم أنت عند بعض الفتاوى المشايخ المعاصرين يعني لا أعلمه أنه يمثل عائقا في وصول الماء، وبالتالي الذي يتكلمون عنه إذا كان كثيفا بحيث أن يدي الطبقة يبدأ بحيث أن لو يعني تبزي القشرة أو كذا، هذا هو الذي يمثل عازل ويمنع منه الوضوء أو الغسل والله أعلم. هذا بالنسبة ما يخص للأخ محمد في خصوص مرض الصدفية. والناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، إنسان يبدأ يعني يقول يعني ولا تقفوا مما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني ربي سبحانه وتعالى يحذرنا معشر المسلمين بعدم الخوض في أحكام الله سبحانه وتعالى حتى يتبين الإنسان. نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتسرع وتفتي وتقول عن الله سبحانه وتعالى ما لم يثبت عندك ثبوتا يقينيا. لماذا؟ لأن ولا تخف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أيتها النفس البشرية مسؤولة عن كل ما تسمعيه من حرام أو حلال، وكل ما تنظر إليه من حرام وحلال، إن كان حلال فمباح أو يعني أو مأجور عليه كالنظر في المصحف وتلاوة القرآن وغيره والعلم، والفؤاد كل ما في نفسك من خير ومن شر كل أولئك كان عنه مسؤولة. ومن ذلك أيضا الكلام تتكلم على أحكام الشريعة بما يعني تظن أو بما تخرص تخريص أو كذا، يعني فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله أن يسلمنا جميعا من زلل اللسان. السائل الكريم الأخ يونس أيضا تكلم على التبكير إلى صلاة الجمعة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنة في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة أو راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي يستمعون الخطبة. وإذا كان يوم الجمعة أيضا في حيث آخر، إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب، يعني على كل باب من أبواب المساجد الله سبحانه وتعالى، ملائكة يكتبون القادم الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف صقروا السجلات وجاءوا يستمعون الذكر. فهذا الحديث يدل على فضل التبكير إلى صلاة الجمعة والاغتسال بسنة صلاة الجمعة، أن يغتسل الإنسان ويتسوق ويلبس أحسن الثياب ويستعمل الطيب ويأتي إلى هذه الشعيرة العظيمة المفروضة على كل مسلم من الذكور. فكما قلت إذن الحديث يبين عظم الأجر لهؤلاء المبكرين، إلا الذي لديه عذر يعني شرعي في مرض ما لا يستطيع كثرة الجلوس يعني في المسجد، عذر صحي كما قلت، فهؤلاء معذورون ولهم الأجر على ما كانوا يعملونه وهم في حالة صحة وعافية. والتحديث هنا الحديث كما قال السائل الكريم أو كما سأل، فإن سبحان الله هذا يعني فيه يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كما يقول بعض أهل العلم ما هوش كل إنسان يقدر يتصدق ببدنه، ومش كل إنسان يستطيع بدنه يعني جمل مثلا، أو كل إنسان يستطيع أن يتصدق ببقرة أو يتصدق بكبش أو ولو حتى أفقر الناس ولو ببيضة يعني. فجعل الله سبحانه وتعالى أبواب الخير وأبواب الثواب العظيمة لمن له قدرة أن يبكر إلى صلاة الجمعة، فيكون له من الأجر بقدر الساعة التي يذهب إليها. يعني حتى الفقير يعني لا يحرم من الأجر العظيم، لا يحرم من الأجر العظيم بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتبكير أو بكثرة العبادات وبكثرة النوافل وبكثرة القربات إلى الله سبحانه وتعالى الجسدية والقولية، البدنية والقولية. يعني الإنسان، وهذا باب يعني ندخل به إلى باب آخر، فالإنسان يستطيع أن يتصدق بجهده وبعرقه يعني بإرشاد الضال عن الطريق، بإعانة الإنسان لما تعاون مثلا في سيارة عاطلة أو تعاون في كذا. وجوه البر كثيرة، وجوه البر كثيرة ليستطيع بها الإنسان أن يعني يحصل الحسنات في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني من سبحان الله، يعني شوف الحجة الله علينا في هذه الدنيا في حصد الأجر العظيم والثواب العظيم، من ما يقدرش يتبسم إلا لشيء في نفسه. يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، مش تقابل المكشر يبدأ ينظر لك كأنك عدو لي، يعني شوف المفارقة هنا. أو إماطتك الحجرة والشوكة والعظمة من الناس صدقة، يعني لما تلقى مسمار في الطريق يعني هذا به صدقة. إماطة أذى الله أعلم، هذه لو تركتها يعني إنسان بمر في حالة مستعجلة، مريض، رفع مريض، أو إنسان ماشي لعمل ومحاسب بحسب حساب دقيق من عمل الخاصة، يعني احنا نقول المسمار هو قد يثقب إطار عجلة السيارة، شوف كم يتعطل، وقد يتعطل به عمل، قد يتعطل به مصلحة، يعني هي بسيطة جدا جدا جدا. يعني شوف الإنسان يشوف الأثر دائما، الأثر يا أخي الكريم يجب أن تنظر إليه، ما يترتب عليه من مفاسد والمصالح، فبقدر الأثر يعظم الأجر، وبقدر الأثر عفوا بقدر يعني العمل الحسن يعني الأثر يتركه، الأثر الذي يتركه العمل الحسن ولو كان بسيطا، الأثر يتركه بقدر ما يترتب عليه من هذه الأثار. إذا كانت عظيمة فالأجر عظيم، وإن كانت إثم يعني بسيط قد يعني مرات دول كلمة أنت لا تلقي بها بالا كما في الحديث، تهي بك في نار جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. فالإنسان لعله الذي جرى الحديث المستمعين الكرام أنه التبكير صلاة الجمعة، يعني والتشبيه هنا والله أعلم أو مش تشبيه هو وكأنه كذا كان كذا في التشبيه، لكن أقصد أن الأجر العظيم في من تصدق بجمل أو بقرة أو كذا. واحد يقول الله يعني لمن هذا، يعني هذا للغني وللفقير الاثنين، الغني وللفقير. يعني أنت عندما أيها الفقير الذي لا تملك شيئا عندما تذهب إلى المسجد في الساعة الأولى فلك أجر من تصدق ببدنة، يعني ما نقدرش عليها إلا صاحب العمل يعني ولا صاحب العذر، تكلموا صاحب العمل يعني عنده عمل لابد أن ماسك توكة زي ما قولوا إحنا. وهذه مسألة أخرى إحنا نتسرب بين الحديث الموضوع إلى موضوع الآن للأسف مستمعينا الكرام، يعني صلاة الجمعة هو لها علاقة الإخوة اللي يعملوا في أعمالهم توكات، إحنا نقول توكات ورديات، يعني يوم باثنين يوم بثلاثة مثلا، فهذا الدورة الدورة بتجيه الجمعة بيجي عمل. فهذا ينبغي أخي الكريم أنت صح معدول، قد تكون طبيب قد تكون مسعف قد تكون شرطي في واقف في بوابة أو دورية أو كذا، أو تكون حارس في معسكر أو كذا، أو قد تكون طبيب كما قلت، فأنت لابد في عمل الدور التوكات هذه والبرديات لابد جهة العمل تكلم جهة العمل، لما تكونش كل جمعة جيك التوكة زي ما قولوا إحنا يعني تفوت عليك صلاة الجمعة، لأن يعني هذه أعمال يعني إنسان بالتجربة لما جي الآن شوفني في جنبي مثلا شارع الزاوية ولا مستشفى الحروق ولا نشوف مثلا مستشفى بوسنين في الحوات ولا كذا، ما تتوقفش عملية الإسعاف هذه دخول الحالة الطارئة، فتبي تستوجب ناس تكون موجودة لتنقذ أرواح في تلك اللحظة، أو من يمسكون مثلا البوابات للأمن المجتمع يعني وكذا، هذا يبي الإنسان قد يكون في حادث انفلات في أي لحظة أو أي شيء، فهؤلاء يعني مكلفون بأعمال تجبرهم وهي أعمال معذورون فيها عن التخلف عنها على صلاة الجمعة. لكن كما قلت مستمعينا الكرام هذا لا الأمر ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فينبغي على من كان هذا عمله ومن كان مسؤولا عن توزيع هذه الورديات أن يراعي ذلك. ما يحرمش الإنسان يعني توقات دي بيجيه يوم الجمعة بتفوت على صلاة الخمس بتفوت على صلاة الجمعة، حتى لو بتجي بتفوت على صلاة الجمعة، يعني يكون فيه نوع من الحرص على عدم الغياب على صلاة الجمعة. ونحن في الحديث كما في الحديث من يعني من فاتت صلاة الجمعة نكتة في قلبه نكتة سوداء أو كذا إلى الحديث الأخير حتى يعم يطبع على قلبه والعياذ بالله. فإذا كما قلت الله سبحانه وتعالى يعني لم يترك للبشر شيئا من القربات سواء في ذلك الفقير والغني، وكما في الحديث وإماطتك الحجرة والشوكة والعظم عن الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة لك صدقة. يعني الإنسان حتى الآن أنت لما يعني بعض الناس اللي يقفوا الطريق الشباب ولا غيره كذا، يعني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف في الطرقات، فإن كان ليس لنا قال ليس لنا الجلوس في الطرقات عفوا قال ليس لنا منها بد يا رسول الله، وهذاك عذر خاص طبعا تكلم ورد فيه الحديث. لكن تجد الآن بعض الناس يقفوا في الشوارع في الناس الشارع أو في يقولوا في شوكة الشارع ولا كذا، يعني وإن كان ولابد أن تغض بصرك ولابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهذا كل ذلك به أجر يعني وترشد الضال، لكن قاعد مقعمز في الشارع يتقيد في أحوال الناس اللي ماشي واللي جاي ولا تغض بصرك عن حرام ولا تراعي كما في بعض الأحيان إنسان يمر من الشارع يسمع الألفاظ البذيئة والألفاظ يعني غير أخلاقية وغير كذا، واللي ماشي مع أبوه واللي ماشي مع بنته واللي ماشي مع كذا، يعني هؤلاء الناس يحصدون يوميا من الآثام ومن الذنوب ما لا يعلمه إلا الله. معنا اتصال. السلام عليكم أخ طاهر. السلام عليكم أخ طاهر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلوا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: أنا وسهلا بك، كيف حال بها إن شاء الله؟
1: الحمد لله. اللي عندي بنتي مفرقة هنا قريبة مني توا.
0: نعم.
1: تو في حوشي طبعا هي.
0: نعم.
1: وجيلها توفى البارح.
0: نعم.
1: طبعا جدا أنا بدير لعدة أربع شهور ما دام وقعت في الطلاق هذه عادية. لكن هي تخدم في معمل خاص في معمل تاع أسنان. وما تقدرش تاخذ إجازة فمش عارف كيف تو تمشي للعمل ولا تمشيش. أنا بنرفعها لنرفعها ولا نجيبها.
0: ما تمش الطلاق.
1: ما تمش الطلاق.
0: وقعد حرجانة في الحوش، وقعد حرجانة في الحوش سنتين وما تمش الطلاق لأن توفى زوجها.
1: تمش الطلاق. من دليل محكمة كذا لكن توفى معروف
0: إن شاء الله بإذنه تعالى تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: وهند طبعا بنية طبعا الهدة طبيعي بتدير هدة أكيد.
0: نعم.
1: لكن على العمل
0: إن شاء الله
1: طبعا
0: تسمع.
1: طبعا العمل هذي متأخر من مع 11 تقول لدي من الساعة 5:30
0: تسمع الإجابة بإذن تعالى.
1: نعم
0: تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. حاضر تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب الأخ الطاهر السؤال يعني يقول أنا بنت مفارقة لزوجها، إحنا نقول حرجانة يعني الطلاق لم يقع ولمدة سنتين، وزوجها توفي البارحة صلى الله يغفر له ويرحمه ويعظم لهم الأجر لكل من فقده، وقال هي معروفة أن عندها طبعا تعتد هي لأنها لازالت زوجة، لازالت زوجة في عصمة المتوفى رحمه الله، والعدة هنا يعني عدة الوفاة كما هو معلوم يعني 4 أشهر و10 أيام، والمعتدة ينبغي عليها أن تترك التزين كله، كل ما من شأنه زينة ينبغي عليها أن تتركه طيلة فترة العدة. هو قال تشتغل في معمل الأسنان، والمعمل هذا يعني تبقى إلى الساعة 11 في الليل حسب ما كلام 11 اللي هو السؤال أنها 11 في الليل ولا في النهار وفيش بس. المعتدة من عدة عدة الوفاء يعني يجوز لها الخوة، حتى عدة الطلاق، حتى عدة الطلاق يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها من الفجر إلى اسمه إلى إلى على الأقل يعني أذان صلاة العشاء تكون وين؟ تكون في بيتها، يعني الأفضل المغرب وإن كان ولا بد يعني أذان صلاة العشاء تكون وين؟ تكون في بيتها، لما تسمع أذان صلاة العشاء تكون هي في بيتها مش برا قاعدة معي. فهذه مسألة ينبغي أن تراعى سواء كان عمل أو غير عمل، يعني طاعة الله مقدمة على طاعة البشر، يعني تقدر تغير التوكات العمل متاعها الوردية متاعها لأن هذا ظرف خاص كانت تبع الدولة باب أولى، يعني الأمر أسهل يعتبر، هما الناس يعني رقدين في حياشهم ويأخذوا في مرتبات يبال ما كان عنده عذر شرعي يعني. فهي تستطيع جهة العمل إذا كان عمل تبع الدولة كما قلت يعني، وأعتقد معمل أظن لعله خاص، حتى لو كان خاص حتى لو كان لحساب يعني مرتب يعني، فهي هنا والله أعلم ليست مضطرة، من ليست من الأشياء الذي يضطر فيها الإنسان إلى البقاء يعني زي ما أقول إحنا بعد صلاة العشاء خارج البيت للمسلم المعتدة. هي يعني المعتدة من عدة وفاة والمعتدة من عدة طلاق تشتركان في حالة واحدة وهي أن عدم المبيت خارج البيت، والمعتدة من عدة الطلاق يعني تلبس الحلي والزينة والروائح وكذا وكل هذا يعني لا يمنع من ذلك في الوجوه الجائزة شرعا، لكن تشترك عدة الطلاق وعدة الوفاة فإن كل منهما لا يجوز لها أن تبيت خارج البيت إلا لضرورة، إلا لضرورة مثل العلاج يعني المرض قدر الله، أو اضطرت للبقاء في المستشفى وفي يعني وفعلا حاجة يعني حاجة يعني ضرورية للبقاء في المستشفى، ليست حاجة يعني أو شكلية، وخاصة زي في بعض الآن بعض يحكي بعض الناس في المصحات يعني لابد ما يركضوك على الأقل 24 ساعة، يعني لو كنت في المستشفى العام يقولك روح، لكن في المصحة يقول لا أقعد، يعني هو القرش اللي يحصلوه زي ما يقول. فهذه ينبغي أن تراعى مثل هذه المسائل مستمعينا الكرام. فأخي الكريم كما قلت لك يعني لا يجوز لها أن تبقى بعد صلاة العشاء برا من البيت، لا يجوز يعني سواء عمل خاص ولا عمل عام، يعني إذا كان هي في معمل ينبغي أن حتى صاحب المعمل يعني يتكلموا صاحب الشأن، يعني إذا كان هم مفتوحين من الصبح يفتحوا من الساعة 8-9 الصبح إلى الساعة يعني الساعة 6-7 عشية تأخذ الوقت هذا كله تقدر يعني تشتغل فيه. فخروج المعتدة لقضاء حوائجها شرعا جائز وثبت ذلك يعني كما في الصحابيات التي يعني استوحشنا التي توفى أزواجهن واستشهد أزواجهن في غزوة أحد، أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني نستوحش يعني من البقاء وحدنا، فقال هن تسامرنا عند أحدكن فإذا أردتن النوم فلترجع كل واحدة إلى بيتها، وابن عمر وغيره وعمر الخطاب أيضا نفس الشيء يعني لم يأذن في الخروج للمرأة المتوفى زوجها ولكن لا تبيت يعني خارج البيت. استدنته أيضا أحد النساء في الخروج إلى بستان لها، يعني إحنا نقول عندهم سانية أو مزرعة بعيدة فتبيت تبقى فيها، لم يسمح لها بذلك وإنما تذهب في النهار وترجع في الليل إلى بيتها. فهذه مسألة إذن وأثر والدك كما قلت عن عبد الله بن عمر أيضا وغير ذلك. والمرأة الصح حديث جابر أن عمته وخالته طلقت فأرادت أن تخرج إلى بستانها فتجذ النخل، يعني إحنا نقول يقطع الخل ولا كذا العراجين التمر عندها وكذا، فأمرها أحد الرجل من الأنصار بالرجوع إلى بيتها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت له ذلك، قال بلى فاذهبي فجذي نخلك لعلك تصنعين معروفا، الحديث كما ثبت في هذا الحديث. وهذا المذهب أيضا كما هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم والله أعلم. فإذا يجب عدم التضييق على المتوفى عنها زوجها بحرمانها من خروج قضاء حوائجها والله أعلم. بل إن علماءنا يقولون حتى الحوائج عامة مطلقة، يعني زيارات لبيت أهلها بيت أمها تمشي لأختها تمشي لي حتى الفرح، حتى الفرح العرس تمشي، لكن تمشي غير متطيبة وغير لابسة لباس زينة ولا يعني لباس المعتاد، تهني أهل العرس وتروح وتجتنب البخور وتجتنب الأشياء الأخرى. هذا نص عليه علماؤنا والله أعلم. لدينا أيضا سؤال من عن طريق الواتساب، يقول سائلة تقول هل يجوز للمرأة السفر وحدها بدافع الدراسة يعني بالخارج والعمل كمضيف الطيران؟ نسبة للسفر كما في الحديث لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر رحلة يوم وليلة بدون محرم، هذا حديث نص صريح في عدم جواز سفر المرأة وحدها بدون محرم. ولا شك يعني أن العمل مضيف الطيران يعني الله أعلم يعني فيه من المحذورات الكثير، فيه من المحذورات الكثير كما نشاهده في يعني في رحلة الطيران، التبرج واللباس الذي هو يعني غير لباس شرعي، يعني لا جلباب ولا شاربة على أقل شيء يعني، والمكياج والزينة وكثرة الاختلاط ويعني أشياء ينبغي الإنسان أن يترفع المسلم سواء كان ذكر يكون غيور على أهل بيته فلا يسمح بهذا، ولا المرأة المسلمة تسمح لنفسها يعني كما ترون يعني خاصة في بعض الرحلات يعني من بلاد إلى بلاد. ويعني الحقيقة ما خرج المرأة إلا كان شيطان ثالثهما، ربما الآن في بلاد يعني هو يمشي ويجو في نفس اليوم الرحلات، في رحلات أخرى تبقى تبات حتى خارج البيت، يعني الرحلة تصف الليل وتبات في فندق وكذا، كلام يعني لا يليق بالمرأة المسلمة حقيقة يعني أن تدخل في هذه المهنة، يعني لا ينبغي. لأن ليش؟ أول شيء يعني سفر معصية لأنك غير مضطر لي، يعني مضيف الطيران أنت غير مضطر يعني حتى ولو يعني الإنسان دائما نقول الحلال ولو كان في أقل موارده وأقل يعني شو بنقوله يعني حتى ولو حتى نطلب طلبة، لو نوهب توهيب، لو نوقف في الشوارع ونسأل الناس ولا أعمل عملا محرما. يعني إذا ضاقت عليه الأرض تقول إحنا نقول الإنسان ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه الأرض بما رحبت وما فيش يعني طرق كل سبل العمل الحلال ولم يجد إلا عمل حرام، فيسأل الناس بقدر ما يحصل قوت يومه، يعني توقف قدام المسجد وتطلب الناس وأنت فعلا محتاج وتأخذ بقدر الذي يكفيك فقط معاي ولا أولى لك من الدخول في معاملة ربوية، أولى لك في النصب، أولى لك من أخذ أموال الناس بالباطل. يعني هذا يعني ينبغي أن نركز على هذه الحالة. وكلمة المضطر يا جماعة الخير لا يقررها الإنسان من تلقاء نفسه، بل يسأل أهل العلم هم الذين يعني يبين لك هل أنت مضطر ولا يعني لا حرج عليك في مسألة معينة من عدمها، مش تفتي لنفسك يعني بالاضطرار. فبالتالي الحقيقة يعني السفر وخاصة كما يحدث الآن في بعض الناس أن تسافر وتمشي يعني تقرأ في دول أجنبية وخاصة دول غير مسلمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين كما في الحديث. البقاء في بلاد الكفر يا إخوة الإيمان يا إخوة الإسلام لا يجوز شرعا إلا في أحوال ضيقة جدا، إلا في أحوال ضيقة جدا. إنسان ماشي يعني لخاطر الرزق ولخاطر الفلوس ولخاطر بيحسن وضعا مادي، يعني البقاء في بلاد الكفر له ضريبة كبيرة جدا وملموسة، ضريبة كبيرة ملموسة، يعني العري في كل مكان، في الحافلة، في العمل، في كل مكان تذهب إليه أمامك يعني وأنت 24 ساعة هذا، والقلب يتبلد، القلب والعقل، يعني راه الإنسان يعني هذه بالتجربة، الإنسان لما يقيم في شيء أو ينظر لشيء مرة الأولى استغفر الله أعوذ بالله، غض البصر كذا، بعدين مع الأيام يلقى روحه خلاص، النفس لا تنكر منكرا ولا تعرفه معروفا، وبتتعامل بالربا وبتتعامل بالضرائب المجحفة وبتتعامل يعني بالتأمين الغير شرعي، ويعني هذه أشياء يعني مدفوعة الثمن. لأجل ماذا؟ لأجل المال، لأجل المال أو لأجل التعليم. أنت لست مجبرا أخي المسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنا بريء، كلمة بريء مش حاجة سهلة، مسلم يتبرأ منك، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يستثنى من ذلك أن لعل حالتين أو ثلاثة، وهذه كما قلت لا يفتي بها الإنسان نفسه وإنما يستفتي أهل العلم. الآن كما يحدث الآن الذي يقوم به البعض من الشباب هداهم الله في الهجرة غير الشرعية، يعني عن قريب القوارب الموت وانتحاد، انتحار، هذا انتحار، هذا تعريض نفس التهلكة. يعني تمشي في قارب، وفي حتى نساء في بعض الأحيان يعني من أجل العمل، يعني هل لأجل المادة يعني مستعدة أنك تموت؟ والله تقعد عازب وعمرك 60 عام وعزابي وفقري ولا تقدم على هذه الحركة. إنما نحن في هذه الدنيا يا إخوة الإيمان في دار ابتلاء، دار ابتلاء يبتليك الله يعني بالجوع وبالفقر وبالمرض وبكل شيء، لأن ليس بالمتاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى يا أهل العباد، يا عباد الرحمن ينبغي عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. هجرة هذه غير الشرعية في بداية شبابنا يعني للأسف، يعني وين يبقى؟ طب لما تمشي غادي توصل غادي تحط في اللجوء، بحطهم في معسكرات بتاع اللجوء هذه اللاجئين وكذا. إنسان يذل نفسه لأجل المال لماذا؟ والله نفسك أكرم أيها المسلم، تمشي لبلاد الكفار وتعيش الذل غادي وشوفوا فيه من الآن في يعني مسألة مواقع التواصل، يعني ننظر في يعني فيما يحدث، يعني تحتقر في نفسك ويحقرك وتتعرض إلى التحقير والإذلال عند الكفار حتى يعني يرحموك بنظرك أنت ويعطوك لجوء ولا يعطوك يعني إقامة مؤقتة ويعطوك كذا. لأجل منه؟ لأجل ماذا؟ يعني لأجل ماذا؟ لأجل المال. ما هكذا يكتسب المال؟ من حق الإنسان أن يجد في طلب الرزق، ومن حق الإنسان أن يحسن وضع المادي، لكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الهجرة هذه غير الشرعية، هذه يعني عن طريق القوارب كما هي، حتى الشرعية تكلم، يعني قلنا حتى يا جماعة الخير لا نتكلم اجتهادا هكذا مطلقا يعني أو من هوى أنفسنا، لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث لعل مطعظ يطعظ، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك أيها المسلم، يعني فهل تحسب أنك على خير؟ يعني ولا تغريك الدنيا ولا يغريك ما تحصله من أموال، يعني هذا قد يدخل حتى في نفس الدراج والعياذ بالله. إنسان يروح في بلاد الكفر عايش بيناتهم غادي، يعني في مجال تشتغل فيه كما قلت لك، الاختلاط والتعري والأشياء، يعني أشياء يعني لا تستجيب لها نفس المسلم الطيبة معي، وتجد المال وتجد كذا وتظن نفسك أنك في بحبوحة، لا والله إنك في شر والعياذ بالله. البقاء في هذا البلد الطيب بكل ما فيه من مشاكل وبكل ما فيه من مسابق، والصبر على ظلم ولاة الأمر المقصرين، أولى لك ألف مرة من الهجرة إلى بلاد الكفر. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وينبغي عليه أن يعني يراعي جوانب الشرعية في مثل هذه المسائل. استثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز للمسلم أن يهاجر فيها إلى بلاد الكفر وهي مثلا على سبيل المثال والله أعلم. نعم اتصال. نعم أبو محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله.
2: ربي يحفظكم إن شاء الله. بالله سامحني يا شيخ. نعم. أنا أخذت أضحية.
0: نعم.
2: أخذت أضحية قبل العيد حوالي 43.
0: نعم.
2: وداروا لها رقم وشجلها في عندهم دفتر الجماعة عندنا المحليك تاعي وشجلها في الدفتر.
0: بلى.
2: لما جيت بنسحب اخذتهم سجينة على الخروف وعرفت اللي عاد المأخذة في الكراسة رقم الخروف والاسم. جيت في اخر يوم الموسم بناخذ الضحية ما جيتش الضحية ما جيتش الخروف فهمت ولا الخروف كذا واحد ثاني بدون وجه حق. فهل عاد المأخذ اكيد يعني وخذين واحد ثاني بدله لكن مش نفس خروفي مش خروفي. هل اللي خذين الخروف هذا حلال عليه؟ وهذا نايد نفس اللي عاد المأخذ عندهم الحليب هل هم محافظة على الأمانة؟ يعني تعتبر الأمانة عندهم يبدو يعطوني واحد ثاني بدون وجه الحق. مش عارف فضيلة الشيخ يعني الحكم في هذا هل جزء ضعية اللي هو في هذه وهل صحيح يعني عاد المأخذ حلال الإدارة مزبوط يعني والله أعلم.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة على ما أعلم والله أعلم إن شاء الله. طيب لعل نكمل بعض اسمه يعني الحديث كما قلت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين الظهراني وبين اظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى نراهما ما يلتقوش المسلمين الكفار في بلد واحد جماعة الخير لا يلتقيان الا في الضوابط المعروفة باهل الذمة وغيرها وكذا والى اخره. فأنت الإنسان الذي كان نصيحة أخيرة بس أنت يعني لو مت في البحر مت منتحر يعني مت على الضلال والعياذ بالله. مهما كان هنا في ليبيا مستحيل يقول يموت بالشر. سامحوني في الكلمة هذه يعني أحكي لك يعني لو يعني عيد الكلام راه ليس من باب يقول لا والله أنتم مش عايشين في المجتمع ولا عارفين لا عارفين الويلات وعارفين الإشكاليات وعارفين مشاكل الشباب وعارفين البلاد عايشين فسطة يعني بين الليبيين عايشين ومش عاجبنا الوضع مش راضيين لكن راضيين بقضاء الله وقدره يعني هذا اللي راضيين به. لكن من قاعد أهون أنك تركب في قارب فيه 60-70 نفر ويحمل 20 نفر ويركب فيه 100 نفر وتمشي وتموت يعني وتكون يعني طعما للأسماك يعني والعياذ بالله يعني فتموت وأنت يعني على غير شرع الله سبحانه وتعالى وتموت وعلى معصية تموت على معصية. نعت صلاة آخر. السلام عليكم عبد الهادي.
3: السلام ورحمة الله صحاك شيخ.
0: أهلا بك الله يبارك فيك.
3: بالله يا شيخ عندي سؤال.
0: نعم.
3: أنا كنت طلاب.
0: نعم. قطع اتصال لا بأس. طيب المستمعين الكرام الموضوع هذا هو أتى يعني هكذا يعني من غير تخطيط أو غير مسبق. فالكلمة اللي وجعنا إحنا الشباب اللي هاجوا الهجرة غير الشرعية وهؤلاء المسؤولين أيضا من نسلتنا همش كل إنسان ضعف إيمانه وكان سبب يعني هذه الهجرة غير الشرعية تقصير ولاة الأمر المسؤولين في الدولة إلا لهم دور في هذا الأمر لأنهم من ضيقوا على ضعاف النفوس فأخذوا طريق البحر وماتوا غرقا حتى هم يعني لهم يعني حساب عند الله سبحانه وتعالى. يعني ينبغي لك يا ولي الأمر أن تهيئ الظروف المناسبة للمسلم لئلا يخرج من بلاده وفي بلاد فيها الخير الكثير. هذه ينبغي يعني ما فوتوهاش حتى هي. فعلى العموم لعل الوقت البرنامج يعني يكاد ينفد. فالاستثناءات معينة كما قلنا الإنسان إذا كان فعلا خاف على نفسه وعلى ماله خوف فعلي متربصين به هنا مجرمين يعني ويبوا يشدوه ويساوموه على ماله ولا على أولاده ولا بيساوموه على نفسه ولا كذا وضاقت عليه الأرض ما فيش دولة إسلامية أخرى يمشي لها وخاف على نفسه ان يعني لو قعد هنا حيحبسوه ويقتلوه ولا يعني يؤذوه الإذاية التي لا يتحملهاش الإنسان. في هذا معلش الغالب وهذا عذر، وهذا زي ما قلت يسأل أهل الشرع قبل ان هل يجوز له أم لا بضوابط معينة. كذلك بعض أهل العلم العلاج، طبعا العلاج هذا كلام فيه المحافظة على الروح ومحافظة على النفس أولى أولى من يعني الأقل يعني ضررا من الذهاب إلى بلاد الكفر. إنسان مشي علاج في إيطاليا أو العاج في بريطانيا أو العاج في كذا لمرض غير أو العلاج غير موجود في هذا البلد أو في بلد مسلم أو في تلك البلاد يعني أنجع ويعني وأضمن، فلا بأس بذلك. الشيء الثالث اللي هو اللي تكلموا به بعض أهل العلم اللي هو الدراسة لأجل تخصص دقيق تحتاج إليه الدولة فعلا، يعني نتكلم عن البلاد مسؤولينها باكين بهمها ويسعوا إلى الرقي والتقدم في الصناعات وفي كل مختلف العلوم التي تنفع المواطن المسلم. فيعني التخصص هذا غير موجود زي يقولوا مجال الطاقة والنووية أو كذا إلى آخره أو الذرية أو مثلا على سبيل المثال نتكلم يعني أو تقدم تكنولوجي معين في الطب الآن الحديث في المناظير وكذا مثلا نتكلم مش متخصصا، لكن أذكر أمثلة وغير موجودة في بلاد مسلمة يعني هذا العلم. فيدرس فيذهب الإنسان للدراسة وينبغي أن يحصن بدورة في عقيدته، يعني ينبغي أن نهملهاش حتى هي، لأن البقاء غادي كغير لماشي علاج شهر وشهرين بيروح لمقيم غادي، لابد أن يخضع لأحد المشايخ يعني حتى يعني يتعلم ما يحصن به عقيدته من أن تنحرف أو تحرف الله أعلم. الفقرة الأخيرة واللي هي مهمة جدا حقيقة المستمعين الكرام، الناس اللي ذهبوا إلى التعليم إكمال دراستهم في ماجستير ودكتوراه على حساب الدولة الليبية، على حساب الدولة الليبية، هؤلاء الناس صرفت عليهم الدولة مئات الآلاف من الدولارات، يعني هذا شيء نعرفه كويس، يعني الرسوم الدراسية في العام 30,000 دولار 20,000 دولار 40,000 دولار وربما أكثر في بعض الجامعات وبعض التخصصات، بالإضافة إلى يعني توفير حق السكن وحق العلاج التأمين الطبي وكذا وغيره وإلى آخره. ثم بعد ما يتخرج يبقى في بلاد الكفر غادي معاش يروح، واللي نعرف أنه لابد أن يرجع فيها الشرط لابد أن يرجع لبلاده ويشتغل فيها 5 أو 10 سنوات أو كذا إلى آخره، يعني حتى ولو لم في الشرط، يعني أنت لأن صرفت عليك الدولة لتنتفع بك، يعني سواء كنت في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها، يعني البلاد صرفت عليك رسوم بالدولار يعني لأجل أن تذهب فتتعلم وتأتي بهذا العلم النافع وترجع به إلى بلادك، ثم بعد أن يعني تكمل الماجستير وتكمل الدكتوراه أو الدكتوراه تقعد غادي وتشتغل وتخدم في بلاد الكفر بفلوس الليبيين وبفلوس بيت مال المسلمين. هذه ينبغي أن ينتبه إليها كثير من الناس لعل يعني في غفلة عنها مقصودة أو غير مقصودة، يعني الدولة بيت مال المسلمين بعتوا يعني خلصوا عليك مش أقل أظن يكون موفد أعتقد مش أقل من 100,000 دولار لو بنحسبه إلى أضعاف مضاعفة، بأجل أنك تمشي تتعلم في مجالات معينة تخصصات معينة وترجع لبلادك لتخدمها، فتبقى في بلاد الكفر وأنت هنا خدمت بلاد الكفر. أنت هنا يا راو خدمت بلاد الكفر، كيف خدمت بلاد الكفر يا شيخ؟ لأن هم بدل ما يعني بيعلموا شخص يخسروا عليه من بني جلدتهم وديانتهم معايو، يخسروا عليه التعليم ابتدائي وعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه، جيتهم أنت طايب وعلاش يخسروا؟ يعني اقتصدت عليهم في مالهم الذي ينبغي أن ينفقوه على أنفسهم كأنك وفرته لهم أنت بحساب بيت مال المسلمين في الدولة التي أوفدتك، في الدولة التي أوفدتك. يا إما رجع الفلوس، أنت رجع الفلوس قداش صرفت عليك الدولة 200,000 دولار رجع 200,000 دولار وبعدين برا كمل يعني اشتغل زي ما تبي عندهم، كان الجانب العقدي عندك لا يمثل شيء يعني. فهذه مسألة راو ينبغي على كل موفد أوفدته الدولة الليبية وخسرت عليه يعني ما خسرت عليه من أموال كما قلت، نعرف إحنا الإفاد يعني الكلام اللي قد يرد عليه البعض والله إحنا المستخلصات ما يخلصوش فينا الربع وربعين وثلاثة أرباع، هذا كمسألة أخرى أخي الكريم، لكن في النهاية اللي نتكلم اللي خلصت عليه الدولة مصاريف في مجال الماجستير والدكتوراه ومشي يعمل في بلاد الكفر وقاعد يخدم فيهم طبيب ولا مهندس ولا عالم ولا اللي هو. يعني مجالك هنا يا بلاد ما فيهاش أمان، بلاد كذا، أنت ملوي عارف وماشي علاش عارف، عارف وماشي وعارف علاش ماشي، عارف نصابوني في كلمة، أنت مسافرت وعارف بعض عديبين عارفين كنا بلادنا كيف الوضع اللي فيها الآن، ورضيت بهذا الأمر، عارف أنت هذا الأمر موجود عندك، يعني أن وضع البلاد يعني مردوداتها، فأنت ماشي على هذا الشرط ماشي. عشان أعتقد كما في الإفاد لنعرف قديما أن لابد أن تشتغل سنوات معينة في الدولة في التخصص المشي، وبعدين يعني عندك إذا لو بتسافر خارج البلاد، فكل يعني مسلم مقيم يعني من هذه الطائفة عليه أن يراجع نفسه مع الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت يعني المال الذي صرف عليه يعني خدم به معشر المشركين والكفار في ذلك البلد ورتب ضررا على بيت مال المسلمين. الأخ أبو محمد قال عنده أضحية استبدلت. الأخ اللي أخذ الأضحية متاعك يا أخ محمد أبو محمد يعني إذا أخذها يعني بجهل فلا يثم عليه، يعني إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والأمر الآن حدث، يعني الناس اللي يعني المسؤولين في الحظيرة هذه إذا كان أهملوا ينبغي عليهم تو الموضوع تتكلم فيه تو بعد العيد، يعني الأضحية ذبحت كل واحد ذبح الأضحية ومش على حاجة، لكن ينبغي على لما أنت مشيت يشوف الشخص اللي باسمه الخديل الخروف هضايا والمفروض يتواصلوا معاه يقول له حدث خطأ وكذا ويسترجع إذا كان فيه إمكانية الاسترجاع. ما فيش إمكانية الاسترجاع والشخص ضايما اسمه باسم مكتوب وخلاص وما عنديش كيف يتواصلوا معاه، شنو الحل الآن؟ الحل أخي الكريم أقول لك يعني إذا كان هو السهو والخطأ قلت لك يحدث سواء من رفع الخروف ولا من أصحاب الحظيرة، إذا كان ما هوش مع نتيجة إهمال وإنما هي زحمة عليهم وتخلطت الحكاية في بعض زي ما يقولوا وما فيش إمكانية يعني ما كانش قصد الإساءة، فلا إثم عليهم حقيقة ما دام ما فيش إهمال وتقصير، ما فيش إهمال وتقصير لأنك مخليهم عندهم تلاهم يدهم يد يعني وديعة الأمانة، يعني مهوش يعني في ضمانتك أنت هو الخروف قاعد، لكن ما دام ما فيش تقصير والله أعلم لا إثم عليهم، وما دام المسألة ما عاش فيها إمكانية ما فيه إلا أنك أنت تسامح اللي خدي الخروف هضايا وتاخذ خروف بدلة ويتقبل الله أضحية كل واحد منكما والله أعلم. مستمعينا الكرام في هذه الآونة ينتهي وقت البرنامج، ينتهي وقت البرنامج، فإن كان ما قلته حقا فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. إلى هذه الحين أو في هذا الحين أودعكم وأودعوا أيضا الفريق المصاحب الفني الذي أشرف على إخراج هذه الحلقة، نتقدم لكم ولهم بالشكر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مستمعين الكرام كنتم تستمعون

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم وضع الدعايات التجارية للسلع والبضائع في الأماكن التي تجرى فيها المسابقات القرآنية من الجهات التي تدعم المسابقات بالجوائز لحفاظ القرآن؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن وضع المؤسسات الداعمة للمسابقات القرآنية علاماتها التجارية في الموضع الذي تجرى فيه المسابقات ليس بالأمر المحمود، لأن المتبادر إلى الناس من دعم المسابقات القرآنية هو حب القرآن والرغبة في أجر الآخرة. ووضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: شيخنا السائل عبد الباسط يسر يقول: نجي من ترهون لطرابلس يوميا ونقصر في الصلاة، هل فعلي هذا صحيح أو لا؟
4: نعم، الأخ عبد الباسط يجي من ترهونة، ومسافة القصر بين طرابلس وترهونة متوفرة، والسنة أن تقصر الرباعية، أنت تجي كل يوم وتروح خلاص، تجي اليوم غضوة بتروح تقصر، تجي اليوم بتروح بعد غضوة تقصر، تجي وهكذا للأربع أيام، فلهذا يجوز لك القصر، بل هو السنة، بل إن بعض أهل العلم قالوا القصر في السفر كالإتمام في الحضر، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
6: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع، هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر والله خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك، طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة.
5: أمانة
6: نهار يقول لها صاحب أرد لفلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة.
5: نعم.
6: فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
5: نعم.
6: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
5: نعم.
6: نقول أنت هذه يا رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
5: نعم.
6: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
5: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
6: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
5: أي
6: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
5: يتصالحوا
6: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
7: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقول احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك، هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من

حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ

0: كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال، سورية، أو بدل السروال إزار وسورية وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم تعطيل مصالح الناس ومماطلتهم في أدائها من قبل الموظفين في المؤسسات الحكومية والجهات العامة، حتى صار هذا عرفا سائدا وأسلوبا معتادا في عامة هذه المؤسسات، بحيث لا يستطيع أحد قضاء مصلحته مهما صغرت إلا إذا تفرغ لها في يومه كله، وإذا كان هو موظفا فلا بد أن يسبب له ذلك تعطيلا في عمله وتأخيرا لمصلحة غيره أيضا، والله المستعان. فنرجو منكم بيان حكم هذه الظاهرة السائدة، ومسؤولية كل فرد فيها، ومسؤولية الحكومة والجهات التابعة لها. الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العامل في أي قطاع من قطاعات الدولة يجب عليه شرعا أداء ما أسند إليه من عمل على الوجه المطلوب منه دون تقصير فيه ولا تأخير، وهو محاسب على تقصيره هذا أمام الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري. وهذا الخلل المنتشر في الدولة في أداء الوظائف من تعطيل مصالح الناس والتأخر في ابتداء الدوام والانصراف قبل انتهائه وعدم إنجاز الأعمال بالتقصير والتملص منها والتحايل والتعذر بعطل المنظومات ونحو ذلك من الأعذار الكاذبة، كله محرم شرعا، وهو من خيانة الأمانة والغش للرعية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وهو سبب في الحرمان من دخول الجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. وسبب في عقاب الدنيا قبل عقاب الآخرة، كما حصل لقوم شعيب عند تطفيفهم في الكيل والوزن. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال السمعاني رحمه الله تعالى: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا مر بالسوق قال: أيها الباعة، أوفوا الكيل وأوفوا الوزن، وقد سمعتم ما فعل الله بقوم شعيب. والتطفيف في أداء العمل بتضييع حقوق الناس أشد وزرا من التطفيف في المكيال والميزان في المحسوسات كالحبة والحبتين والوزن القليل، كما أن الموظف يتقاضى راتبا على عمله هذا ولا يستحقه إلا إذا أدى عمله على الوجه المطلوب منه، فإنه إذا قصر فيه أدى هذا إلى إطعام نفسه وأهله وأولاده الحرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن هذا المال خضرة حلوة، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به، رواه الترمذي. وبعض الناس يقول: الناس كلهم يفعلون هذا، ويجعل ذلك عذرا، فهذا ليس حجة، فإن انتشار المعصية لا يجعلها مباحة، بل الواجب عند شيوع المنكر أن يمنع الناس المنكر باليد واللسان، ومن لم يستطع فبقلبه، لا أن يفعلوه ويتقحموه ويشارك فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي. وتعظم هذه المسؤولية ويعظم وزرها بعظم الوظيفة وأهميتها، فرئيس المؤسسة مسؤوليته أعظم ممن يليه، ومن يليه مسؤوليته أعظم ممن تحته، وهكذا. فالواجب على الموظف أداء ما أسند إليه وإن قصر غيره، لئلا يلحقه الإثم الذي يلحق غيره، وعليه أيضا النصح في هذا وتنبيه من حوله إلى هذه الأمانة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى الخطباء في الجمع وغيرها تذكير الناس بهذه الأمانة المضيعة، وعلى المسؤولين من مديرين ورؤساء التنبه إلى أعمال من تحتهم وإلى حضورهم وانصرافهم، وعلى الدولة تفعيل الجهات الرقابية وتوجيهها لمثل هذه المخالفات بشكل خاص، وإيقاع العقوبات الرادعة على المقصر دون تهاون، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة على الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. بداية أهنئكم جميعا بعيد الأضحى، أسأل الله أن يجعله فألا وخيرا ونصرا على أمة الإسلام، وأن يفرج الله عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل بقاع الإسلام. أسأل الله أن يعلي راية الإسلام ومن يدافع عن الإسلام. أسأل الله أن يخزي المنافقين والعملاء والمنافقين. الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج نبدأ بالإجابة عنها ريثما ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل أو سائلة تقول عندنا أخ هو وحيد، وإحنا بنات، 7 بنات، وعندي أختي مخطوبة، والوالد مرتب تقاعد، وإحنا نخدمه. خلينا نشوف السؤال. الخلاصة هي تقول إن أختها الصغيرة يعني توا قريب العرس متاعها، وهم مشوا لأخوهم يبوه يساعدهم، فيعني كشخ عليهم وقعد يدعي عليهم. المشاكل هذه الاجتماعية تحتاج إلى حنكة وحكمة لإصلاحها. أول شيء، الإنسان ينبغي له أن يعلم أن صلة الرحم مرتبة عظيمة ولا ينبغي التفريط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فالإنسان يعلم أن صلة الرحم متحتمة عليه، ليس له خيار في الصلة وعدمها، وأن الواصل هو من يصل رحمه ولو قطعت الرحم، مش هو المكافئ اللي لما يوصلوه يرد الصلة، هذا مكافئ. لكن من إذا قطعته أرحامه ما يوصلوش فيه وهو مازال يصلهم، هذا هو الذي يصل رحمه بالفعل، وهو الذي سيجد بركة ذلك وأثره في حياته وفي آخرته. نعم، الرحم اللي يطالك منهم السوء ويطالك منهم المشاكل تبعد عليهم بقدر المستطاع، لكن لا تقطع الصلة، ما تقطعش الصلة بينهم. التليفون، السؤال، العيد، المناسبات، لا تطل الجلوس هنالك باش ما يصيرش خصامات ومشاكل وكذا. والإنسان يكون حكيما، يعرف شنو يطلع من لسانه باش ما يقولش كلام يعني يفرق ولا يجمع، ويعني يكون هو أدى ما عليه من واجب صلة الرحم، وهم باءوا بالإثم في القطيعة. حتى ولو أخوكم اقطعكم، هو لا يجب عليه أن يساعد، لكن هذا من يعني مفروض هو اجتماعيا وأخته وكذا من باب يعني المساعدة. حتى الغريب يعني ما تبخلش عليه بالمساعدة إذا كنت مستطيعا، فبالك بأختك اللي هي داخلة على فرح وكذا، ينبغي الأخ هذا أن يساعدهم، لكن حتى هم يجوا بأسلوب حسن، وحتى لو هو قطع الرحم هم ما يقطعوهاش، يواصلوا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح بينهم. معنا اتصال أبو أحمد من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أحمد.
1: كل عام بخير، كل سنة طيبين يا أستاذ الكريم.
0: عيدكم مبارك، تفضل.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. يعني طول البنس اللي نسلوا المسؤول، يعني طول بخصوص المتقاعدين، يعني إحنا المتقاعدين قرارات تنفذ وقوانين لا تنفذ، يعني قوانين ضربوا بها عرض الحائط اللي هو قانون 5 وقانون 7 وقانون 10، يعني نفذوا قرارات يعني خلال 3 أيام. نبيك توجه نصيحة يعني المسؤول لينفذ القرار ويضرب بعرض
0: والله
1: الحائط.
0: يا أبو أحمد كانك تتابع فينا، لأن يعني كل قريب شبه كل حلقة احنا نتكلم عن العدل في المرتبات والفئة المظلومة اللي مرتباتها شوي، ولكن إن شاء الله حنعاوده مرة أخرى يا أبا أحمد.
1: جزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم آمين، بارك الله فيك. إذن صلة الرحم هذا باب واسع من أبواب الرزق ومن أبواب الخير والتوفيق والبركة، فالإنسان ما يقطعش الرحم مهما صار، لكن يبتعد عن المشاكل، ويعني يزور الزيارات الخفيفة، زور غبا تزدد حبا، ما يبقاش فترة طويلة، البقاء فترة طويلة يعني تورث المشاكل والنقاشات والكلام يجر كلاما، لكن يبعد بقدر مستطاع ولا يقطع الرحم، باش هو يوازن بين ما يجب عليه وبين البعد عن المشاكل. معنا اتصال الأخت زهرة من الجبل، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نبي نسألك، بس أنا مطلقة الطلاق الأول، بس نبي في اللي يقول لي يعني العدة من أول يوم الطلاق، في اللي يقول لي لا بعد ما تاخدي الورقة من المحكمة.
0: أنت طلقك زوجك ولا طلقك القاضي؟
2: طلقني زوجي. رفض بالكلمة مرة واحدة.
0: وأنتم لما مشيتوا للقاضي تبوا تثبتوا واقعة الطلاق اللي فاتت؟
2: أيوة.
0: يعني مش هو أنكر قدام القاضي والقاضي هو اللي طلق بعدين؟
2: لا، ما هو أنا ما مشيتش قاعدة، لكن هو طلقني وأنا ما عشت بنولي، هو يبي يردني لكن أنا ما عشت بنرجع.
0: تو نفصل لك إن شاء الله ما يختلف الوضع، إن شاء الله تسمعي إن شاء الله الإجابة.
2: إن شاء الله.
0: الأخ محمد من بنغازي.
3: نعم،
0: تفضل يا أخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام طيب يا شيخ.
0: كل سنة أنت طيب، عيدكم مبارك، تفضل.
3: الله يبارك فيك. فيه قضية اللي الناس اللي تستولي على الأراضي هذه وتأخذ أراضي الناس، يا رجل الله مشكلة كبيرة.
0: صحيح، هذه مملوكة للناس، عندهم فيها حجج.
3: مملوكة لهم، يروجوا الناس يأخذوا فيها بلد.
0: إيه.
3: اللي سلاحوا فيهم ما نحكي لك عليه. كيف تدير لها؟
0: واضح إن شاء الله، يا نوجه نصيحة يا أخي محمد.
3: وما هوش ولي أمر.
0: نتكلم على الزوز، ولي الأمر وغيره.
3: كله، لكن عاد هذا عاد ما.
0: نتكلم.
3: الآخر تكون تقدر.
0: إيه إن شاء الله نتكلم على في الحالتين.
3: هذا كايد تقدر ما هوش ولي أمر، سكت في الله اجتماعيا برا.
0: تمام.
3: لكن هذا أشديله، يعني أشد شنو اللي
0: إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه. هذا أيضا سؤال يقول أرجو منكم أو سائلة تقول أرجو منكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في حالتي. زوجي تلفظ علي بالطلاق في مرات سابقة أثناء غضب شديد، وكانت مرتين قبل حوالي سنتين، وبعد كل مرة كنا نرجع لبعض وتستمر الحياة بشكل طبيعي، وكانت بيننا مودة وتفاهم. آخر مرة حصل شجار بسبب ابنه، وكان زوجي في حالة غضب وانفعال شديد يحاول ضربي فرفعت يدي. المهم هو قال أنت طالق، ثم كررها مرة أخرى وهو يصرخ، ثم بعد ذلك بعد أن هدأ صار يبكي ويقول إنه لم يقصد إنهاء الزواج، وخرجت الكلمة من شدة الغضب. يا أختي السائلة الكريمة والأخوات السائلات الكريمات، أولا الحقيقة أنا أكبر في النساء سؤالهم عن الحكم الشرعي وصدقهم في بيان الأمر أكثر من الرجال، وهذا يعني بحسب ما لمسناه في دار الإفتاء لما جينا المشاكل هذه الطلاق سواء عبر التليفون عبر الهاتف أو عبر الفتوى المباشرة، المرأة تكون حريصة على السؤال والدقق في عبارة الزوج، والأزواج يعني إلا من رحم الله يبدأ يعني يكذب ويغير في كلامه ويهرب من التبعات، لأن تلقاه عنده 50 ليرة مؤخر ولا مش عارف كذا، فهو خايف أنه يقع الطلاق يقع في هذه المصيبة. أن نوصي الأزواج والزوجات راه هذا أمر تتوقف عليه يعني إباحة الاستمتاع ويتوقف عليه إنهاء العصمة، فمفروض الزوج والزوجة يكونوا صادقين في الكلام ويكونوا دقيقين في نقل اللي صار، سواء من اللي صار من اللفظ ولا اللي صار من الحال، في اللي يقول لك أنا والله إلا نتذكر شوي بعدين تقول له وقع لك طلاق، يجيك يولي لك يخش لي شيخ تاني في المكتب الآخر يقول أنا راه ما ندريش على روحي لما تلفظت بالطلاق. يا أخي الكريم، أنت أو المرأة راو اللي يكذب في السؤال يقولوا اكذب على الشرع يفتيلك، فلهذا راو ما ينفعاش أمام الله عز وجل هذا الكذب، وفتوى المفتي بناء عليه لا يحل الحرام، راه لازم تتكلم بالكلام الصحيح وتتحمل التبعة اللي قلتها أنت بلفظك وتحكي الواقع كما هو. كان فيه رأي في الشرع ترجع لك باهي، كان ما فيش يعني كل واحد يمشي في حاله، ولعل الله عز وجل ييسر لكل منهما من النصيب ما يكون أفضل له من الحال الأول. كان هو خلاص ما عادش فيه عصمة، ما يصرش على البقاء مع زوجته، أو هي ما تصرش يعني على البقاء مع زوجها حتى ولو كان بالحرام، ما يصحش الأمر. فالنساء الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالرجل هو المسؤول، هو اللي يسأل عن الطلاق، ما فيش نيابة عن الطلاق. أو لا صديقك يسأل عليك، مرة يتصل واحد يقول صديقي خوي امرأة تتصل صاحبتي رجلها طلقها، ما يمشيش الكلام هذا. الرجل نفسه هو اللي يتصل ويقول أو يجي مباشرة لي، يعني هو مداير عملة وطلاق وما يبيش يكلف نفسه يمشي لفرع من فروع دار الإفتاء ويسألها، أو لأي شيخ يثق بدينه وعلمه يمشي له ويحكي له الأمر تماما، يقول أنا قلت كذا وكذا، لأن مهم اللفظ اللي تلفظ به يعني هذا يتوقف عليه الحكم. وكذلك يعني حالته هو شن درجة الغضب متاعه، شن بساط اليمين متاعه، شن كان يقصد، شن كان هذا كله ما يعرفاش إلا هو. ما فيش امرأة تتصل ولا صديقة ويقول لا هو كان يقصد كذا، لا هو قال كذا. الرجل هو الذي يسأل، وهو الذي يسأل، هو اللي يسأل عن الطلاق، وهو الذي يسأل عن الطلاق من قبل المفتي. فالرجل هو المسؤول. المرأة ما لشن تسأل، المرأة تسأل عن حكم بقائها معه، ما تقولش هذا واقع ولا مش واقع، هذاك مش شورها هي، هذاك شور الرجل. لكن المرأة تقول أنا الآن في الموقف الشرعي شن ندير أنا وهو تلفظ بكذا وكذا، نقول للمرأة هذه زادك الله حرصا احتجبي منه الآن، ما يعني ألبسي حجاب وما تمكنيش من نفسك، وقولي له برا جيب فتوى، برا أسأل، وماذا بيك يعني حتى انت يعني يكلمك يعني بالتليفون من جنب الشيخ اللي يستفتي فيه، او حتى تمشي معاه وتسمعي الكلام، لان ربما هو يغير في الكلام انت تصححي له. بعضهم يقول انا ما قلتش بالثلاثه، بحداه مرته في الدار تقول قلت بالثلاثه، بعدين يقول ايه صحيح قلت، فكان تمشي معاه انت تتاكدي من صحه القول، او يتصل بيك من بحدا الشيخ. المهم انت الان الواجب الشرعي عليك ان تمتنعي يعني من لقائه، يعتبر زي الأجنبي عليك، تحتاطي لنفسك وتلبسي حجابك منه، لأن احتمال هذه الثالثة وقعت راه، وما تمكنيش من نفسك ما يقربكش، قولي له برا أسأل وجيب فتوى من أهل العلم وبعدين ما عنديش إشكال. أما إذا كان الشرع قال خلاص ما عادش فيه رجوع، فيعني تمسكي بالرأي الشرعي وما يجوزش ترجعي له. أيضا هذا سائل يقول أختي توفيت ولها ميراث من الذهب حوالي 515 جرام، وكانت قد أوصت شفهيا بأن هذا الذهب للبنات فقط، مع أن الورثة زوجها وبنتان وولدان، وهناك شهادة ممن سمعوها توصي بذلك، ولكن هناك اعتراض من أحد الورثة على الوصية، نرجو من حضرتكم إرشادنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعد ما بينت الأنصبة الشرعية يوصيكم الله في أولادكم وجدت بنص القرآن وبينت خلاص، هنا ما عادش فيه حاجة اسمها وصية بعد ما نزلت آيات المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلذلك هي وصت بالذهب للبنات والبنات وارثات، وهذه وصية باطلة ويعاد تقسيمها على حسب الفريضة الشرعية. زوجها يأخذ الربع وثلاث أرباع الباقية تقسم إلى ستة أسهم، كل ولد عنده سهمين وكل بنت عندها سهم واحد، هذا كله ميراث. هذا أيضا سائل يقول قلت لزوجتي بالحرام ما تروحين للعرس، يبدو أن السائل مش ليبي، وإذا رحتي مطلقك في لحظة غضب نتيجة سماع كلام وضغط، والآن أريد أخذها وأروح، فما هو الحكم؟ لا يا أخي، لا تصطحبها إلى العرس. الآن أنت قلت بالحرام ما تمشي، وهذه يعني طلقة بائنة، يعني لو مشت هذه الزوجة هذه بتعتبر طلقة بائنة، تبي عقد جديد ومهر جديد بعدين. وتاني أنت عودت وإذا رحت نطلقك، هذا يعني وعد بالطلاق ماشي الحال، لكن دي مبعد على الطلاق. لما يصير غضب ويصير مشاكل قولها والله ما تمشي العرس، بالله بس يمين، احلف بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالإنسان المسلم ما ينبغيش أن يحلف لا بالطلاق ولا بغيره، يحلف بالله سبحانه وتعالى، يقولها والله ماك ماشية والله من يرافعك. فإذا بدا له أن يأخذها إلى العرس بعدين ما فيش إشكال، يمشي يرفعها ويعطي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، والعصمة الزوجية لا تتعرض لشيء، ما تتعرضش لما يفسخها العصمة الزوجية. لكن الآن يقولها باليمين ولا بالطلاق ولا علي الحرام ولا كذا، ما يصحش هذا، لا ينبغي. الإنسان الرشيد الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يتلفظش بهذه الألفاظ. فالآن أنت ما دام حلفت بالحرام وكذا اللي هو ما يعني يمين، هذا ما ترفعهاش ما تستحبهاش للعرس. أيضا هذا سائل يقول أنا حجيت سنة 2024، عملت حط رحال في مزدلفة وتوجهت إلى ميناء ورميت جمرة العقبة الساعة 2 صباحا. هذا يقصد رمي جمرة العقبة قبل الفجر، ويعني في خلاف بين العلماء. الأصل أن مفروض الأحوط للإنسان أن يرمي جمرة العقبة بعد الزوال، بعد شروق طلوع الشمس، آسف، بعد ما تطلع الشمس يرمي جمرة العقبة. بعض العلماء قالوا من الفجر معليشي، وبعض العلماء قالوا من منتصف الليل، وبالتالي انت هذا الأمر وقع خلاص. يعني فيه بعض أهل العلم يعني يجيزون رمي الجمرة من منتصف الليل وعندهم أدلة، وبالتالي ما نضيقوش عليك ما دام وقع الأمر صحيحا على بعض المذاهب، وإن شاء الله ما فيش باس هذه في رمي جمرة العقبة. كذلك يعني قال صليت الصبح وقصرت ودرت طواف الإفاضة وسعي الحج وبت في مكة، وغدوة بعد العصر مشيت لميناء ورميت الجمرات 3 بعد منتصف الليل. أنت مصر مفروض تسأل، مش الآن هو الحقيقة، كنت تسأل في هناك في المشاعر تسأل، يقولوا لك راه جمرة العقبة الأفضل ترميها بعد شروق الشمس، يعني باش تحتاط لنفسك، رميتها بعد الفجر معليش، لكن منتصف الليل ماذا بيك؟ لا، لكن بما أنه حصل معليش. الآن تاني حتى هذه هو مفروض الرمي، يعني الرمي يبدأ يعني بعد الزوال، الرمي يبدأ بعد الزوال، ويعني مفروض يعني الرمي يبدأ من طلوع الشمس وينتهي الغروب، مفروض خلاص الغروب ينتهي، وبعد الغروب هذا قضاء، وإذا أخرته إلى ذلك الوقت فأنت آثم، كان أخرت لليل بدون عذر أنت آثم، وإذا كان يعني عندك عذر معليش أجزأ عنك الرمي. وفي بعض أهل العلم يعني يجيز الرمي إلى فجر اليوم الذي يليه، يعني من الفجر إلى الفجر، فهذا فيه متسع إن شاء الله. لكن مفروض الإنسان اللي يمشي الحج ما يقعدش يدور في التيسير هيك، ماذا به إذا كان مستطيعا يرمي بعد الزوال جمرة العقبة، إذا كان يقدر بعد الشروق آسف، وإذا كان والجمرات الأخرى يرميها يعني بعد الزوال قبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال قوانين المتقاعدين قال نبه نصيحة للمسؤولين في بعض هو يقصد أن بعض زيادة المرتبات في بعض القطاعات تتنفذ مباشرة لأن عندهم وجاهة ولأن يعني عندهم مكانة في الدولة، القضاء، الرقابة مثلا، هضم يديروا قرارهم اليوم أو المرتبات تعديلهم اليوم غدوة ينزلوا لهم وما فيش إشكال. فمفروض أن يعني الجهات الثانية المتقاعدين يسنوا لهم في قوانين وقرارات وما فيه شيء. وإحنا الحقيقة تكلمنا عن العدل في المرتبات، مش التسوية. في فرق في الشرع بين المساواة وبين العدالة. ما نقولوش المساواة بين المرتبات، لا، طبيعي القاضي والمستشار والوزير مرتبة مش زي مثلا موظف في قطاع آخر، لكن يكون فيه عدل، يكون فيه قرب، مش واحد يأخذ 800 جنيه 900 متقاعد وواحد عضو برلمان يأخذ 26 ألف. هذا ما يليقش، هذا ما ينبغيش، هذا من الظلم في توزيع المال على المسلمين من ولي الأمر. مفروض يكون فيه عدالة وفيه تقارب نوعا ما. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
4: العامل المؤمنين بخير، أبطال الإسلام والمجاهدين في كل الإسلام،
0: اللهم
4: آمين. والخزي والجبن في صبيان أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا واليهود. أكيد برنامج طيب، لكن العدل في المرتبات. والله لينا إحنا محاكمين القمامة لينا حوالي 15 سنة، زادوا القضاء، زادوا الرقابة، زادوا التعليم، زادوا جميع القطاعات، وفي نجلس مرتين، والنواب حتى زادوهم 40 ولا 26 المحاربين القمامة. درجة 12 ياخذ 1500، والتقام عنده 7 و8 صغار. احنا يعني وحدونا مع المرتبات لما نشتغل في الناس والسيارات، حتى جميع القطاعات جابوا لهم خرفان واحد، احنا ما تفكرناش حتى بالدجاجة ولا بفروج حتى بتاع 50 جنيه، جابوا لهم سيارات. احنا نبوا مقدمتنا والتعدين المرتبات واعطونا فروقاتنا. احنا معرضين للمراتب، معرضين للاستهزاء، معرضين لعدة أمور، سواء سواقين، سواء عاملين، سواء إداريين، سواء يعني في شوية ظلم، وحتى ربع عدل. احنا ما نطالبوش بالعدل هذا المطلق عند الله يوم القيامة. بعدين احنا النائب العام فيني 40 عام و35 اللي يشدوا فيهم في المنافذ، وفيني قاتل 10 و12 ويتدهور ما كلناش. يعني أنا واحد 5 سنين تنتهي القضية، 40 والله واحد قاتل الدجاجة شاكي فيها جارته بعد 40 جابوه، تعرف شباني شاهد ربيع لحفاده وقارب يعني بعد العمر.
0: صحيح.
4: يعني النائب العام هو ما هو معصوم ولا ملائكة ولا مبشر بالجنة، حتى القاضي زوز في النار واحد في الجنة يتقي الله، أي واحد مش نازل ولا ما يضر حد. اثنين القضية 40 عام جايب على خاطر الدجاجة شاكي فيه عجوز ميتة قاعد يدور في وقته، بعد أسبوع يلقوهم واحد مسافر واحد، وإن شاء الله ربي يدمر القضاء الباطل وأذناب الباطل. والسلام عليكم.
0: بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. في معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
5: شيخ عبد الرحمن،
0: أهلا وسهلا أخ إدريس، تفضل.
5: الله يبارك فيك، إن شاء الله كل سنة وأنت طيب، وشيوخنا وعلمانا والشيخ الصادق
0: كل عام وأنتم بخير،
5: وإن شاء الله ربي يحفظ شيوخنا ويحفظ علمانا، وإن شاء الله ربي يفرج بأمة الإسلام وأمة العروبة. يحفظنا الله من الهجمة الشرسة، هجمة اليهود والنصارى يا رب العالمين. يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسألك سؤالين.
0: تفضل.
5: السؤال الأول، والله توا فيها هو كما قال الأخ الأول المرتبات، سوى الناس نهار الوقفة قاعدين في المصارف مساكين ما حصلوش مرتباتهم، ونص الشعب الليبي لم يتحصل عليه ضحية، ناس قعدوا أطفالهم يشوفوا في اليشاء ضحية اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للإسلام وعيد المسلمين. الشعب الليبي غني ببسرولة بقد مليه، نص الشعب الليبي لم يتحصل على ضحية، ويكتبوا في الإدعاءات ويقول المصارف مفتوحة، السيولة موجودة، والشيء يعني شيء والله يؤسف. والله نهار الوقفة قاعدين واقفين قدام المصارف مساكين، فهمت؟
0: واضح وصلت إن شاء الله.
5: السؤال الثاني يا شيخ يا أستاذ عبد الرحمن، السؤال الثاني توا الشركات اللي جندها والسيولة هذه اللي عندهم توا في مسابقة أعلنوا عليها 2.5 مليون مسابقة باش يفوز الواحد، يعطوه 2.5 مليون ومسابقة ثانية يعطوه 1 مليون. نحن ما نش حاسدينهم، والله إن شاء الله صحتين وعشر عوافي، لكن كيف توا المسابقة توجد 2.5 مليون ومليون والمواطن مرتبة ما هوش محصلة؟ ومرتبه ماهوش محصل المواطن قاعد يساسي ماهوش محصل
0: هذا الشركات شن اللي مدايره المسابقات هذه؟
5: هذه والله تو واحده منهم قول الشباب والرياضه
0: فهمت؟ الوزاره قصدك هي مدايره؟ الوزاره مدايره
5: هذين الشباب والرياضة مدينين فرق ثلاثة مدينين منهم بياخذوا تقريبا 2.5 مليون مش عارف منها المهم تقريبا 250,000 قرب فهمت مسابقة توه الكلام هذا في بالإذاعة المرئية راهو الكلام هذا سمعته بنفسي وقاعدة موجودة يكرروا فيها هي ونحن ما نش حاسدينهم ولتنا إن شاء الله يفوزوا وياخذوا كاس في العالم وصحتين لكن تو المشكلة في توها الجهة هذه فيها سيولة والجهة الثانية بتاع الناس هذين المساكين المتقاعدين والمرضى اللي ما حصلش علاجها ما يحصلش مرتبة ولا يحصل بيش يضحي بيش يضحي قدام العالم مثل ما عرفناش كيف
0: الكلام
5: وفي السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحمن معليش
0: وقت يا
5: في واحد عنده سيارة وصانت بالروق أحبوا الأبضاعة عبوا البضاعة أول على أساس إنه في ظروف 10 ساعات ينزلها في الهنجر اللي محطوط مسال طلع الراجل مشى لقى ما فيش نفطة بعد 3 أيام واقف ما حصلش نفطة وصاحب البضاعة غادي قال له كيف تو أنت سببت الإخسارة وسببت المشكلة تو 3 أيام هذين درت هذين كيف ندير البضاعة هذه في الدين والهنجر قال له مأجر 120 دينار النهار
0: هو عبوا البضاعة هو غير بشوية هو عبوا البضاعة أيوة. علاش من الأول ما قالهمش ما عنديش نافطة أنا وهم عارفهم يبغوا توصل في وقتها
5: وأنت فهمت سين ممكن تشوف له هذا التحليل هذا فالمواطن هذا كيف قاعد يدير مسكين هذا قاعد واقف مش عبي بعد نافطة مش لقاها مسكرة الدنيا كلها في وجهه
0: قصدي مش ما يندريش عليها يعرف انه ما فيش نافطة هو اصلا قصدي من البداية
5: على العموم هذه مشكلة النافطة والبنزين والمشاكل اللي حصلت فيها الشعب المواطن الليبي بارك الله فيك وجزاك الله خير ان شاء الله
0: الاخ يونس من مصراتة
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: حيا طيب عليكم ان شاء الله من المقبولين انت علماء الطيبين ان شاء الله من مصر العزة بقوتنا في غزة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مش عارف لماذا يا استاذ الشيخ عبد الرحمن ديما اسئلتنا لما ناخذه الوضع هو قدام لما راح نربي يعني نقل المخر ونقدمه ديما نوقف اللوم على العلماء اللي يعلم بحاله هذا سؤال موجه للمسلك انت لهالناس اللي يصبح النار حالنا تبغى تبغى عارفين البير وغطاء ان شاء الله ربي يكون في عونكم ان شاء الله سامحنا بالله بارك الله فيك
0: بارك الله فيك يا اخي نس
6: افتح عليك ان شاء الله
0: معنا احمد من طرابلس احمد من طرابلس تفضل اخ احمد تسمع فينا شوفوا كان في اتصال اخر إذن إحنا قلنا قوانين المتقاعدين هذا تكلمنا عليها وتكلمنا على العدل في المرتبات ووجهنا نصيحة للمسؤولين ولا تكاد تمر حلقة سواء في برنامج مع دار الإفتاء ولا في برنامج فتوى على الراديو إلا والمشايخ يتكلمون على هذا الأمر ويوجهون النصيحة للمسؤولين إلى يعني تقريب الناس في مستوى المعيشة مش المساواة بالضبط لكن مهم يكون فيه تقارب وهذا يعني سيسأل الله عز وجل كل من له يد في القرار عن هذا الظلم البين معنا اتصال الأخ المهدي من الكفرة
7: يا شيخنا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: كل عام أنت بخير يا شيخنا سؤالي تو كنت تتكلم على الطلاق أنت سؤالي الآية السورة اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى بداها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ما قالش يا أيها الذين آمنوا هذا سؤالي يا شيخنا
0: شن السؤال ما فهمتش يعني
7: السؤال ليش الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي ما قالش يا أيها الذين آمنوا هذا سؤالي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ما قالش يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يعني ليش
0: أيوة واضح إن شاء الله أبو غمجة من قصر بن غشير
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
8: حياكم الله دكتور وتقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير وكافة العاملين في قناة التناصح الفضائية أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله العبد الداية إن شاء الله
0: بارك الله فيك
8: لدي سؤالين جزاكم الله كل خير هو عن السؤال الأول إذا
9: إذا كان هناك أحد دخل المسجد قبل أذان صلاة المغرب فهل يعني يجوز له أنه يعني أنه يصلي تحية المسجد أو أنه يعني يجلس دون صلاة ركعتين تحية المسجد؟ هذه يعني الشخص دخل المسجد
0: واضح.
9: قبل أذان المغرب فهل يعني يصلي أو يجلس؟
0: واضح.
9: السؤال الثاني بالله يا دكتور، يعني أريد منكم نصيحة. اليوم يعني بعض الناس يحلف يقول علي بالطلاق مثلا، يعني حتى في يعني أنت ماشي لحد مثلا شدك يعني قالك أقعد تغدى أقعد تعشى يقول لك علي بالطلاق، يعني هذا حرام يعني. فنرجو منكم يعني تقديم نصيحة طيبة بخصوص هذا الأمر. يعني بعض الناس يقول يعني يتساهل في هذا اللفظ، يقول علي بطلاق بالثلاثة وما أدري شنو يعني. فوجه لهم كلمة، بارك الله فيكم وجزاكم الله عني كل خير.
0: بارك الله فيك. الأخت زهرة من الجبل قالت هي مطلقة طلاق أول مرة وتسأل عن العدة، قالت هل من أول يوم الطلاق ولا من لما نأخذ الورقة؟ ما هو يا أخت زهرة، الطلاق هنا يختلف على حسب الواقع. مرات طلقك الزوج وهو معترف بالطلاق ومشيتوا أنتم للقاضي وقلتوا له نبوا واقعة إثبات الطلاق، فهو ثبت الطلاق من حين تلفظ به الزوج. هذا عدتك معناها من يعني حين تلفظ الزوج 3 أطهار، يعني لما تلفظ الزوج بالطلاق كان أنت في طهر ما عندكش حيض في ذلك الوقت، معناها تحسبي هذا الطهر الأول، بعدين بيجي الحيض الطهر الثاني، بعدين بيجي الحيض الطهر الثالث. أول ما يجي الحيض اللي بعد الطهر الثالث أنت خرجتي من العدة خلاص وتحلين للأزواج بعد ذلك. كان هذا إذا كان أنت يعني مش حامل وممن يأتيك الحيض. إذا كنت حاملا فالعدة تنتهي بوضع الحمل، لأن تضعي الحمل سواء بعد يوم ولا بعد 9 شهور. وإذا كان أنت من اللي يعني بلغت سن اليأس ما عادش تجيها الدورة، فهذا تعتدي 3 شهور، تحسبها 3 أشهر. هذا العدة طبعا من يوم تلفظ الزوج بالطلاق. أما إذا كان الزوج أنكر الطلاق مثلا قدام القاضي وقال لا أنا ما طلقتش، والقاضي قضى بالطلاق بينكم هو حكم بالطلاق، فأنت تعتدي من حين الحكم بالطلاق وبعدين تستني عندك فترة استئناف. إذا كان هو استأنف ثاني، فإذا كان الاستئناف رفض متاعه فأنت قاعدة العدة متاعك صحيحة 100%. وإذا كان هو في الاستئناف ردوك ليه وأبطلوا الحكم بالطلاق، خلاص نقوله هنا العدة راحت عليك وخلاص ما فيش بأس، يعني مش معتبر. فأنت يختلف الأمر بين إثبات واقعة الطلاق ولا حكم بالطلاق من قبل القاضي، هذا كل واحدة بروح حرة. الأخ محمد من بنغازي تكلم عن يعني أمر خطير جدا وللأسف تساهل الناس فيه، وهو الاستيلاء على أراضي الناس سواء كان بالقوة أو بالقانون الظالم اللي هو يخالف الشرع. وهذا الأمر يعني حدث بسبب يعني كان النظام السابق يعني جاب الفكر الاشتراكي والأرض ليست ملكا لأحد، واخذ أراضي الناس وخلطها في بعضها وقسمها من جديد وعاود تقسيمها على بعض الناس، وما تقدرش حتى تتملك حتى عقد بيع ما تقدرش تديره زمان في ذلك الوقت، لأنه يقولك أنت اللي زايد عليك هذا مش ليك كيف تبيع. فبالتالي شن يديروا تنازل مش عارف كذا، يتحايلوا على الأمر هذا، وهذا أمر يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. النظام الاشتراكي نظام يعني كفري لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي صار قبل في ذلك القانون بتاع تأميم الأراضي وأخذها من الناس. الأمر للأسف بعد ما مفروض في 2011 بعد الثورة الناس يعني أيقنت بسقوط ذلك النظام وبالتالي تنكبت قوانينه وردوا الناس الأراضي المغتصبة لأصحابها، وبعدين شموا شوية حرية فرجعوا اعتدوا على الأراضي تاني وقالوا احنا عندنا فيهم قانون. وللأسف وزارة الزراعة والشرطة الزراعية يعني تمكن في المنتفعين اللي هم الغاصبين هاضم، تمكن فيهم منها وتسلب فيها من أصحابها الأولين، لأن القانون لم يعدل. إحنا للأسف مفروض في 2011 و12 مفروض صار فيه تعديل للقانون هذا ويعني تسوية الوضع القانوني لهذه الأملاك المغتصبة، لكن ما صارش الأمر. المحكمة العليا إلى الآن راقدة، ما تبيش تدير فيه أي إجراء، رغم مراسلة يعني مجلس البحوث بدار الإفتاء لها بيعني عظم وخطر هذا الأمر. يعني أولا شرعا ما يجوزش غصب أملاك الناس لا من الدولة ولا من المواطن العادي، راه حتى ولو كنت أنت رئيس ولا ملك ولا كذا في الدولة ما يجوز لكش تغتصب أراضي الناس وتأخذها من غير وجه حق. يجوز لك تأخذها للمصلحة العامة بثمنها، مثلا جد في طريق وأنا مضطر، بنوسع مسجد وأنا مضطر لازم بندير هنا فيها، فهنا نعطيه ثمن المثل حقها في السوق ونقول له معليش المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، أما نفكها منها هيك وخلاص ونعطيها لشخص ثاني وكذا، هذا أمر ما يجوز الشرع باتفاق المذاهب ما فيش خلاف. والوضع القانوني مفروض، وحتى التبعات الأمنية صار فيه قتل، وصار تو من 2011 وتعالى جاي على الأراضي هذه صار فيه قتل وصار فيه يعني ثارات بسبب واحد أرضة محروق يشبح فيها قدامه ويتمتع بها شخص ثاني بمقتضى قانون ظالم، فبيضطر بيمشي وبيرفع سلاحه وبياخذ الأرض وهذاك بيقاتله. لازم المحكمة العليا تدير حل وتقضي بعدم دستورية ذلك القانون وتلغيه القانون الظالم تاع تمليك الأراضي، وتسوي الوضع القانوني لأملاك الناس هذه، وهذا من إقامة الحق وإقامة العدل اللي هو أوجب واجبات القضاء. أجهزتك كلها، المجلس القضاء، المحكمة العليا، وزارة العدل، حتى وزارة الزراعة خاطبها مجلس البحوث بدار الإفتاء ونبهها من خطر هذا الأمر، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. حتى الشخص اللي هو يعني عاطينا الانتفاع ومسلمها لصاحبها اللي مغصوبة منه ومعترف بأنها ليه، يجوا يقولوا لصاحبها اللي هو اللي ملكه فكوها منه، فكتها منه الدولة زمان، يقولوا له أطلع، ويقولوا الأول تعال خود، يقولهم لا هذه غصب، يقولوا لا أطلع فيه غيرك يجي. وهذا للأسف هذا تحريض على غصب أملاك الناس، وهذا ما يجوز الشرع، حرام على كل من له يد في هذا الأمر، تكلمنا عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب أو اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، وهذا أمر خطير جدا جدا، رأوا الغصب و يعني أخذ الأرض من من من شخص تعلم أنها حق لك، ما تقوليش خذيتها بمقتضى القانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالهم مرات يجي واحد لسانه كويس ويلعب بالكلام، وشخص الثاني صاحب الحق مسكين ما يعرفش يتكلم، فيعني يظن القاضي أن الحق معه فيقضي له، رأوا هذا لا يحل له الحرام، رأوا يقولش أنا والله حكموا لي فيها خلاص، لا لا حرام عليك شرعا، ولو حكم لك بها حتى حكمت لك بها المحكمة العليا. إذا كان تعرف بأن الأرض هذه مش ليك وأنها حق لفلان وأنك تحيلت واخذتها بقوانين ظالمة، رأوا شرعا حرام عليك، واليوم أهو قدامك يعني طويلة وتبرطع فيها، وغدوة يعني في حفرة، غدوة لن تجد إلا العدل المطلق بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله لا ينفعك أرض اغتصبتها، ولا ينفعك حكم محكمة استئناف ولا محكمة عليا، مدام يعني تعرف بأن الحق هذا مش ليك. فلذلك مفروض الدولة ومفروض حتى الناس، إذا كان الدولة ما تبيش تصلح الوضع، إحنا الناس بمقتضى إيماننا ومقتضى خوفنا من الله ومراقبتنا له، مفروض إحنا نخافوا من هذا الجرم وهذا الوعيد اللي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغصب وبين الوعيد في ذلك، نخافوا منه. مفروض إحنا نجولي أصحاب الأرض نقولهم تفضلوا هذه الأرض متاعكم، إحنا ما نتحملوش التبعة، ولو حكمت لي بها كل قوانين الدنيا ما ناخذهاش وأنا نعرف أنها مش لي. هذا الإنسان اللي يخاف ربي ويحسب حساب ليوم غدوة. ولكن نبه لي حاجة مع هذا، راو استيفاء الحق بالذات وأن شخص يمشي يدير سلاح ويمشي يأخذ الأرض اللي ليه، لا هذا ما يصحش، راو هذا بعدين بتبدأ فوضى وبتبدأ غابة وكل واحد يدعي إن ليه، لا لا حين نضغطوا على أهل المسؤولية، على وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى المحكمة العليا، وين الناس اللي مغتصبين أراضيهم كلهم يجوا يوقفوا قدام المحكمة العليا ويديروا قدامها اعتصامات ويقولوا ما نبوش نتحركوا من هنا لين تسوون الوضع القانوني في أراضينا، مش يمشوا للغاصبين ويقعدوا يتقاتلوا هم وياهم ويصير فيه ثارات وكذا، هذا راه ما يصحش، هذا يعني ما يجوز لكش أن تستوفي حقك بنفسك، امشي لجهة القوانين وأضغط عليها الجهات التشريعية وخلاها هي اللي ترد لك الأراضي هذه. الأخ عبد الله من العربان ديما هو يسمي في الموظفين تاع شركة الأشغال أو شركة النظافة يقول محاربو القمامة، وبالفعل قلت لكم أنا أكثر من مرة تتذكروا أيامات كانت القمامة مكدسة في الشوارع ما تقدرش حتى تمشي، رائحة وتسكير طرق وكذا. الآن هؤلاء بارك الله فيهم حولونا القادورات هذه كلها وخلوا الشوارع نظيفة والطرق مفتوحة. هذا المفروض يعني في الدول اللي تقدر قيمة الإنسان وقيمة العمل تعطي فيهم في أعلى المرتبات. هو معرض نفسه للمرض ومعرض نفسه للاستهزاء، ومع هذا احنا تلقاه قال لك درجة 12 وياخذ في 1500، هذا أمر ما يليقش والله. وقال لك لا حاسبينهم في سيارات ولا حاسبينهم في أضاحي ولا حاسبينهم في حاجة، يعني علاش يعني هضم حقوق هذه الفئة اللي هي تنظفنا في حياشنا وتنظفنا في قمامتنا؟ ومفروض هضم بالعكس، لما تلقى سيارة قمامة تعطيها الطريق وتعطيها التحية، مفروض احنا ندافعوا على حقوقهم قبل ما هم يدافعوا يعني على حقوق أنفسهم، لأن الحقيقة الضرر اللي بيترتب من يعني لو إن هضم تركوا الضرر اللي بيترتب بيكون عاما على الجميع. ونتفكروا في عدة فترات تتسكر الطرق وتقعد الرائحة تملأ الشوارع الرائحة السيئة، وبالتالي إحنا مفروض يعني الدولة تحط لهم اهتمام وتساوي لهم وضعهم، ومش هم بس يعني هذا جزء من القطاعات اللي هي حقها مهضوم. تكلم على بعض القضايا قال النائب العام يعني مفروض أنه ينتبه، والحقيقة هذا أمر ملفت. يعني واحد زي ما قال قاتل جاج جاره قبل 30 سنه شدوه في المنفذ تعالى جاي انت راه مطلوب شني غرد شهدي ربي هديسات مطلوب، وجاي طلعت عليه ان الدجاجه مش عارف خشت لارضها مش يضربها ماتت شكي فيه هذاك، بينما الان نشبحوا في القتله اللي قاتلين جهارا نهارا وهدموا المدن وقصفوا البيوت وقتلوا وطلعوا علنا على التلفزيون وقاعدين يتعاملوا معاهم أمر واقع وما فيش قصدي علاش الكلام هذا. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل إن يكون إن إحنا يعني صح كلها حقوق، لكن غير نبدو إحنا بالواضحات، في ناس فيهم أوامر قبض وجلب من نائب العام وعندهم انتهاكات وقضايا قتل وسرقة عيني عينك موجودة بالأدلة، غير شدوا هذا وتفاهموا معهم بعدين احنا تو نصفوها دجاج جارة هذيك قداش حقها يعني حتى جيرانا يدفعوا لها حقها وتتم القضية. لكن للأسف يبدأ الحق على الضعيف، واللي عنده ميليشيا ولا اللي عنده يعني منصب في الدولة يفعل ما يشاء وما يوصلاش يعني القوانين لا تطاله، هذا يعني مؤذن بزوال الدول، الظلم هذا مؤذن بزوال الدول. الأخ إدريس من مصراتة قال الحقيقة في لفظة لازم ما نبيش نفوتها، قال أمة العروبة. ما فيش حاجة اسمها عروبة يا أخ إدريس، أمة الإسلام بس. أول ما دارونا القومية العربية فرقوا المسلمين، الإسلام عمره ما قام على العرب، الإسلام قام لم يقم على عرق من الأعراق، العرب نصروا الإسلام، الترك نصروا الإسلام، الفرس نصروا الإسلام، يعني الإسلام ما عنداش عرق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا أمة الإسلام لما كنا متمسكين بأمة الإسلام كان العدو يخشانا، حتى في مراحل ضعف الخلافة العثمانية مؤخرا كان العالم يحسب لها ألف حساب، لما قسمونا بحجة القومية العربية بعدين حتى القومية العربية ما عاش صار منها، قعدت كل واحد وحدوده. تو الآن ليبيا يقولك شن دخلني في فلسطين، تسمعوا فهم الناس، وهذا ما يريد أن يصل إليه الأعداء. إحنا عندنا الأخوة الإسلامية اللي هي الشعور في ليبيا بالأخ المسلم في الهند وفي الباكستان وفي أفغانستان وفي مصر وفي تركيا وفي إندونيسيا في كل مكان، هيك الشعور بالأخوة الإيمانية تقتضي. لكن تقولي أمة العروبة القومية العربية هذه هي اللي بدت دوباها باش فرقوا المسلمين، خلوا العرب بروحهم والأعراق الأخرى بروحها، وصار فيه تنافر، والشيء الذي نجتمع عليه اللي هو الإسلام حولونا منه وخلونا نتمسكوا كل واحد بقوميات مزيفة. مفروض احنا ننتموا الإسلام فقط، أبي الإسلام ولا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. قال الأخ إدريس يوم الوقفة والمرتبات، الحقيقة أنا بنبه أن الليبيين مرات فيه أشياء من السنن ويتمسكوا بها تمسكهم بالواجبات. والأضحية، والأضحية مش لازم الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية سنة قدرت عليها اللهم بارك، ما قدرتش عليها ما هيش لازم تديرها الأضحية، يعني هي سنة للقادر عليها، واللي مش قادر ما فيش بأس. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يبعث يشري الحم ويقولهم يعني هذه أضحية ابن عباس. يعني مش لازم أن الإنسان إحنا يعني غير نشده في الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا، ونتمسكوا بالسنن هذه كأنها كل شيء، وتزحم في المصرف وتهين كرامتك على خاطرها، ما ينبغيش الإنسان ما يوقفش في الطوابير على خاطر الأضحية اللي هي سنة. كان مكن الله عز وجل ويلقيه بالبطاقة ولا بالتحويل شريه، ما لقاش مش لازم راهو، يعني ما يعني هي سنة. قال في شخص عنده سيارة وعبوا له بضاعة وقالوا له نبغاها توصل اليوم الفلاني، وهذا الشخص ما عندهش نافطة، قاعدة مدرسة ثلاثة أيام وكذا، هذا يعني يجب عليه أن ابتداء يقولهم أنا راهو عندي نافطة وبنحاول كان قدرت وكان ما كذا، أو يعطيها لغيره، وهذا يديروا فيه الأمر السائقين، أمر مألوف ومعروف عندهم. لما أنا عندي كرية وأنا يعني تسكر لي المحرك ولا ما صار ليش منها، نشيل شخص ثاني نقول له تعالى بالله يعباها وارفعها ويأخذ هو الكرية متاعها، فما يليقش أنه يعطل حقوق الناس بحجة أنه ما حصلتش نافطة. هو معروف أن النافطة صعبة مش حيحصلها، فبالتالي إما أنه يحصل ويرفعها، وإما أنه يعطي الكرية لغيره ويجيب واحد يعطيه الفلوس هو اللي يمشي، لأنهم مش غرضهم أن تنقلها السيارة هذه يسموها يعني إيجارة مضمونة، كراء مضمون. فأنا نقول للبضاعة هذه نبي نوصلها المكان الفلاني، مش لازم سيارتك هذه، فأنت تحملتها، إما أنها توصلها بسيارتك وإما أنها تشوف سيارة تانية توصلها.

تكلموا على النهب اللي يصير والسرقات وكذا، باقي العلماء تكلموا، انت ما تسمعش، بس انت لقيت المقطع هذا فمشيت تحسبها انه هو هذا الكلام. هذا سؤال، اذا سئلت عن سؤال يجب عليك شرعا ان تجيب عنه. فلما يسأل واحد على الطلاق ما يقولش والله ما تسألناش على الطلاق، احنا توا عندنا فساد وعندنا كذا، لكن الناس للأسف ما تسمعش الكلام وما تتبعش الحلقات، وبعدين يقولك يا غير يتكلموا على اللي صاير أو يتكلموا على كذا، تكلموا على كل شيء، لكن للأسف أن بعض الناس لا يريد أن يسمع. الأخ المهدي من الكفرة قال علاش عبر الله عز وجل بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء؟ في عند علماء الأصول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة إلا ما ورد الدليل بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل إن الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل معنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل إن لما يقول يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، الأصل أننا أن الخطاب يعني لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عام للأمة جميعا، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، زي خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة يعني إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذا ورد ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا نقوله خصوصية. أما ما لم يرد فيه دليل على الخصوصية فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا. أما عن النكتة البلاغية فهذا يعني خطاب خطاب الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولما يكون الخطاب مش يا أيها الذين آمنوا مش زي لما يكون فيه إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم والإشعار بالقرب فيخاطبه يعني بمرتبة القرب يا أيها النبي، والمراد بالحكم الأمة جميعا. الأخ أبو غمجة بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب هذا مما اختلف فيه العلماء، وهذه مسألة الخلاف فيها مشهور ولا ينبغي أن ينكر طرف على طرف، لكن مذهبنا المالكي أن الصلاة بعد صلاة العصر مكروهة إلى قبيل غروب الشمس، بعدين يدخلوا في التحريم تبدأ محرمة. علاش؟ لعدم مشابهة عباد الشمس في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تغرو الشمس. هذا عندنا المالكية عام في كل صلاة نافلة سواء لها سبب أو ليس لها سبب، المالكية والأحناف. فبالتالي ما يصليش الإنسان لما يدخل بعد صلاة العصر، يجلس ويعني ينتظر حتى أذان المغرب بعدين تحل النافلة، أما قبل المغرب فلا تحل النافلة. هذا اللي عليه علماءنا وله أدلة كثيرة، يعني بعض علماء الشافعية والحنابلة يستثنوا في النوافل ذوات الأسباب، لكن الأدلة الأقوى والأرجح مع علماء المالكية والأحناف، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف حتى خرج إلى طوى، وعندما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. قالوا علماءنا المالكية لو كان صلاة يعني ركعتي الطواف يعني مش مكروهة رأوا صلاها سيدنا عمر في الحرم، لأن صلاتها في الحرم أفضل من صلاتها في غيره، لكن هو انتظر حتى طلعت الشمس، وبعد ما طلعت الشمس بعدين صلى. الأخيرة قال الحلف بالطلاق، تكلمنا احنا في بداية الحلقة وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بالطلاق هذا ما يليقش، وهذا أيمان الفساق، وهذا يدر الديار بلاقع يعني خاوية وخاربة. فبالتالي الإنسان ينبغي له أن يحلف بالله أو يصمت، وما يحلفش بالطلاق لأن تترتب عليه تبعات. لما يقول عليه الطلاق لما تنزل رأوا لو ما نزلش وحنت، بالتالي هذا طلاق معلق يقع عليه الطلاق، وكان قال بالثلاثة يقع عليه الثلاثة عند جمهور العلماء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يصلح أحوالنا وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نحن شركة صرافة، وعرضت علينا شركة أجنبية التعاون في إطار الخدمات المالية، وغالبا سيكون التعاون بيننا قائما على النحو التالي: تطلب الشركة الأجنبية منا أن نقوم بتسديد مبالغ مالية بالنيابة عنها من مالنا نظير ضرائب هم مطالبون بها داخل ليبيا، أو مستحقات عليها لأفراد أو شركات أخرى هنا بالبلاد، على أن تسدد لنا هذه الشركة الأجنبية هذه المبالغ بعد شهر أو أكثر، مع عمولة تبذلها لنا مقابل هذه الخدمة، التي هي التسديد عنهم والمراجعات المتعلقة بذلك. فما حكم التعاقد مع هذه الشركة على التعاون بهذه الصفة؟ وإذا كان التعامل هكذا محرما، فما هي الطريقة السليمة للتعامل معهم؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن التعامل مع الشركة الأجنبية على النحو المذكور في السؤال محرم شرعا، لأنه من السلف بفائدة، ومن اجتماع السلف والبيع في عقد واحد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اجتماع السلف والبيع، رواه أبو داود. وعليه فلا يجوز التعامل مع الشركة الأجنبية على النحو الوارد في السؤال، ويجوز لهم الاتفاق على القيام بالمراجعات ودفع المستحقات عليهم من أموالهم دون مداينة الشركة بالدفع نيابة عنها، وذلك بأن تحول الشركة الأجنبية الأموال المستحقة عليها سلفا للشركة المستأجرة، ثم تقوم الشركة المستأجرة بالتسديد، فهذه إجارة جائزة عندما تكون بأجرة معلومة، والعمل متعارف عليه، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا، والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
2: فالمصدر هو بنفس السال يعني، قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
2: كل نقاط تتحول لرصيد،
3: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
2: أكيد
3: يعني تأخذ جانب كبير وقت من يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد وإني أعرف فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليها، وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب في صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. التعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
2: أو سلعة
3: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يد بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هم لكن أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا هي من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
2: يألف المنكر يعني
3: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
2: تفيد
3: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي الناس أو الأولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية فايش الحكم
5: إيه نعم لا حرج عليها في ذلك وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أن قد جعلوا دنيانا أجمل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى.
9: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر.
8: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذين الفنين، والمراد بهما النوعين، بما هو يلائم حياته الرفيعة وأخلاقه الكاملة ومحاسنه التي لا مطعن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه الشره في الطعام ولا في الشراب، بل كان يدعى إلى الطعام فيدعو معه من حضر من بعض أصحابه، ويضع يده في الطعام ليبارك الله فيه فيكون آخر من يأكل بعد أن يشبع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في القلة والتقليل من الطعام، بحيث يكون قدوة حسنة لجميع الناس. وليتنا في هذا الزمان ندرك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والنوم، فنعيش أسلوبه في هذه الحياة حتى ننجح في حياتنا ونؤدي مهامنا كأحسن ما يكون. فمن سنته صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض الثاني عشر أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط الشهر القمري. ومن صيامه وسنته في الصيام صيام يومي الاثنين والخميس، إلى جانب صيامه يوم عاشوراء ورغبته في أن يصوم تاسعاء أيضا لو عاش، وصيامه يوم عرفة وحظه على أن يصوم المسلم ويكثر من الطاعات في الأيام التسع من ذي الحجة. فباب الصيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليشعروا بالتآخي ويشعروا بالمساواة، ويحس المسلم في بلده بما يعانيه أخوه المسلم في بلاد أخرى. فما أكثر ما نرى وما نسمع عن مسلمين لا يملكون من حطام الدنيا إلا صرة يحملونها على رؤوسهم، تجتاحهم الحروب والفتن والبلايا، ويعمل في رقابهم السلاح، ويقصفون بالطائرات، ويرمون بكل أساليب الحرمان والموت. فأنت أيها المسلم حينما تصوم تشعر بهذا الانتماء لهؤلاء المسلمين ومشاركتهم فتلجأ إلى الله أن يكسو أن يطعم جائعهم ويسقي العطشان منهم ويستر العريان ويحمل من لا نعل ينتعله وأن يحفظهم لما أصابهم من البلاء والرزايا. ولكن وسائل الإعلام وما تغري به الإنسان من الإقبال على الأسواق والتسوق لمجرد الاستهلاك والشراء ليس إلا هي من أخطر وسائل الهدم لحياة الناس. وهذا لا غرابة فيه في حياة غير المسلمين، حيث ينشط الغني لإثارة الفقير للسعي وراء كل شيء، مع أن ظروفه المادية لا تمكنه من ذلك، ولكن المسلم الغني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً خيريته وفضله ومحبة الله له، المسلم الغني الخفي التقي. لكن وسائل الإعلام يسلطها أصحاب الشركات والأسواق ليخرجوا الناس من بيوتهم صباح مساء لمجرد التسوق وشراء ما هو جديد، حتى إننا نسمع عن بعض الشعوب غير الإسلامية والحمد لله لا ينتهي العام حتى يبدل سيارته وتبدل البدل والثياب وتبدل الكماليات في البيوت من الآتات ونحو هذا لمجرد التغيير ليس إلا لما في أيديهم من المال. والناس جوعى وعطشى في أصقاع الدنيا، بل نسمع عن شعوب تحتفل بالخيرات التي حباها الله بها بالتقاذف بها واللعب كاللعب بالطماطم والتقاذف به بدعوى الكميات الهائلة المتوفرة. والناس في أصقاع الدنيا في أشد الحاجة إلى مثل هذا من الخير الوفير الذي لم ينالوا منه شيئا. فمتى يتذكر المسلم ويعلم حدود سعيه في هذه الدنيا وواجباته ليعيش حياة المسلم الناصح لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم.
9: حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال
8: المؤلف رحمه الله شرع في إيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعادته يورد الحديث مسنداً إياه إلى من يرويه عنه، ومن أكثر شيوخه رواية له هو العلامة أبو علي الصدفي قاضي القضاة المعروف بابن سكرة وبابن حيون وابن فيجرة يروي عنه هذا الحديث بالإسناد مبيناً أنه يأخذه عنه لا بطريق لا من طريق السماع وإنما من طريق القراءة. ورواية الحديث عند أهله تؤخذ قراءة أو سماعاً، والسماع بنحو حدثنا وحدثني وهلم جرا، لكنه هنا ذكر بالقراءة عليه، فهذه طريقة أخرى في رواية الحديث وأخذ العلم. وبعض المحدثين وأهل الحديث وعلمائه يتعقبون من يورد الحديث دون أن يذكر السماع أو القراءة، فيقول روي عن فلان عن فلان عن فلان معنعنا هكذا دون أن يذكر السماع والقراءة أو القراءة، وهذا فيه دلالة على وضع للحديث، فأهل الحديث والقاضي عياض رحمه الله هو إمام من أئمتهم وصدر من صدورهم، يسوق أحاديثه مسندة عن علماء أجلاء وسماعا أو قراءة كما في هذا الحديث.
9: قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني.
8: أبو الفضل الأصفهاني المراد به أحمد بن خيرون من شيوخ قاضي القضاة الصدفي، والصدفي توفي عام 514، أما ابن خيرون فتوفي عام 488. نعم.
9: قال حدثنا أبو نعيم الحافظ.
8: والأصفهاني ابن خيرون هذا نسبة إلى أصفهان التي هي بلد أصله، وربما جاءت في بعض الكتب الأصبهاني، وهذا جائز وهذا جائز، لأن الباء المهموسة التي هي تعرف بالباء الفارسية كما هي في اللغات الأوروبية، العرب يتصرفون فيها بإبدالها إما باء مجهورة كما في الأصبهاني أو فاء. وبعض أهل العلم ينسبون إبدالها باء إلى أهل المغرب وإبدالها فاء عند المشارقة. وابن خيرون الأصبهاني أو الأصفهاني هذا يروي الحديث
9: حدثنا أبو نعيم الحافظ
8: عن أبي نعيم الحافظ محدث العصر في زمانه، توفي رحمه الله عام 430. وهو من أشهر علماء الحديث، صاحب حلية الأولياء،
9: قال حدثنا سليمان بن أحمد.
8: وسليمان بن أحمد هو من يعرف بمسند الدنيا، نشأ في عكا، ولد في عكا، وحمله أبوه إلى أمصار ومدن كثيرة يتعلم الحديث والعلوم الإسلامية والعربية، فجال في الجزيرة ودرس في مكة والمدينة وفي العراق البصرة والكوفة وفي الشام وفي مصر، حتى قيل إنه روى عن 1000 شيخ. توفي عام 360. نعم.
9: قال حدثنا أبو بكر بن سهل.
8: ذكر المؤلف هنا أو المحقق نص هذا الشيخ على أنه أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل، فبعض النسخ ورد فيها أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل الدمياطي.
9: نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح.
8: حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، أفقه أهل العلم في زمانه في مصر، فعبد الله بن صالح روى عنه الطبراني وروى عنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. نعم.
9: حدثنا معاوية بن صالح. أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب.
8: معاوية بن صالح هو قاضي الأندلس، ويحيى ابن خالد والذي ذكر المؤلف ابن جابر هو قاضي حمص، ويحيى بن خالد يروي الحديث عن الصحابي الجليل عمرو ابن معدي كرب، وهو من الصحابة الفرسان، توفي عام 87، وكان قد نزل الشام، وهو من فرسان الإسلام، و يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه
9: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطني، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
8: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والوعاء المراد به الظرف، والإنسان قد يملأ حقيبة وقد يملأ صندوقا وقد يملأ بيتا وقد يملأ مخزنا، يعني التعبئة والمل قد يقع في ظروف كثيرة ومتنوعة، لكن شر الأوعية والظروف التي تملأ هي بطن الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني ملء البطن لا يعقب إلا الحسرة والندامة إذا تكرر وأصبح عادة لا يخالفها الإنسان يطبقها في حياته، فهذا من أسوأ ما يقع فيه المسلم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه.
7: العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية.

مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف لواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني.

0: أفضل.
1: حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة.
2: بحسبه أن يكفيه لقيمات يقمن صلبه، أي يقوين صلبه. والصلب هو العمود الفقري كما نقول في زماننا هذا، ويعبر عنه الأقدمون بقولهم عمود الظهر. هذا العمود الذي يجمع فقرات ظهر الإنسان هو ما يسمى الصلب في اللغة العربية. يقمن صلبه.
1: كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: إذا كان لا بد ولا حيلة له من أن يملأ بطنه، غلبته نفسه وأغرته بالإقبال على الطعام، فعليه أن يعادل بين ثلاثة أشياء: الطعام والشراب والهواء النفس، يجعل لكل واحدة منها ثلثا في جوفه. ومن لطيف ما ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يدخل جوف الإنسان وهو واحد من هذه الثلاثة: الطعام أو الشراب أو النفس. حتى قال بعض أهل العلم: لو كان حكماء الأمم السابقة سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأدهشهم ذلك. بل إن أهل الطب في زماننا هذا يعجبون لهذا التقسيم الذي قد يراد منه التسوية بين هذه الأمور الثلاثة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وقد يكون لمجرد المقاربة، قد يكون الثلث أو أقل أو أكثر قليلا، وقد يكون للماء وللشراب وللهواء مثل هذا، قد يزيد أحدهما عن الآخر قليلا وقد يقل عنه. فهذه التقسيمات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يحفظ التوازن في بدن الإنسان، ويجعل هذه الأخلاط داخل بدنه معتدلة، فإن زاد أحدها عن الآخر وقع ما يكره للإنسان من حالات التخمة أو التخمة، يجوز تسكين الخاء وفتحها. فهذا التوازن العجيب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه معجزة نبوية يقدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمها لأهل الحكمة والطب، فهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث مرة أخرى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي.
2: الأكلات هي الجمع أكلة، وهي التي ورد التعبير عنها في بعض روايات الحديث باللقيمات. وهذا الحديث يرويه القاضي عياض رحمه الله ويخرجه في كتابه الشفاء عن الطبراني. هذا الحديث الذي يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال أكلنا وشربنا أن نجعل الطعام والشراب والنفس شركاء في المعدة، كل له الثلث، قد يزيد وقد ينقص قليلا، لكن ما ينبغي أن يزيد على ذلك كل الزيادة. هذا في حال إلحاح النفس علينا وإغرائنا بالطعام، لكن الأولى والأفضل هو أن نخفف من الأكل والشرب ولا نأكل ولا نشرب إلا عند الضرورة، كما جاء في بعض الحكم التي يوصف بها المسلم بأنه لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، يعني يأكل إذا شعر بالحاجة إلى الأكل. والوجبتان أو الوجبات الثلاث التي يتناولها يوميا كافية بقدرها المعقول، لا المبالغ فيه إلى درجة الإفراط والإتلاف والتبذير. فما ينبغي للمسلم أن يكون نهما شرها، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في الأكل ويفرط فيه إلى درجة أن يرهق معدته، بل الأولى إذا أغرته نفسه أن يقسم المعدة أتلاتا أو جوفه أتلاتا بين الطعام والشراب والهواء. وقد روى وأخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الطبراني، والحديث يرويه مسلم أيضا، ويرويه الإمام الترمذي أيضا، إلا أن لفظ الترمذي ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. والإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة، الطبراني ليس منهم. فما الذي جعل القاضي عياض رحمه الله يقدم رواية الإمام الطبراني على رواية الإمام الترمذي، مع أن رواية الإمام الترمذي أوردها أيضا القاضي عياض في باب آخر؟ قال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: هذا بسبب علو إسناد الإمام الطبراني، فرواية الإمام الطبراني سند إسنادها 9 من الرواة، ورواية الترمذي 10 من الرواة، وعنده أخرى 11 راويا. ولا شك أن الحديث إذا روي بسلسلة أقل عددا كان أعلى إسنادا. فالشيخ رحمه الله القاضي عياض طلب علو الإسناد وأخرج الحديث عن الإمام الطبراني مقدما إياه على رواية الإمام الترمذي في هذا الفصل، والله أعلم. نعم.
1: ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل.
2: سفيان الثوري رحمه الله من كبار فقهاء الإسلام ومحدثيهم، وهو المعروف والملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول:
1: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا، فترقد كثيرا فتخسر كثيرا.
2: الخسارة راجعة إلى ترك العمل الصالح في أخريات الليل، وترك العمل لحاجة الإنسان وحياته في النهار، فيكون ذلك سببا في خسرانه، وربما يكون سببا في إتلاف حياته بالعلل والأمراض والضعف. نعم.
1: قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي.
2: أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر ما كان على ضفف. وشرح المؤلف المراد بالضفف هنا وهو كثرة الأيدي، أن يكون الطعام في جماعة، لا يأكل الإنسان في منفردا أو مع عدد قليل. وحتى قال بعض أهل العلم إن الطعام عند الكثرة يقل عن حاجة المطعومين، فيقل أكلهم، وهذا مطلوب شرعا بحيث لا يثقل أنفسهم بالشبع.

0: الأفضل.
1: موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر.

0: رفيقا للأفضل.
1: عن عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه.
2: كانت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كما يصفها العلامة مسروق، وهو من رجال الفتية والعلم في الإسلام، يوازن بعض أهل العلم بينه وبين القاضي شريح فيقولون مسروق أعلم بالفتية، والقاضي شريح أعلم بالقضاء. ومسروق رحمه الله جاء من اليمن ونزل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن السيدة عائشة، ومما يرويه هذا ومما يروى عنها أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجماعة الكثيرة التي يقل الطعام عنها فتأخذ بقدر الحاجة. نعم.
1: إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشهى شيء ويطلبه، إنما ما يطعمونه أو ما يطعمه أهل بيته يأكله، ولا يسألهم ولا يرده إليهم ويطلب غيره ولا يستقل له، وإنما ما يطعم إياه يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب شيئا لنفسه.
1: ولا يعترض على هذا بحديث بريرة.
2: بريرة جارية للسيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، روي عنها أنها جاءتها صدقة لحم فطبخته في طعام أو في إدام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اللحم يطبخ في البرمة، والبرمة هي القدر من الفخار أو الحجر، والناس إلى عهد قريب كانوا يستعملونه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لكون الصدقة أوساخ الناس، فحينما نضج اللحم والإدام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الإدام مع شيء من الخبز، فعلم أنهم لا يعرفون حكم الصدقة والهدية، فأخبرهم بأنه رأى اللحم يطبخ في الإدام في البرمة، فبينوا له أنه صدقة جاءت لبريرة رضي الله عنها، وهو لا يأكل الصدقة كما هو معلوم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الصدقة تتحول بملك المتصدق عليه بها، تصبح ملكا له، فإذا ما أعطاها فإنما يعطيها هبة وهدية، ففقههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولم يكن حرصا منه على أن يقدم له اللحم. نعم.
1: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة وفيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته، إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه، وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.
2: لقمان الوارد ذكره في القرآن الكريم ونصائحه لابنه، هو ولي من أولياء الله، علمه الله علما وحكمة، وعند بعض أهل العلم أنه نبي، والراجح أنه ولي ليس إلا. نعم.
1: وقال صحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع.
2: صحنون رحمه الله المتوفى عام 240 هو فقيه القيروان وبلاد المغرب، القاضي والقاضي الحازم الذي لا يهاب أميراً ولا ملكاً، كان معروفاً بعدله والحرص على تنفيذ أحكامه مع جوده وكرمه وسخائه، رحمه الله رحمة واسعة. لم يدرس ولم يتلقى العلم على الإمام مالك، مع أنه كان في وقته حياً، قيل لعدم إمكانه الوصول إلى المدينة، فتلقى العلم عن تلميذ الإمام مالك وهو ابن القاسم العتقي في مصر، وعنه كتب المدونة في الفقه المالكي المعروفة، أخذ سماعاً ما نقله ابن القاسم ورواه عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه.
1: وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئاً.
2: صحيح مسلم ما ورد في هذه الطبعة من التصريح بصحيح مسلم

0: يقول هكذا، والظاهر انه خطا من النساخ، والمراد بالصحيح صحيح البخاري او مطلق روايات الحديث الصحيح. نعم.
1: والاتكاء هو التمكن للاكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من
0: النبي صلى الله عليه وسلم ما ياكل متكئا. ليس المراد في هذا الحديث الاتكاء عن الشق الايمن او الايسر، وانما التقعدد والجلوس والتمكن من المجلس لغرض ملازمة الأكل بصورة مريحة ولفترة أطول. نعم.
1: كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا.
0: المستوفز المقعي، المستوفز هو من يأكل وساقاه منصوبتان إلى أعلى كأنه يهب للقيام، لا يأكل جالسا متمكنا من الجلوس، وهو في حال هذه كالمقعي، يعني الذي يضع إليتيه على الأرض ورجلاه وساقاه منصوبتان. والإقعاء مكروه في الصلاة كما هو معلوم للمصلي، بأن يضع إليتيه على الأرض ويبسط رجليه على اليمين، ساقيه على اليمين وعلى اليسار، فهي سورة مذمومة تشبه نوم أو رقادة الكلب البعيد.
1: ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق لا يستقر، فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. انتهى الفصل.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجعا على جنبه الأيمن. علل المفسر هذا بأن القلب على الجانب الأيسر، فيظل القلب كأنه معلق، لا يشعر الإنسان بالإخلاد إلى النوم والتمكن فيه، فلأمر بسيط يستطيع ويسير ينتبه. أما الرقاد على الشق الأيسر فيكون القلب منبسطا ويعني في وضع مريح جدا، بحيث الذاكرة والعقل يعني يدخلان في سبات يعني طويل، وهو ما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على التقليل من النوم ودعوته كل مسلم إلى ذلك. بل من أهل العلم من كان ينام وهو بين كتبه، ينام ثم يستيقظ والكتب ما تزال بين يديه، يعود إلى القراءة ويعود إلى الكتابة ويستمر على ذلك الساعات الطوال. ومنهم من كان يجعل الليل أثلاثا، ثلث ينام وثلث يصلي فيه القيام وثلث يدرس فيه كتب العلم. وكانت دروس العلم تبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم. ولو جامعاتنا اليوم ألزمت طلابها بأن تبدأ محاضراتهم خاصة في مثل هذا الفصل الذي تشرق فيه الشمس مبكرا، ألزمتهم بحضور الدرس من بعد صلاة الفجر مباشرة، لا.

0: رأينا منهم الإنكار الشديد، ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود كما يقولون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا

لكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلت

فهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم